0: جديد وترحب بكم، مرحبا بكم في الجزء الثاني من بيست اوف هذا الاسبوع من برنامجكم الفنون في بلادي.
1: ميدي ان الفنون في بلادي منتصر.
0: الفنانة حسنة المومني، مرحبا بك على ميدي ان.
2: مساء النور منتصر، مساء النور لكل مستمعي راديو ميدي ان.
0: كل شيء بخير
2: الحمد لله في امان الله.
0: شفناك في مراكش وعاود شوفنا هنا في مدينه اكادير، انت يمكن لك تكوني حاضره في مهرجان، انت كممثله لازم تكوني، واخا انت تتشاركي بالمهرجانات يكونوا الاعمال ديالك، ولكن الحضور ديالك تتبغي يكون. لماذا؟ لان تلقي مع الصحافه، تلقي مع منتجين، مع مخرجين، تكلمي لنا لماذا تتقبلي الدعوه ديال المهرجانات بعد المرات لما كانش عندك التصوير؟ اكيد
2: بالنسبه لي الحضور ديالي في المهرجانات خصوصا المغربيه هو حافز، وهو واحد الملتقى فني اللي كيخول لي عفوا انني نتلاقى ناس جداد اللي ما كنعرفهمش، بحال مثلا مهرجان مراكش كانوا لقاءات، حوارات، كانوا مناقشات، ندوات، كانوا تكريمات جميله جدا، يعني الاسماء عالميه بارزه ومن العالم العربي ايضا والمغاربه ديالنا، اللي تم تكريم الفنانه الجميله لاله فاطمه المعروفه براوي واللي فرحنا به كاملين. الحضور ديالي أيضا في هذا المهرجان ديال السينما والهجرة ما يمكن له إلا يكون إضافة لي، لأنه يجمع بين الفن والإنسان، مهرجان جميل جدا اللي كيسلط الضوء على قصص الهجرة، هذه القصص اللي أنا كيبان لي أنها يعني تستحق أن تروى وتستحق أن تحكى وتستحق أيضا أن تشاهد من خلال يعني الشاشات الكبرى.
0: وانتم شاركتوا كذلك خلال بانوراما السينما المغربية بآخر فيلم اللي هو مع المخرج المغربي يونس الرقاب اللي هو 404.01. نبداو مع يونس الرقاب، اللي انت لاحظت بانك ملي تترتاحي مع مخرج تدري معاه اعمال بزاف. يونس الرقاب درتي معاه بزاف ديال الاعمال، لماذا؟
2: هو الناس كيحسب لهم بانني درت اعمال كثيره مع يونس الرقاب. اولا تحيه لهذا المخرج الجميل جدا اللي هو الزوج ديالي، ودرت معاه اعمال قليله جدا، ولكن بالنسبه للناس انها اعمال كثيره. درت معاه ولد صفيه في التلفازه، ودرت معاه الاوراق الميته، 404.01 في اللي هو العمل الاخير.
0: نعم. سهل تخدمي مع راجلك؟ يعني يكون راجلك ومخرج؟
2: لا، هو ماشي سهل، ماشي سهل، ولكن الانسان خصو يفصل ما بين الحياه الشخصيه والحياه المهنيه.
0: وانا تقدري عليها ولا هو تيقدر؟
2: لا، بجوجنا اكيد، بجوجنا اشخاص يعني مهنيين جدا، كنخليو ما هو شخصي في البيت وما هو عملي راه في الخدمه، والناس كيشهدوا على هذا الشيء.
0: نعم. انا ملي قلت كاين ملي ترتاحي مع المخرج وحتى المخرج تيرتاح مع فريق تقني وممثلين تيعاود يمثلوا معاه، مع المخرجة صفاء البركة، راه درتي مع أربعة ديال لي سيت كوم ياك ومسلسل درامي. علاش؟
2: عندك الحق، لأن شوف المخرج أولا هو اللي كي يطلب الممثل باش يشتغل معاه.
0: نعم.
2: ماشي كيطلبو دون لو سونس اللي يعني.
0: نعم.
2: هو اللي
0: فهمتك.
2: دونك انا ملي كنتلقى مثلا دعوه للاشتغال مع واحد المخرج او مخرجه معينه كنكون فرحانه وسعيده، لانه اولا هذاك الشيء كيبين لي بانني اشتغلت بمهنيه وعجبت ذاك المخرج او مخرجه وفضل وحبد انه يشتغل معايا المره الثانيه.
0: نعم.
2: وما بالك ان المره الثالثه والرابعه والخامسه الا كتب الله بحال مع صفاء.
0: نعم.
2: فاذا الكوران داز بيني وبينها، والاشتغال كان مهني جدا، وهي مخرجة جميلة جدا ومخرجة هادئة، وكتوصل لك شنو بغات غير باللطافة وبالهداوة، وأنا كنت سعيدة بالاشتغال معها، وكل مرة نكون

0: سعيدة بأنني نخدم معها مرة أخرى.
1: أنت تتعاملي بالصداقات داخل الوسط الفني؟
0: من طبيعة الحال كاين صداقات، ولكن غير اللي بغيت نوضح لك أن المخرجين كاملين اللي اشتغلت معاهم يعني ما كيناش صداقة بيناتنا، كاينة زمالة يعني زمالة. كان فوالا كنتلاقاو في الخدمة بحال صفاء يعني ما عمري، غير باش نقول لك عمري ما جلست معاها وخدينا قهوة يعني، ولكن اشتغلت معاها كثير، كنجي وكنخدموا كيف ما قلت لك بمهنيه، ومن بعد كل واحد كيمشي.
1: وانت مع ان الناس حيت كاينين الممثلين اللي ترتاحوا بحال مجدولين مع داداس، تنشوفوا الممثلين تيبغيو يخدموا مع الناس اللي ارتاحوا ليهم. انا في البدايه ديالي كنت خدمت بزاف مع سعيد الناصري ولا مع محمود فريطس، يعني انت مع هذه القضيه او ضد؟
0: لا مع، لان احنا كنخدموا بلي موسيو،
1: ولكن تنقصيو الاخرين.
0: ماشي كنقصيو الاخرين، ما عرفتش، لان بعد مثلا
1: كيقول لك بحال وليتي ولي ان لوبي صافي. هما يا صافي تخلطه، تنعرفك كي تخدمي، تنعرف المود ديالك، صافي ما نعطيش فرصه لاخر.
0: وهو شوف كتلقى كل شيء عنده الحق وتا واحد ما عنده الحق، فهمتي؟ انا بصح كملي كنشوف مثلا واحد جوج الممثلين كيخدموا بزاف وكيعطيو شي حاجه زوينه بيناتهم ودايز لو كورون فيلينغ بيناتهم، كتبان في ليماج لان الصوره ما كتكذبش، اي حاجه كتبان عليه. وحنا كمشخصين مزيان اننا نكونوا مفاهمين بيناتنا، كنتفاهموا بالعينين، كنتفاهموا بزاف د الحوايج، دونك هذه نقطه ايجابيه. ولكن بالنسبه لي لوبي ما هاد القضية أنا ما كنحبدهاش بزاف، ولكن ما عندنا ما نديرو لأن هادشي اللي عطى الله في بعض الأحيان.
1: تنقولوا المسرح أبو الفنون، المسرح ساعدك في تكوين شخصيتك الفنية والسهولة ديالك، يعني تحركي فوق الخشبة قدام الكاميرا سواء أعمالك التلفزية أو السينمائية، نفعك بزاف المسرح؟
0: من طبيعة الحال المسرح نفعني بزاف، لأن المسرح هو نعود هذه حيت سيدة غوتات. من طبيعة الحال نفعني المسرح لأن المسرح هو الأساس، هو الركيزة. أنا كان كيبان لي بأن المشخص اللي كيكون أو اللي كيبدأ من المسرح كيكون قوي، وخصوصا الممثل او المشخص اللي كيكمل في المسرح يعني ما كيحبسوش، لانه هو بالنسبه لي انا واحد الورشه للممثل ممكن انه يطور وسائل الشغال ديالو فيها، وكيزيد دائما من حسن لاحسن، لانه هو مهم بزاف بالنسبه لنا. وانا التكوين ديالي كان في المسرح، يعني انا خريجه المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي وبنت المسرح، لانني بديته قبل ما التحق بالمعهد. كنت كندير مسرح الهوات في دار الشباب، دار الشباب اللي كان عندها وقع كبير على شخصي المتواضع اللي كاين دابا، اللي كنتمنى ان كاع الشباب يلجؤوا لدار الشباب، لان مؤخرا ما عرفتش واش كاين واحد الاقصاء يا اما لدور الشباب او للشباب هما اللي ولا عندهم عزوف باش يمشيوا لدار الشباب، ما عرفتش فين كاين الاشكاليه، ولكن ولات هذه القضيه بالرغم من ان مثلا في لي جينيراسيون اللي كانوا قبل مثلا جينيراسيون ديالي انا كنا كنمشيو بزاف لدار الشباب.
1: انا درت دار الشباب ومن بعد درت معهد البلدي ديال المسرح دار البيضاء، دونك
0: يعني عندها وقع كبير دار الشباب زوينه.
1: ونفعتني دابا المسرح، كنفعني لانه عطاني ديك الثقه في النفس، كيفاش نتحرك في الخشبه يعني كمقدم يعني ديال المهرجانات، كيفاش نتنفس، كيفاش نتحرك. اذا المسرح هو ابو الفنون،
0: المسرح هو ابو الفنون، وكنعاود ناكده هو الركيزه الاساسيه للممثل.
1: شنو اللي خلاك ديري مؤخرا ماستر ولي درتي موضوع ديال فضاضه الجسد الانثوي في المسرح المعاصر؟ علاش اختاريتي بالضبط هذا الموضوع؟ علاش مازال تتكملي الدراسه ودرتي هذا الماستر؟
0: انا يا من الناس اللي كتعجبني القرايه، ما نكذبش عليك زعما، وكنتمنى من الله ما عمري ما نوقف. دابا منين ساليت المعهد درت ماستر في التربيه الجماليه وتدبير مهن الفن والثقافه في كليه علوم التربيه بالرباط، وكنتمنى انني يحالفني الحظ ونتقيد ونتسجل في الدكتوره ان شاء الله. هذا الموضوع ديال الجسد اختاريته لان الجسد مهم مهم مهم في المسرح، في السينما وفي التلفزيون، لانه هو الواجهه ديال الممثل. وبالنسبه للجسد الانثوي، لانه انا درت الجسد الانثوي ما بين جدليه زعما الاخلاقي والفني، لان بعض الناس كيقول لك بان جسد الانثى في الخشبه كيكون بعض الفنانات كتكون عندهم جراه فوق الخشبه، وكيشوفوها الناس بانها ماشي جراه، بانها شي حاجه اللي

0: خايبه.
1: نعم.
0: دونك هنا فين دخلت انا باش نهضر على موضوع ما بين الاخلاقي والفني، بان الجسد الانثى في الخشبه خصنا نضروا ليه كجسد فني، كواحد الشخصيه اللي كتادي واحد دور فوق الخشبه.
1: نعم.
0: يعني ما نشوفوش بشي حاجه اللي ماشي هي هذيك اللي ما خصهاش تشاف بها.
1: نعم. وشنو هي الحدود اللي تديرها انت لنفسك كممثله اثناء العمل؟ يعني واش شي نهار فتي شي دور لانه لا يناسب الرؤيه ديالك، او طلب منك ديري شي حاجه جريئه، شي حاجه اللي خادشه للحياه؟
0: طبيعه الحال كاين حدود، واخا كاينه حريه، ولكن ما نساوش باننا يعني في بلد اسلامي، باننا كيف ما قلتي مراه مغربيه، المراه المغربيه مراه محترمه، مراه اللي بصمات في التاريخ، مراه اللي ما يمكنش لينا حنا. ولكن هذا ما كي يقولش باللي راه الممثلات الاخرين اللي كيديروا بعض الادوار الجريئه راه ما ماشي مزيان، لان حنا كنديروا الفن، وهنا فين كيبين لينا يعني المادة ديال قوة الصورة في تغيير الواقع. بعض الأحيان كنشوفوا فيلم وكتخرج منه مبدلين لك الأفكار ديالك، ممكن أنه الصورة تغير لك الأفق ديالك فين باغي تمشي أو لا. فأنا كممثلة عندي حدود من طبيعة الحال. مؤخرا تعرض علي واحد الفيلم اللي كانوا فيه بعض المشاهد ما غاديش نقول خادشة للحياة، ما غاديش نقول اللي ماشي مزيانة، فيها بعض من الجرأة اللي ما قدرتش عليها، انا اللي رفضتها. ممكن ان ممثله اخرى تبان ليها عاديه وتقدر تديرها.
1: إذن ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في اهم لحظات هذا الاسبوع من برنامجكم الفنون في بلادي. سيد طارق مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا سي عبد المنتصر، اهلا وسهلا مستمعين ومشاهدين الميديا، كنتمنوا نكونوا ضيوف خفاف ظراف على قلوبهم ان شاء الله.
1: اذا هنيئا ان الفريق تاهل الفينال.
2: الحمد لله تبارك الله، كانت مقابله في المستوى والدراري عطاو ما عندهم. شكرا للمنتخب الوطني، شكرا سي وليد الركراكي، شكرا سي فوزي القشاع، شكرا الناس كاملين اللي وساهرين على الكره المغربيه على راسهم صاحب الجلاله.
1: الكره انت هي تتعصب شويه.
2: الى ما تعصب سيرتو مع المنتخب والوداد.
1: الوداد والمنتخب يعني مولف.
2: مولف
1: ديك لادرينالين.
2: لادرينالين مولفين شويه ديال العصاب، شويه ضرب طابله، شويه توقف، شويه تجلس. المهم ما تقدرش. يعني كنت حضرت في لاكارت فينال، حضرت في تيران. واحد الاجواء ما شاء الله. يعني كنت يعني ملي كتدخل لتيران كتحس براسك كما في برنابيو ولا في نيوكوب، لان معايير عاليه ومعايير عالميه اللي وصل لها المغرب في الرياضه. نتمنوا تكون جميع المشاغل ديالنا الاخرى كلها تكون بحال الرياضه،
1: وان شاء الله نهار الحد
2: ان شاء الله نهار الحد
1: تبقى في المغرب.
2: غادي تبقى في المغرب وغادي نهزوا الكاس ان شاء الله كاملين
1: ان شاء الله. وبعد قليل غنتكلموا على الاغنيه ديالك الجديده.
2: مرحبا.
1: سيرت ماركي. وكذلك غنتكلموا على اغنيه اخرى هي جديده لخويا خد الزين. كيفاش تشوف انت الان هذا الضغط اللي عاشوا الفريق الوطني الاسود الاطلس؟ لان كان عندهم واحد الحموله، واحد الثقل كبير، يعني خاصهم يربحوا، خاصهم يتقاتلوا، خاص لاكوب تبقى هنا، خاص.
2: متفق معك. وانتقادات كانوا من المقابله الاولى.
1: نعم.
2: المقابله الاولى انهم ربحوا بجوج صفر، ومع ذلك لقوا الانتقادات وتعاودوا لقوا الانتقادات وربحوا لقوا الانتقادات وتاهلوا. ولكن هذا لا يعني اننا احنا ما كنبغيوش فريق الوطني، احنا دائما مع الفريق الوطني وكنبغي يكون دائما احسن فريق في العالم.
1: نعم. كيفاش تتفسر بان هاد العرس الكروي اللي ولاه توا عرس غنائي، كل فنان خرج اغنيه، انت مع او ضد ان كل واحد خاصو يخدم، ولا نديرو شي اغنيه وحده ملحمه اللي فيها كاع الفنانه، ولا شنو؟
2: لا انا بالنسبه لي الا كانت اغنيه فيها كاع الفنانه ماذا بينا، ولكن باش تجمع الفنانه كاملين صعيب الحال. لان كتكون مثلا اغنيه فيها واحد 20 ولا 15 الفنان تيديروا بحال الملحمه، ولكن كتلقى هذوك اللي ما تعطاتهمش فرصه انهم يحضروا معهم كيديروا اغاني ديالهم انديفيديوال بوحدو وتخرجها، لان هذيك الملحمه الاغاني اللي كيكونوا فيهم بزاف ديال المغنيين هذيك ما كيطولوش بزاف، كتكون عندهم غير كيكونوا بيريوديك.
1: نعم.
2: ومن بعد
1: نعم.
2: اذا ملي كتكون اغنيه ديالك اللي كتبقى خدام بها دائما.
1: انت يا هاد الاغنيه اللي غنسمعوا لها بعد قليل سيرت ماركي، كيف وجات؟ شحال هادي ولا والده اللحظه ولا خدمتيها؟ شحال هادي
2: خدمتها؟ قبل من لاكار
1: موجدها.
2: وكانت واجده من كلمات سي سمير المجاري، الحان سي محمد الرفاعي، والتوزيع ديال السي هشام بلامين، والغناء احنا غنينا شويه غنيناها كما دابا تسمعوها غنيناها شويه بغناء جماعي. وانا درت لانديفيديوال غير فواحد ديتراك، ولكن الاغلبيه بغينا نديروها نقربوها من الغناء ديال التيران، داكش علاش درناها
1: يعني
2: بغناء جماعي
1: مع المجموعه فايف ستار.
2: لا مع الدر... مع مع, مع وحدين اخرين، ماشي مع المجموعه ديالي الحاليه
1: هكذاك. وفايف ستار فينا هما
2: موجودين خدامين الله يعاونهم الله يسهل.
1: دوك ما بقيتيش انت مع المجموعه؟
2: لا انا دائما مع المجموعه، غير انا انفصلت. انا المجموعه دائما هذوك خوتي وحبابي، وكنعاونهم ويتعاونوا معايا، وكنخدم الا تلاقينا فشي عرس كنخدم معاهم، ما كاين حتى شي مشكل.
1: ولكن الناس نعم،
2: ولكن انا بالنسبه لي انا انفصلت كنخدم بوحدي، يعني عادي اللي كنبغي ندير
1: طريق برداد.
2: برداد ولا طريق فايف ستار كما كيناديوني الجمهور الكريم.
1: نعم اكيد انتم يا بصمتوا الاسم ديالكم من خلال اغاني اللي قصتوا بها المجتمع، مواضيع مختلفه، ووصلتوا بالاغنيه الشعبيه انتم يا بينتوا بواحد الرقي اخر. الان كي تشوف انت الاغنيه الشعبيه؟
2: الاغنيه الشعبيه دائما كاينه ودائما بقى، وكاينين الناس اللي جاوا غادي ياخذوا من عندنا المشعل لما جايين تبارك الله. كاينين دراري بحال مثلا الدراري اللي المغنيين اللي كانوا دازوا معنا في البرنامج ديال النجم الشعبي.
1: نعم
2: كاينه واحد التوله ديال المغنيين، رغم انهم ماشي هما حاملين اللقب، ولكن تألقوا خدامين، ولو أصوات زوينة في المغرب، ولو وجوه معروفة في المغرب، الناس كيعيطوا عليهم المهرجانات الحفلات العرس. يعني كاينه لا غوليف ديال الأغنية الشعبية. وميم طبعا نقول لك بأن الدورة الثانية ديال النجم الشعبية الله سالينها واحد
1: تكتي
2: أنا كوتش. لا أنا الكوتش ولا لو ديريكتور ميوزيكال وديريكتور كاستينج.
1: ألوغ الكوتش، الأغنية الشعبية فيها وفيها أشكال وألوان، والعيوط أشكال وألوان، والأغنية الشعبية ديال الشمال ماشي هي ديال الوسط المغرب وكذا، بحكم تايا كبرتي ورويتي من الأغنية الشعبية، شنو هي الحاجة كنتي حارس عليها باش توصلها لدوك الشباب؟ لأن أنهم كاينين شباب اللي كانوا باديين، وكاين اللي تغني في المطاعم في الليل، كاين اللي تغني في الاعراس، كاين هذا. كيفاش انتم حاولتوا تحيدوا اليوم كاع داكشي وتدخلهم في واحد القالب اللي وصلوا به الاغنيه الشعبيه زوينه ونقيه وكما تنبغيو نشوفوها؟
2: برافو عليك سي عبد المنتصر، انا دائما كنقول لك انت كتسول اسئله ما كيسولوهاش صحابي ما غادي يتقلقوا عليا، ما تقلقوش عليا راه عبد الله خونا كاملين. في الحقيقه باش تجيب واحد تخرجوا من الهليلي ولا تخرجوا من ريسورهم ان خدام يومين وتبركوا واحد 45 يوم انه باش يخدم في البرنامج، خصك تقنعوا. يعني باش تقنعوا غتقول لي ودي هذا البرنامج راه فرصه لك، لان شحال من واحد باغي يجي يدوز في لا تيليفزيون، لان كما كتعرف خمسه واخا عندك اون شين يوتيوب، واخا تكون في لي ريزو سوسيو، ولكن دوز في التلفزيون
1: واخا تيقولوا الناس صافي التلفازه والاذاعه ما بقاتش، ولكن باقي الاذاعه والتلفازه وباقي الدور ديالهم.
2: ممكن شوف الا ما دشتيش هاد الناس هادو اللي كيديروا دابا السوشيال ميديا وتيديروا يوتيوب، هذا شنو الهدف من بعد؟ الهدف من انه يوصل للتلفزيون، وما اكثرهم انه وصلوا للتلفزيون. انا كنعرف بلا ما نديروا اون فا با سيتي لي نو، ولكن راه كاينين بزاف ديال اليوتيوبرز وديال الناس اللي كيديروا السوشيال ميديا وصلوا للتلفزيون وفرحهم اللي وصلوا للتلفزيون. وما دابا كان عندهم هذاك الحلم انهم يوصلوا للتلفزيون. كنقول لهم اودي راه التلفزيون غادي تشوفك واحد الناس اللي ما كيشوفوكش، ما يشوفوك الناس ديال الليل، غادي يشوفوك الناس ديال النهار، الناس ديال الصباح، ديال الناس ديال العشيه. قالوا عندك واحد الجمهور كبير، وهذاك هو الجمهور. عندك الجمهور ديال النهار ديال التلفزيون، هذاك هو الجمهور الحقيقي، لان كيسكاني لك وجهك، كتولي فين ما كتخرج للزنقه كتولي عندك صيت. والفنان اللي تيخرج للزنقه وداز واحد 100 متر وما عرفوش الناس، خصو مازال يزيد يجتهد، ماشي يولي يفوت غير 10 الخطوات ويعرفوا الناس. هنا كتوصل لهم هذه المعلومه هذه. كاين اللي دخلها لراسو وبغى وجا عطانا الراس وعطانا تحدي منهم ايوب روحال، لان ايوب روحال تبارك الله دابا اسم كبير في المغرب، يعني غادي مزيان، واسم اللي حاول انه يوصل عند الناس بالظرافه ديالو، بالخدمه ديالو، بالوجه السموح ديالو، القلب الطيب، لان واخا هو ماشي، لان بقى في لافينال وماشي هو حامل اللقب، لان حامل اللقب هو صلاح الدين المجدولي، ولكن ايوب لقى واحد التعاطف مع الناس، لان سورتو هذاك الكونفلي اللي وقع ليه ما بين النجات وما بين الدوديه، هو اللي عطاه واحد التعاطف مع الناس، ان علاش مثلا يقولوا له خصك دير هذه ودير هذه، لان هو
1: كنت هو ما تقبلش،
2: لا هو ما قدواش،
1: الحركه وجهه،
2: لا هو نقول لك دابا هو ملي طلع سورسان انه دابا هذاك كان كيغني في مولاي عبد الله، وهذيك مولاي عبد الله احنا مغنيين كاملين ملي كنوصلوا لواحد القاد واحد العتبه في مولاي عبد الله كنخليو الناس يغنيو معانا. هو دابا نسى انه في البرنامج وحيد الميكرو، هذا هي اللي اللقطه اللي ما بانش في التلفزيون، انا غادي نقولها لك، غادي نعطيك الكولاسه. دابا هو طلع حيد الميكرو تيعطي للجمهور يغني، ملي سالا قالت له نجات راه احنا جيت تغني لينا احنا ما جيتش تغني
3: ولكن في المونتاج تفهمات شكل ثاني
2: حيت ما شافوش حيت دابا
3: حيت دابا انا كمتفرج بالنسبه لي بانه
2: انا كنشرح لكم انا كنشرح لك واش وقع
3: مزيان اللي قلتي هذه القضيه
2: دابا هو حيد الميكرو وعطى الناس يغنيو سبونطاني ماشي دارها بالعاني ولا شي حاجه هادي حنا كاملين ملي كنوصلوا لهذاك الطريف ديال وصلنا الجديده وصلنا الجديده كنعطيو الناس يغنيو معنا لان هذاك هو العزبه اللي محفوظه بزاف في مولاي عبد الله فاذا به هو انا جات قالت له راه ما انت جيت تغني لينا حنا ما جيتش تغني حنا جينا باش نحكموا لك على الصوت ديالك لدرجه انه خدات ثلاثه الاصوات ما خداش اربعه الاصوات والدوديه قالت له هذيك الثقه الزائده هذا تخرج عليك يعني الثقة ماشي قالت لي الثقة في النفس قالت لي الثقة الزائدة كتبر الناس شنو خداو خداو هذاك الشيء اللي بغاو هما يسمعوه وقالوه ليه اما هو ومع ذلك لقى تعاطف مع الناس وجا عندي قال لي الكوتش قال لي انت شو دابا شنو وقع قلت لي شوف انت غادي انت كتغني مزيان وغادي تمشي مزيان سواء بقيتي معنا في هذا البريم الاول ولا الثاني ولا الثالث انت قلت لي غادي تمشي مزيان وراه هو دابا نهار يحضر معك شي نهار هنا في البرنامج وغادي يسولو غادي يقول لك هذه الهضره هذه اللي قلت لك انا غايقولها انت
3: ان شاء الله
2: وكنتمنى التوفيق لجميع المشاركين اللي دازوا معنا لا في لا لا لا لا بروميير سيزون ولا حتى لا دوزيام سيزون الدراري تما كاينين تبارك الله كنا عندنا
3: راكم تتوجدوا
2: سالينا
3: ساليتو الوغ بغيت نعرف الهدف من هاد البرامج يعني ما بلا ما نتكلموا على هاد البرنامج
2: لا لا البرامج
3: شنو بغيتوا تخرجوا نتوما يا كوتش كلجنه التحكيم شنو باغيين تبينوا للجمهور من خلال النجم ديال الاغنيه الشعبيه
2: لا لا
3: تقول اشنو
2: النجم الشعبي هو واحد البرنامج اللي كي يدير تنقيب على المواهب ديال الاغنيه الشعبيه الناس اللي ما قدروش يوصلوا الصوت ديالهم وكيكونوا دي خصو يكون طالونتيو اول حاجه علاش يمكن لي يوصل عندنا لان ملي كنديروا الكاستينغ راه كيوصلوا لنا الالاف ديال لي فيديوهات وحنا كنحاولوا نختاروا واحد النخبه ديال هاد المتبارين كيكونوا اصواتهم شعبيين 100% واخا من بعد راس يمكنش نكونوا بيرفكت في كل شيء ولكن لا بدا كنزقلو جوج ثلاثه اربعه خمسه ماشي مشكل وصل من 52 مشارك لان كيوصلك الالاف ديال الفيديوهات كتختار منهم 52 مشارك 52 مشارك كتبقى منهم 33 من بعد كتبقى منهم 22 من بعد 11 من بعد في الاخر كيبقاو اربعه في لافينا هذوك الاربعه هما اللي كيتباراو على الحامل اللقب ديال الموسم الشعبي
3: وصلنا لنهاية حلقة اليوم مستمعينا الكرام على ميديا شكرا لوفائكم تهلاو فراسكم إلى اللقاء مستمعينا الكرام.

رحلة الفنون البلادي متواصلة. الفنون البلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون البلادي سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر، الفن والإبداع على ميدي 1 من 2 الجمعة ابتداء من الساعة

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم: لماذا أصبح المغرب وجهة تتنافس عليها الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية؟ ثم من يظفر بأفضل موقع في هذه السوق المغربية الواعدة؟ التفاصيل بعد قليل.
1: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: لم يعد المغرب مجرد بلد يسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، بل أصبح اليوم محوراً استراتيجياً تتنافس عليه القوى الاقتصادية العالمية. وتأتي تصريحات وزير التجارة الكورية الجنوبية الأخيرة لتؤكد هذه المكانة المتصاعدة، حيث لم يعد النقاش يدور حول ما إذا كانت الشركات الأجنبية ستستثمر في المغرب، بل حول كيفية الحصول على شروط أفضل للولوج إلى السوق المغربية والاستفادة من موقعها كقاعدة للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا. حين تعترف دولة صناعية كبرى ككوريا الجنوبية بأنها أصبحت أقل تنافسية من الصين ومن اليابان ومن الهند داخل المغرب، فهذا أكيد يعكس حجم التحول الذي حققته المملكة في السنوات الأخيرة، ويؤكد أن المغرب أصبح رقما صعبا في معادلة الاقتصاد العالمي. وحول هذا الموضوع نستضيف الأستاذ الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد. أهلا وسهلا بك أستاذ الفرواح.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء.
0: أستاذ الفرواح، إذن تصريح حديث لوزير التجارة الكورية الجنوبي يقول فيه إن الشركات الكورية غير قادرة على المنافسة في المغرب في ظل الظروف الحالية، ويؤكد أن هذا الواقع يفرض تسريع جهود التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين البلدين بحلول منتصف عام 2027. إذا كانت دول صناعية كبرى مثل كوريا الجنوبية اليوم تسعى لإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب، هل يمكن القول إن المملكة أصبحت تمتلك قوة تفاوضية تمكنها من فرض شروط وتحقق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد المغربي؟
2: خصنا نذكروا أستاذ أسماء أن المغرب عنده مجموعة من اتفاقيات ديال التبادل الحر، خصوصا مع الشركاء التقليديين، من بينهم الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول العربية. والجديد اليوم هو أن المغرب في إطار السعي ديالو إلى تنويع الشراكات، يعني يسعى إلى يعني توقيع اتفاقيات ديال التبادل الحر بينه وبين كوريا الجنوبية. وهذا يعني التحرك البداية ديال يعني التفاوض حول هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة واحد الخطوة استراتيجية اللي عندها أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقات بين المغرب وكوريا الجنوبية. علاش كوريا الجنوبية بغات تدير اتفاقية الشراكة الاقتصادية اللي هي شاملة مع المغرب بحلول منتصف كما قلتي 2027؟ هناك مجموعة من الدوافع، مجموعة من المبررات. من بين المبررات كما جاء في التقديم ديالك أن مجموعة من الشركات ديال كوريا الجنوبية تجد صعوبة في المنافسة على الصعيد السوق الدولية، وبالتالي بالنسبة لهذه الشركات الكورية يمثل المغرب واحد السوق اللي من خلال هذا السوق يمكن لهذه الشركات أنها تلج

0: إلى السوق الأوروبية اللي يعني فيها يعني عدد مهم من المستهلكين. وبالتالي هذه الشركات من خلال هذه الاتفاقية ديال الشراكة الشركات الكورية الجنوبية تريد أن تجد يعني وسيلة للوصول إلى السوق الأوروبية، وبالتالي منافسة المنتوجات من بينها المنتوجات الصينية والمنتوجات اليابانية والمنتوجات الهندية. كذلك خصنا نعرفوا بأنه كوريا الجنوبية بغات تستفد مجموعة من الأوراش الكبرى اللي حلها المغرب فيما يتعلق بالبنيات التحتية، منها الموانئ، من طنجة، من الناظور مستقبلا في القريب العاجل، من الداخلة إلى آخره. وكذلك أن الشركات ديال كوريا الجنوبية بغات تستفد من يعني الأوراش الكبرى اللي تلقها واللي غيتلقها المغرب استعدادا لاستضافات كأس العالم 2030 مع كل من إسبانيا والبرتغال. وبالتالي هذه الشراكة المرتقبة يعني الهدف الأساسي ديالها هو أنه جزء من الكعكة ديال هذه الأوراش تمشي للشركات ديال كوريا الجنوبية بواحد القيمة تناهز تقريبا 15 مليار ديال الدرهم، 1.5 مليار ديال الدولار، خصوصا فيما يتعلق بالمجال ديال النقل عبر القطارات. وكذلك الشركات ديال كوريا الجنوبية بغات يعني تتفادى العقبات ديال مجموعة من الرسوم الجمركية اللي كاينة بين البلدين في غياب ديال هذه الاتفاقية ديال التجارة الحرة بين البلدين. وبالتالي هذا هو الهدف الأساسي. كذلك أنه لا ننسى أن في العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وكوريا الجنوبية فهي يعني ضعيفة بالمقارنة إلى الأهمية ديال كوريا الجنوبية على الصعيد الدولي. وبالتالي الهدف كذلك ديال المغرب هو تحفيز الصادرات ديالو خصوصا في المجموعات ديال المنتوجات الأساسية كالفوسفات بالدرجة الأساس، وبالتالي تقليص ذاك العجز التجاري اللي كاين في يعني الميزان التجاري بين المغرب وكوريا، لأن الفائض يميل ولا الميزان يميل لكوريا الجنوبية على حساب المغرب.
1: نعم، طيب هذه النقطة المتعلقة بالعجز التجاري أستاذ الفرواح، عجز بين المغرب وكوريا الجنوبية، هل يشكل نقطة ضعف للمغرب في هذه الحالة أم بالعكس ورقة ضغط يمكن استغلالها أثناء التفاوض إذا ما تم الاتفاق يعني التفاوض على هذه الاتفاقية اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين؟
0: هو خصنا نذكروا بانه اذا كانت هذه الشراكه فلن تقتصر على التبادل التجاري اللي هو التقليدي بين البلدين. بالفعل كما قلتي هناك عجز ديال الميزان التجاري بالنسبه للمملكه المغربيه فيما يتعلق بالمبادلات التجاريه مع كوريا الجنوبيه، ولا تلقى الى المستوى المطلوب. المبادلات في حدود تقريبا 600 مليون ديال الدولار، ولكن الأساس هو أنه هذا الاتفاق ولا الشراكة الشاملة بين البلدين ستركز على قطاعات اللي عندها الأولوية بالنسبة للمغرب وكوريا الجنوبية واللي عندها قيمة مضافة كبيرة. نذكروا على سبيل المثال يعني كاين الطاقات المتجددة وكذلك الانتقال الطاقي، نذكروا كذلك بصناعات ديال السيارات الكهربائية، وكذلك يعني مختلف المكونات ديال سلسلة القيمة ديال هذا القطاع، خصوصا أن المغرب الآن يعتبر بمثابة رائد سواء في المحيط الإقليمي ديالو ولا في المحيط الدولي فيما يخص إنتاج السيارات. وكذلك لا ننسى أن القطاعات اللي عندها الأولوية كذلك هي مثلا القطاع ديال الطيران، وكذلك الصناعات الدفاعية، وكذلك صناعة السفن اللي كلها قطاعات أولوية بالنسبة للمغرب، وعندنا ميثاق ديال الاستثمار اللي يعني الهدف ديال

0: الهدف ديالو الأساسي هو أنه يدعم هاد القطاعات اللي عندها الأولوية بالنسبة للمملكة. وبالتالي لا يمكن إلا أن نقول أن إذا كانت شراكة غتكون شراكة من نوع رابح بالنسبة للبلدين، وفي التفاوض المغرب سيحاول أن يدافع عن مصالحه الاقتصادية والتجارية في إطار هذه الشراكة الشاملة بين المغرب وكوريا الجنوبية.
1: نعم، دائما على علاقة بالاستفادة من هذه الشراكات في الجانب المرتبط بالمغرب. طبعا اليوم بعد الصين، كوريا الجنوبية تسعى للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة بينها وبين المملكة. طبعا هناك تهافت لدول وقوى صناعية كبرى اليوم على التعامل مع المغرب على يعني ضخ استثمارات كبرى. كيف يمكن للمغرب اليوم الاستفادة أيضا في سياق هذا التنافس بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان وحتى الهند لجذب استثمارات نوعية للمملكة، ممكن أن تنقل التكنولوجيا، ممكن أن تخلق وظائف عالية الكفاءة بدل الاكتفاء بدور المغرب كمنصة إنتاج منخفضة التكلفة؟
0: صحيح، بالإضافة إلى هذه الدول اللي ذكرتي أستاذ أسماء، كاين كذلك ألمانيا.
1: صحيح.
0: اللي تسعى مؤخرا إلى الاستفادة من مجموعة من الأوراش في إطار الاستعدادات ديال المغرب لكأس العالم 2030. وبالتالي الهدف الأساسي ديال هذا التفاوض ولا هذه الشراكة هو يكون عندنا واحد النوع ديال توازن المصالح، لأن المغرب يركز أساسا على أهمية حفاظ الاتفاق المحتمل على يعني الأولويات ديالو، على الاستراتيجيات ديالو في إطار التنمية الصناعية، لأننا عندنا استراتيجية صناعية اللي حققت مجموعة من المكاسب بالنسبة للمملكة. وبالتالي كل هاد يعني الأمور يمكن تساعد المغرب أنه يجلب التكنولوجيا الجديدة ويحفز الابتكار، خصوصا أن كما قلت كاين واحد العجز تجاري بين المغرب وكوريا الجنوبية، والميزان يميل أساسا لكوريا الجنوبية. وبالتالي ننتظر يعني ما ستؤول إليه المفاوضات بين البلدين، ولكن المغرب كما قلت سيحاول ما أمكن أنه يحافظ على المصالح ديالو الاستراتيجية. وخصنا عرفوا كذلك أن مجموعة من الدول بينها الصين، بينها الهند، بينها كوريا الجنوبية، كذلك الشركات ديال هاد الدول كتبحث أنها تلقى سوق ولا مكان ديالها في السوق المغربية، وهذا الشيء كيتعتبر واحد التحول استراتيجي بالنسبة للمملكة، وغيدفع نحو الأمام يعني هذا التطور اللي كاين عندنا في المجال الصناعي، خصوصا أنه مجموعة من تقارير تقول بأنه المغرب الآن يعتبر رائدا على المستوى الإفريقي فيما يتعلق ب يعني الصناعة. كذلك لا ننسى أن المغرب عنده مجموعة من الأوراش مثلا في قطاع النقل والسكك الحديدية، والشركات يعني ديال كوريا الجنوبية عندها تجربة في هذا المجال، وبالتالي ستمكن المملكة أنها يعني تنقل التكنولوجيا، تستفد كذلك من يعني من تجربة ديال كوريا الجنوبية في هذا المجال، وكذلك يعني تكون عندنا واحد تكلفة اللي هي مناسبة مقارنة بالجودة. وبالتالي كل هذه المشاريع المنتظرة في إطار هذه الاتفاقية ولا الشراكة الشاملة ستكون يعني نافعة بالنسبة للاقتصاد المغربي، وستكون في صالحه، وبالتالي خلق مجموعة من فرص الشغل والنمو الاقتصادي.
1: نعم، طيب أستاذ الفرواح، أشرت إلى مجموعة من الأوراش، مجموعة من المشاريع التي تفتح شهية المستثمر الأجنبي وقوى كبرى اليوم للاستثمار ولدخول المغرب. من بين طبعا هذه المشاريع والحدث الذي ينتظره الجميع كأس العالم 2030، وكيف يمكن تحويله أو تحويل المغرب اليوم من خلال هذا المشروع إلى مركز إقليمي دائم للاستثمار، دائم للصناعة، وليس فقط يعني حدث، مجرد حدث مؤقت رياضي وعالمي، يعني يمكن الاستفادة منه فقط في توقيت معين.
0: هو مجموعة من التجارب الدولية فيما يتعلق بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى خصوصا كأس العالم، بينت بأنه هناك واحد نوع التباين. هناك يعني دول يعني تمكنت من تحقيق واحد النهضة اقتصادية بعد هذه التظاهرة الرياضية، ولكن هناك كذلك بعض الدول لم تتمكن من تحقيق تلك النهضة الاقتصادية المنشودة، وبالتالي النتائج مرتبطة بمجموعة من العوامل لا يمكن التحكم فيها، وبالتالي بعد يعني تنظيم ديال هاد التظاهرة الرياضية يمكن أنه نكدو ولا يعني نفيو يعني مساهمات هاد التظاهرة الرياضية الكبرى على الصعيد العالمي في يعني تحقيق واحد النوع ديال الطفرة الاقتصادية. ولكن الأمور مرتبطة أساسا ب يعني التحكم أساسا في يعني الأوراق الكبرى، يعني ما يكون عندنا توجه نحو المديونية المفرطة ل يعني تمويل هذه الاستثمارات الضخمة في المجموع في مختلف المجالات، في الملاعب مثلا، في النقل، في يعني في الفنادق، في الإيواء إلى آخره. وبالتالي ولكن على العموم يمكن القول بأنه التنظيم المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال سيمكن هذه الدول من يعني تحقيق واحد النوع ديال الطفرة الاقتصادية بعد هذه التظاهرة الرياضية، نظرا إلى أن يعني هناك واحد النوع ديال تقاسم التجارب، هناك واحد النوع ديال تقاسم كذلك التكاليف ديال هذه التظاهرة الرياضية. ويمكن في إطار الشراكة الشاملة في وفق منتصف 2027 اللي هتكون بين المغرب وكوريا الجنوبية، أن يعني التفاوض بين الدولتين ستمكن المغرب من تحقيق مجموعة من المكاسب، وبالتالي جلب التكنولوجيا بأقل تكلفة، وكذلك الاستفادة من خبرات ديال الشركات ديال كوريا الجنوبية في مجموعة من المجالات خصوصا النقل السككي.
1: نعم. طيب نقطة أخرى أستاذ فرواح، في ظل يعني هذا السباق العالمي الاقتصادي، وفي ظل هذا السباق على صناعات المستقبل مثل البطاريات والسيارات الكهربائية، اليوم المغرب متقدم جدا في هذا المجال بامتلاكه يعني استثمارات صينية، بامتلاكه طبعا شركات ومصانع اليوم في هذا الاتجاه، لكن هل يمتلك فعلا المقومات اللازمة للانتقال من دور المستضيف للاستثمارات الأجنبية إلى دور المنتج والمصدر للتكنولوجيا والمعرفة من خلال هذه الإمكانات التي بات يتوفر عليها والتي تمنحه امتيازات مهمة مقارنة مع الدول الأخرى؟
0: صحيح، هذا هو الأساسي بالنسبة للتفاوض في إطار هذه الشراكة هذه. فالمغرب اليوم لا يكتفي فقط ب يعني الشركاء التقليديين وكذلك بصناعة ولا يعني تركيب ديال مجموعة من يعني الآلات والسيارات وإلى آخره، ولكن الهدف الأساسي دياله هو أنه يرفع من نسبة الإدماج اللي في مجموعة من القطاعات، نسبة الإدماج نسبيا مهمة وأساسا تتجاوز تقريبا مثلا في السيارات هناك 70% من نسبة الإدماج. إذا كان نقولوا نسبة الإدماج يعني المكونات اللي كتدخل في التركيبة ديال المنتجات الصناعية تنتجها الشركات المغربية محليا، ولا يتم يعني استيرادها من الخارج، وبالتالي هذا الشيء كيمكن من الحفاظ على العملة الصعبة وكذلك الحفاظ على التوازن ديال الميزان التجاري. كما قلت كوريا الجنوبية تريد كذلك أن تستفيد من يعني علامات صنع بالمغرب اللي تلقها المغرب واللي بدأت كتأخذ المكانة ديالها في السوق الدولية، وبالتالي كل هذه الأمور ستكون إضافة إلى الموقع الاستراتيجي اللي هو مهم جدا القريب من سوق واعدة ومهمة اللي هي الاتحاد الأوروبي، وكذلك للاستقرار السياسي والاستقرار كذلك.

0: الاقتصادي، خصوصا أن المغرب الآن يتحكم في مجموعة من المؤشرات الماكرو اقتصادية، كلها مؤشرات يعني تؤكد أن المغرب في الطريق الصحيح نحو يعني تنويع الشراكات دياله، وبالتالي جلب مجموعة من المستثمرين الكبار بما فيهم المستثمرين ديال كوريا الجنوبية.
1: نعم، طيب سؤال أخير أستاذ الفرواح، جلب مستثمرين كبار إلى المغرب اليوم، برأيك في ظل هذا التنافس من ممكن أن يظفر بأفضل موقع في هذه السوق الواعدة المغربية؟
0: هو المغرب كما قلت الهدف ديال الأساسي هو توازن ديال المصالح. المغرب هو أنه لا يميل لطرف على حساب طرف آخر، ولكن يحافظ بالدرجة الأساس على المصالح ديالو الاقتصادية. لا ننسى كذلك أن المغرب يتجه نحو العمق الإفريقي ديالو، وبالتالي هناك يعني التوجه الأساسي ديال المغرب هو تنويع الشراكات فيما ينفع الاقتصاد المغربي، وبالتالي في التفاوض المفاوضون المغاربة سيحاولون ما أمكن أنهم يعني يحافظوا على يعني المصالح ديال المملكة المغربية في إطار ديال شراكة رابح لمختلف الأطراف، وهذا هو التوجه ديال المملكة المغربية في إطار هذا النوع ديال الشراكات الاقتصادية مع مختلف البلدان بما فيها يعني الشركاء التقليديون، وكذلك مختلف الشركاء اللي غيجيو في القريب العاجل اللي فيهم مثلا كوريا الجنوبية، إضافة كما قلت إلى الصين والهند، وكذلك ألمانيا، وكذلك مجموعة من الدول الإفريقية اللي جلالة الملك مفاتيئة يؤكد على أهمية العمق الإفريقي للمملكة المغربية، اللي حتى هو عنصر أساسي في هذه الشراكات المتنوعة والمتعددة اللي كينهجها المغرب.
1: أشكرك جزيلا أستاذ حسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد، شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة وعلى كل هذه التوضيحات.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: بالمبسط
1: إذن لم يعد السؤال هل نستثمر في المغرب، بل أصبح كيف ندخل إلى المغرب. في أقل من عقدين نجحت المملكة في التحول من سوق ناشئة تبحث عن المستثمرين إلى منصة اقتصادية عالمية تتنافس عليها القوى الصناعية الكبرى. المغرب يرتبط باتفاقيات تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا وعدد من الدول العربية والإفريقية، كما عزز شراكته الاستراتيجية مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق، ووقع اتفاقيات تعاون صناعي واستثماري مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية. المبادلات التجارية بين المغرب والصين تجاوزت 8 مليارات دولار سنويا، بينما أصبحت الصين من أبرز المستثمرين في قطاع السيارات والبطاريات والطاقات المتجددة. كما استقطب المغرب استثمارات يابانية وكورية مهمة في صناعة السيارات والإلكترونيات، إلى جانب تنامي الحضور الهندي في الصناعات الكيماوية والأدوية. ومع مشاريع البنية التحتية الضخمة المرتبطة بكأس العالم 2030 وتطوير الموانئ والقطارات، بات المغرب أيضا بوابة استراتيجية نحو أوروبا وإفريقيا، ووجهة تزداد جاذبيتها يوما بعد يوم. لهذا لم يعد النقاش داخل كبريات الشركات العالمية يدور حول جدوى الاستثمار في المغرب، بل حول كيفية الظفر بموقع داخل واحدة من أكثر المنصات الاقتصادية الواعدة في العالم. لهذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

سيدي في حالي، حزيت معك رخيص وغالي، كان بينك ما هو غالي، ويوم ما نخسر كان قدامي صر العبلاد تحب المال، كالي الكاس عشير زماني الوقت يزرب هبة الجال.

0: لهم أو يوهان 60 يوما للحكم. مضيق هرمز أشهر رهينة في التاريخ فتح والتقطت صورة توقيع التفاهم. لأجل هذه الصورة دفع الشرق الأوسط الكثير من دمه. السؤال عن اليوم التالي، نتجه نحو التحول أو نحو الاستقرار أو نحو حرب تتجدد؟ تابعونا.
1: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز الثانية زوالاً على ميدي 1.

0: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديان.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، الرحمة المهداة سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المحب المحبوب الفائز محبه بغنى الدارين، فإن المرأة مع من أحب، فما أحبه من محبيه إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له الرفعة في الدنيا والآخرة. الحب أبكاهم وأنحل جسمهم ومحى وأفنى، في الحقيقة رسمهم قد أدغموا في نعت أحمد اسمهم، مذ قد دعا دعا داعي المحبة واسمهم، فهموا لأحمد من أقل عبيدي، شربوا بكأس المحبة مترعا، فلذاك قد صرعوا ويا لك مصرعا، نالوا الفخار به وطابوا منبعا، وزكت أصولهم بفرع أينعا، فهموا بأحمد في علا وصعود، متحققون بنوره في قدسهم، أحياء قد عاشوا به في رمسهم، متطلعين لحسنه في أنسهم، متشرعين بنعله في حسهم، خلفاؤه في عزة وسعود.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الختام المخصوص بمقام الجلال والإكرام، فهو صلوات الله وسلامه عليه كما كان أقرب الخلق وجودا إلى الحق في الباطن سيكون أعلاهم درجة في الجنة وأقربهم إليه في الظاهر، وسمى الله تلك الدرجة التي وعده بها بالوسيلة، وما الوسيلة في المعنى إلا السبب، فهو في الابتداء سبب وجود الخلق ودرجته من الانتهاء الوسيلة، لأنه سبب قرب الخلق من الحق صلى الله عليه وآله وسلم.

قال العارف بالله أبو يزيد الفاسي، قدس الله سره في حواشيه على دلائل الخيرات، وهي المسمى بالأنوار اللامعات في الكلام على دلائل الخيرات، ما نصه الوسيلة. قال الإمام السيوطي في خصائصه: هي أعلى درجة في الجنة. وقال الإمام مولانا عبد الجليل القصري رضي الله عنه في شعب الإيمان: الوسيلة التي اختص بها صلى الله عليه وآله وسلم هي التوسل، وذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يكون في الجنة بمنزلة الوزير للملك بغير تمثيل، لا يصل لأحد شيء إلا بواسطته صلوات الله وسلامه عليه.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول في كل شيء في الدنيا والآخرة، فهو في الآخرة صاحب الوسيلة، يتوسل لنفسه ولغيره، فلا يرد على الخلق في الجنان خير إلا على يديه صلى الله عليه وآله، لأنه أول من يرتقي في الدرجات، فيرتقي بارتقائه ويزيد بزيادته كل من في الجنة، فيرتقي بارتقائه كل من في الجنة. وهذا له صلى الله عليه وآله وسلم من مقام الوسيلة، وهو أعلى منزلة ودرجة في الجنة، وهي منزلته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وداره فيها هي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقيل إنه معنوي، وهو أنه يكون في الجنة في قربه من الله تعالى القرب المعنوي بمنزلة الوزير من الملك، من غير تشبيه ولا تمثيل، يتوسل ويشفع في قضاء الحاجات ورفع الدرجات ونيل المطالب وحصول جميع الرغبات، ولا يصل لأحد شيء إلا بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم وعلى يديه. والمعنيان معا صحيحان، المعنى الحسي والمعنى المعنوي في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ فهما وسيلتان، إحداهما حسية والأخرى معنوية، وكل منهما مختص به صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد مصطفى.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الأخبار عبر ميديا. صباح جديد، صباح السبت، نخصصه جزء كبير منه مستمعين الكرام لفوز المنتخب المغربي ضد اسكتلندا. قبل ذلك هي فترة إخبارية بفقراتها وإنتاجاتها المميزة. أنتم على موعد مع تغطية خاصة من خلال صباحي الرياضة لوضعكم في كل التفاصيل الخاصة بمباراة المغرب واسكتلندا. ميديا روبورتاج يأتيكم من بيروت، وتوقعات تقدم لنا توقيع خاص، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغاربية والدولية. يرافقني في إخراج كل فقرات صباح الأخبار وكذلك صباح الرياضة مع الزملاء في القسم الرياضي رضوان الجندوي. قبل موجز الخامسة نذهب وإياكم كي نتعرف على طقس الفلاح مع مولي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب في الصفة مع الشمس تقريبا في عامة النواحي في الأحياء ديالنا، والريح غادي يصوت غربي في غالب النواحي، ما عدا في الريف تافيلات في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي. القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في تافيلات وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو غادي تبقى ما بين 50-85% في كل المناطق، ما عدا في الأطلس المتوسط تادلا درعا وتافيلات فاش غادي تكون قل من 45%. الحرارة وسط النهار تقريبا هي بحال ديال البارح، ما بين 23-42 درجة في واد الذهب، ما بين 24-29 درجة في السوس، ما بين 24-30 درجة في دكالة وناحية عبدة، ما بين 26-33 درجة في اللوكوس، ما بين 28-31 درجة في ناحية الريف، ما بين 29-35 درجة في الساقية الحمراء، 30 درجة في الشوية، ما بين 30-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31-34 درجة في الحوز، ما بين 31-36 درجة في الأطلس المتوسط، 33-34 درجة في الغرب، ما بين 34-36 درجة في ناحية سايس، ما بين 34-39 درجة في ناحية تافيلالت، 36-37 درجة في تادلا، وما بين 36-39 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس زراعة البحيرة بحال البطيخ والدلاح والقرعة الحمراء والقرعة السلاوية والخيار وكذلك زراعة الفلفلة مهددين بزاف بمرض الشهيبة، اللي هذا الطقس غادي يشجعوا بزاف يتكاثر في الورق ويضعف الزراعات، وهذا علاش خاص ولازم المراقبة والاحتياط بعدا بالسقى المنظم والتهوية ديال الزرعة، أي نخففوها شوية من الورق اللي زايد فيها، وكذلك بشرشات ديال الأدوية الخاصة والمرخصة ضده، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة باستوديوهاتنا في ميديا موجز الأنباء. أهلا بكم، مستهل الموجز بأخبار المونديال، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بوسطن ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026. ونجح اسماعيل سيباري في تسجيل هدف المباراة الوحيد مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثانية بعدما استغل فرصة داخل منطقة الجزاء واسكن الكرة الشباك مانحا أسود الأطلس فوزا ثمينا وثلاث نقاط مهمة، ويعد هذا الانتصار الأول للمنتخبات العربية في النسخة الحالية من كأس العالم، كما يحمل الرقم 7 للمنتخب المغربي في تاريخ مشاركته بالعرس العالمي، ورفع الأسود رصيدهم إلى 4 نقاط لتتصدر المجموعة الثالثة مناصفة مع المنتخب البرازيلي الذي تغلب على هايتي بثلاثية نظيفة، فيما تجمد رصيد المنتخب الإسكتلندي عند 3 نقاط في المركز الثاني، لتبقى المنافسة مفتوحة على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل. وفي تصريحات أعقبت المواجهة أعرب المدرب المغربي محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية.

ثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 مبرزا وهبي التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. وما إن أعلن الحكم الأوزبكي نهاية مباراة المغرب واسكتلندا حتى خرج

0: بعد فوزه الثمين على المنتخب الاسكتلندي، وأثنت عديد من الصحف والمواقع الرياضية المتخصصة على الأداء القوي الذي قدمه أسود الأطلس خلال اللقاء. بعيدا عن أخبار المونديال، شهدت فرنسا بتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. وقال مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش ندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من وزارتي الداخلية والخارجية للبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية. المسؤول الفرنسي شدد على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، لا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة، يقول المسؤول الفرنسي. أعلنت كل من القاهرة وإسلام أباد أن الدول الفاعلة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وهي باكستان، السعودية، تركيا ستعقد اجتماعا الأحد في العاصمة المصرية. وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن اللقاء سيجمع وزراء خارجية باكستان والسعودية وتركيا ومصر بهدف مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة وتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالسلام والأمن والاستقرار في المنطقة. إلى ذلك ذكر موقع أكسيوس عن مصدر رفيع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يخطط للسفر إلى سويسرا، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة لا تزال قابلة للتغيير. وعلاقة بملف إيران، لكن هذه المرة في لبنان، أعلن مسؤول أمريكي أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار في البلاد بعد تصعيد دام في العملية العسكرية هدد التفاهم المبرم بين واشنطن و طهران. في المغرب انطلقت أمس فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم التي تنظم إلى غاية 27 من يونيو تحت الرعاية الملكية. وتتفرد هذه الدورة بتعزيز البعد الجماهيري لموازين مع انضمام الملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله إلى فضاءات الدورة الأولى لأول مرة في تاريخ المهرجان باحتضانه اثنين من أبرز مواعيدها الفنية. نقطة نهاية هذا الموجز مستمعينا الكرام، نواصل معكم، نذهب إلى فاصل، بعده نواصل.
1: ميديا بودكاست، للاستماع باستمتاع. ميديا، لكل الأجيال.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نعود لكم مستمعينا الكرام عبر المباشر، نحييكم في صباح الأخبار مباشرة إلى القصة. من ملاعب فرنسا إلى كأس العالم التي تلعب في كندا، المكسيك والولايات المتحدة، شق نائل العناوي طريقه بثبات نحو مكانة أساسية في صفوف أسود الأطلس. تألق لاعب روما الإيطالي في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالمغرب أكد قيمته كأحد أبرز لاعبي خط الوسط المغاربة بفضل رؤيته التكتيكية وأدواره المتكاملة داخل الملعب. واليوم يلعب المونديال حاملا طموح المساهمة في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الكرة المغربية. قصة الدولي المغربي نائل العناوي نتعرف عليها رفقة الزميل محمد بن عبو.
3: ولد نائل العناوي في 2 من يوليوز من السنة الأولى بعد 2000 بمدينة نانسي الفرنسية، شاء في بيئة رياضية بامتياز، فهو نجل البطل المغربي السابق في كرة المضرب يونس العناوي، أحد أبرز الأسماء التي رفعت الراية المغربية عاليا في المحافل الدولية خلال التسعينيات وبداية الألفية. رغم ارتباط اسمه بوالده، اختار نائل شق الطريق في كرة القدم معتمدا على مجهوداته الخاصة ورغبته في بناء هوية رياضية مستقلة. منذ بداياته أظهر اهتماماً كبيراً بالتطور والانضباط، وهو ما ساعده على التدرج بثبات داخل عالم الاحتراف. يلعب نائل العناوي في وسط الميدان، حيث يتميز بقدرات بدنية جيدة وحسن قراءة اللعب، إضافة إلى دوره المهم في التوازن بين اللاعبين. ويعرف عنه الهدوء داخل الملعب والالتزام بالتعليمات التكتيكية، ما يجعل منه خياراً موثوقاً للمدربين. اختيار نائل تمثيل المنتخب.

0: المنتخب المغربي شكل محطة بارزة في مسيرته، خاصة أنه يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، وقد عبر اللاعب في أكثر من مناسبة عن فخره بالدفاع عن ألوان المغرب، معتبرا ذلك امتدادا لتاريخ عائلته الرياضي، ولكن بروح ومسار خاصين به.
1: جدي وجدتي يتواجدان بمدينة الرباط المغربية، وأنا بدوري أذهب إلى هناك لزيارة العائلة والأصدقاء. أجواء كرة القدم

0: الرباط المغربية، وأنا بدوري أذهب إلى هناك لزيارة العائلة والأصدقاء. أجواء كرة القدم في المغرب خاصة جدا، وأنا محظوظ أيضا لتوفر على الجنسيتين المغربية والفرنسية. أمي فرنسية وأبي مغربي، أنا محظوظ وفخور بالثقافتين.
1: يرى متابعون أن نائل العينوي يستفيد من تجربة والده، خاصة على مستوى الانضباط الذهني والتعامل مع الضغط، دون أن يكون ذلك عبئا عليه، بل على العكس ينظر إليه كلاعب يسعى إلى كتابة قصته الخاصة داخل كرة القدم المغربية والدولية أيضا. فهو ينتمي لفريق روما الإيطالية، حيث الانضباط الخططي الصارم وهو ما يقول اللاعب إنه صقل مستواه وعمق فهمه لكرة القدم الحديثة. مع استمرار تطور نائل العينوي واكتسابه المزيد من الخبرة، يبقى بطل قصتنا من الأسماء التي ينتظر منها الكثير مستقبلاً، سواء مع فريقه أو رفقة المنتخب المغربي، في ظل جيل جديد يطمح إلى مواصلة النجاحات الكروية للمغرب.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
3: نتمنى التوفيق لنائل العينوي مع المنتخب المغربي في هذا المونديال. وإياكم مستمعينا الكرام نتعرف على ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من بيروت. فكرة التدخل العسكري السوري في لبنان، ورغم إمكانية طرحها نظريا ضمن الحسابات الجيوسياسية، تبقى وفق المراقبين سيناريو تشديد أو سيناريو شديد التعقيد أكثر منه خيارا عمليا قابلا للتنفيذ. فالمعادلة لا ترتبط فقط بقدرة دمشق أو رغبة واشنطن أو موقف إسرائيل، بل بشبكة متداخلة من المصالح الإقليمية والتوازنات الداخلية الدقيقة. هل تتدخل سوريا عسكريا ضد حزب الله في لبنان؟ جانب من الإجابة ضمن فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
4: يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراحه على إسرائيل أن تتولى سوريا مهمة مواجهة حزب الله في لبنان. ليس تصريحا عابرا، ليست زلة لسان. ترامب ليس من الصنف الرامي أفكاراً في فراغ ومن فراغ. قد يكون خلف الموقف اتجاه ما داخل دوائر القرار الدولية. قد تكون الحاجة الآن للاعب جديد. فهل الظروف الإقليمية والدولية عملياً تدفع سوريا نحو تدخل عسكري؟
5: أتصور بأن الرئيس السوري ليس في وضع يسمح له برفض ما قد يطلبه منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: الصحفية اللبنانية جاكلين بولوس متحدثة لمادية.
5: هو عندما تحدث عن الأمر بدأ كلامه بعبارة إنه رجل قوي وأنا من نصبه. إذن قد يكون هذا التنصيب لدوافع محددة، ربما يكون التدخل ضد حزب الله هو أحد هذه المهمات.
4: أي حديث عن تدخل عسكري سوري في لبنان يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول الدوافع والإمكانيات والعواقب.
6: تعرفوا لبنان اللي عم يمر بمرحلة حساسة شوي، وفي عليه ضغوط بالحرب وما إلى ذلك، وهذا الشيء طبعا بيأثر على سوريا.
4: الرئيس السوري أحمد الشرع.
6: فموضوع ترسيم الحدود بيننا وبين لبنان هي مشكلة عالقة من سنة 46، لكن احنا بنشوف انه في اولويات بالعلاقة بين سوريا ولبنان، لانه اساسا كانت مبنية بشكل صحيح، وفي جرح لبناني بسبب تدخلات سوريا، وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا.
4: للمرة الاولى وفق المراقبين تبدو المصالح السورية الاسرائيلية والامريكية متقاطعة جزئيا عند نقطة واحدة هي تحجيم حزب الله.
5: الرئيس السوري نقل عنه كلام واضح وصريح بأن سوريا ليست في وارد التدخل، كان يضع هذا الكلام في سياق الضخ الإعلامي، لكنه اليوم صدر عن الرئيس الأمريكي شخصيا، لا ندري إن كان يملك طرف قول لا.
4: جاكلين بولوس مجددا.
5: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينصح بعدم التدخل بالشأن اللبناني لاعتبارات عدة، منها العلاقة المتوترة مع إسرائيل وصراع النفوذ. أنا أستبعد التدخل السوري شخصيا، أستبعد.
4: هل تجد سوريا مصلحة ما في مثل هذا التدخل إذا اعتبرته فرصة لتقديم نفسها كشريك أمني مقبول إقليميا ودوليا؟
5: لا أعتقد أن سوريا قادرة أن تقدم نفسها شريكا أمنيا مقبولا إقليميا.

0: دوليا هي ما زالت في طور ترتيب شؤونها الداخلية. هناك
1: لوجستيا، الجيش السوري الجديد رغم ما حققه من استعادة واسعة للأراضي ما يزال منشغلا بإعادة الهيكلة وبناء القدرات. من الصعب تصور أن دمشق ستغامر بإرسال قوات كبيرة إلى لبنان في حرب طويلة ومكلفة، وأي تدخل عسكري في لبنان قد يستنزف دمشق مجددا بعد سنوات طويلة من الحرب.
0: أي تدخل سوري ضد حزب الله على الحدود سيعود ويؤجج الصراع المذهبي السني الشيعي، سيخلق فوضى عارمة في لبنان.
1: عوامل كثيرة تتداخل في هذا الموضوع، عوامل داخلية لبنانية وأيضا إقليمية، إيران قد تكون حاضرة وكذلك العديد من اللاعبين، والانتقال من الدفع السياسي إلى الفعل العسكري يواجه كل هذه التحديات الهائلة. إن أقدمت سوريا على تنفيذ ما يشبه رغبة ترامب فإن أهدافها المحتملة قد تتجاوز مجرد مواجهة حزب الله، قد تسعى إلى إعادة تثبيت دورها التقليدي في لبنان. هذا ما يقلق اللبنانيين. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
3: في صباح الأخبار وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى أبرز العناوين. المنتخب المغربي يهزم منتخب اسكتلندا بهدف مبكر ويتصدر المجموعة الثالثة مناصفة مع البرازيل، وأسود الأطلس يمنحون العرب أول انتصار في المونديال. فرحة جماهيرية مغربية كبيرة بعد تحقيق أسود الأطلس أول فوز لهم في المونديال، إشادة إعلامية دولية بالمنتخب المغربي، ومحمد وهبي يؤكد صلابة فريقه ويشيد بهم. بوروندي تجدد دعمها الكامل لمغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد الواقعي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. القاهرة تحتضن اجتماعاً رباعياً لبحث الوساطة بين واشنطن وطهران وتعزيز الأمن الإقليمي، وعرقجي يلوح بتحرك دبلوماسي نحو سويسرا وسط تصاعد التوترات في المنطقة. مستمرون معكم مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود بعده لاستكمال فقرتنا في صباح الأخبار.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نعود لكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، نحييكم في صباح السبت وإياكم إلى فقرة ترند. تفوق المنتخب المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد في ملعب بوسطن ليلة أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 في مباراة عرفت بداية قوية لأسود الأطلس بعد تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق إسماعيل سيباري بتسديدة محكمة داخل منطقة الجزاء. وخلال مجريات اللقاء تفاعل الجمهور المغربي بشكل كبير حظي خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث امتلأت المنصات بالتعليقات والصور ومقاطع الفيديو التي توثق لحظات الحماس مع إشادة واضحة بالروح القتالية للاعبي المنتخب والانسجام الجماعي داخل الملعب. برافو أسود الأطلس، المغرب يحقق أول فوز للعرب في المونديال. تعليقات نقرأها لكم من فيسبوك، حيث كان التفاعل كبير خلال المباريات أو خلال المباراة، بينما اهتز تطبيق تيك توك بفيديوهات الدعم والمساندة والتهنئة لأسود الأطلس عقب فوزهم الأول في المونديال. وشدت الجماهير المغربية بشكل واسع بحنكة المدرب محمد وهبي في تدبير أطوار المباراة وبالانضباط التكتيكي للاعبيه الذين نجحوا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية. وفي الختام يعكس هذا التفاعل الرقمي الكبير مدى ارتباط الجمهور المغربي بمنتخبه الوطني، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء أساسية للتعبير عن الفخر والتحليل والدعم، مؤكدة أن أسود الأطلس لا يصنعون الحدث داخل المستطيل الأخضر فقط، أيضا في الفضاء الرقمي. تم ترند مستمعينا الكرام لهذا اليوم والذي خصصناه لأسود الأطلس الذي نتمنى لهم التوفيق في المباراة الأخيرة ضد هايتي لحساب المجموعة الثالثة. نتعرف علي وإياكم على توقيع خاص إنتاجات قسم التحرير، نعود إليها من خلال توقيعات وتوقيع اليوم. توقيع خاص، كيف يعيد الرقص المقدس خلق العالم. قبل أيام من انطلاق مهرجان جناوة وموسيقى العالم، محاولة فهم لطقس من طقوس الكائن الجناوي، رقصاته ومناجاته في تعايش بين الأسطورة والدين. تاغناويت، أسلوب حياة، عنوان توقيع خاص لزميلة مجدول بن شريف.
2: كلما كنت حرا، كلما كنت قادرا على تقييد نفسك. هل سبق أن عشت تجربة وعي صوفية؟ تأملت في الجسد كخزان رمزي؟ أقمت في ثنايا الإشارات الراقصة كالهوية والعبودية والوجود؟ في طقوس ليلة جناوية ينقلنا الجسد الراقص من شطحات بعضها موجه وبعضها ارتجالي إلى تموجات صوفية يسميها أهل الاختصاص بالجذبة. أمام مريدين يكتفون بالفرجة إلى حين افتتاح الرحبة، تنفرد المجموعة الجناوية بالرقص لوحدها. في جغرافيا الجسد الراقص وذاكرته، انحناءات الرأس وإشارات اليد وحركة الركبتين والساقين. يرقص الجناوي مقيد الساقين، متحركا تارة إلى الخلف وتارة إلى الأمام بإيقاع خفيف إلى أن يتلاشى القيد لتتحرر حركاته. في حركته العمودية نحو الأعلى، قفز نحو السماء ودك للأرض، كما لو أن الجسد يحاول النفاذ إلى الباطن بحثاً عن الجذور في تلاق مع ضوء الشموع ودخان البخور.

كل الأشياء تتشارك حتفاء بالتحرر. الله يا بابا ميمون، هذا حالي. آه يا ربي ويا مولاي، القناوي هذا حاله.

يا عيشة يا عيشة، أمولات الكيفان ألالا، وأمولات الويدان للا، بآلتي الجنبري والقراقب وبصوت المعلم، يفلت الجسد من الرقابة، يلج عالم التعبير الحر بحثاً عن حالة تطهير. الكائن الجناوي يبدع لغة خاصة في كنفها، تمايزات عرقية وثقافية تمتد من موغادور الأرض الإفريقية إلى كل العالم، كنسق عقائدي يعايش الأسطورة والدين معا في لوحة واحدة. يمكننا فهم موسيقى جناوة عند المغاربة عبر الأزمنة والأجيال، موسيقى تلد أرواحا عنيدة مجذوبة لا تريد أن تتخذ لنفسها خط التفريغ. ليس عبثا أن يكون مهرجان جناوة بالصويرة هو الأقدم والأعمق والأكثر شعبية، دخل مجالسه أهل الحال من كل الجنسيات، فلم تعد

شعبية، دخل مجالسه أهل الحال من كل الجنسيات، فلم تعد هذه الموسيقى حكراً على أهل المعرفة الروحانية، على المرضى والمحميين بالبركات. ألا يعيد الرقص المقدس خلق العالم؟ لا يغدو سؤال أين أنت؟ أو من أين أنت؟ وإنما من أنت؟ حينها فقط يصبح للوجود معنى لا يدل إلا على نفسه، حينها فقط يدخل المناجي في علاقة لا زمنية من حيث هي عودة إلى الأصل، وزمنية من حيث هي استحضار للتحولات. كلما كنت حرا كلما كنت قادرا على تقييد نفسك. في الفراغ الشاسع يصبح الإيقاع طريقا تشقه الأرواح لكي تحيا وتسكن وتسافر وتسحر عبر تجنويت القوة الخفية.

مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة نتعرف وياكم على أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. المغرب طقس صباحا غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الساحل المتوسطي وبقية المنطقة الشرقية وجنوب الخط الرابط بين الرباط والرشيدية وصاف بباقي المناطق. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بياسويرة أسفي، 25 درجة في أكادير، 26 درجة في كل من الدار البيضاء الرباط، 28 درجة تسجل بالناظور، 29 درجة في العيون، 30 درجة مرتقبة بطنجة، 34 درجة في مراكش، 36 درجة بفاس وجدة بني ملال، و37 درجة على المقيس مرتقبة بالرشيدية. الجزائر سماء مشمسة في أغلب الأوقات على طول الخط الرابط بين قسنطينة وتبسة وكذلك في الربع الشمالي الغربي من البلاد. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بوهران، 32 درجة ببجاية، 33 درجة في الجزائر العاصمة، 36 درجة بتيارت، 38 درجة بقسنطينة، 40 درجة مرتقبة ببسكرة، و47 درجة على المقيس

0: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، واللحظة في صباح الأخبار سأنقل الميكروفون إلى زميلي حسن الجابري الذي يلتحق بي من أجل تقديم صباح الرياضة. حسن، صباح الخير.
1: صباح النور عثمان، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. إذن إذا هذا الخاص
0: صباح الانتصارات،
1: صباح الانتصارات ما أجملها الانتصارات. دائما أكيد عشنا لحظات فرح لكن قبلها لحظات توتر بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي الذي اقترب إذن من بلوغ الدور الثاني من مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وذلك بعد فوز مستحق لكن صعب أمام منتخب سكوتلندا بالأمس على بمدينة بوسطن الأمريكية برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من المونديال. فوز تحدثت معالمه منذ بداية المباراة، الدقيقة الثانية فقط كانت كافية للمنتخب المغربي ليرسم ملامح هذا الفوز. هدف إسماعيل السيباري منذ الدقيقة الثانية منح المنتخب المغربي نقاط الفوز الثلاثة. المنتخب المغربي الذي تسيد طولا وعرضا لحظات الشوط الأول، أتيحت له أكثر من فرصة من أجل حسم اللقاء، لكن
0: الحديث عن تضييع الفرص حسن سنعود معك إلى هذا
1: تماما، لكن الأهم الآن تحقق هو الفوز. إسماعيل الصباري أحد أبرز الأسماء التي تصنع لنفسها وهجا وإسما مع بداية المونديال، يسجل للمباراة الثانية تواليا علما أنه كان صاحب هدف الوحيد للمنتخب المغربي في تعادله المميز أمام منتخب البرازيل. تماما كما ذكر محمد وهبي الناخب المغربي على أن المباراة ستكون صعبة، فعلا كانت صعبة أمام خصم من يعني طراز مختلف، لكن محمد وهبي حافظ على ذات التشكيل الذي بدأ اللقاء الأول أمام منتخب البرازيل، لم يغير ولا اسم، حتى أن تغييراته في المباراة في الشوط الثاني تأخرت حتى الدقيقة 80، لم يغير في النهج والتشكيل، لكن لاحظنا بأن المنتخب المغربي دائما يحافظ على توهجه في بداية المباراة، يبدأ المباراة بقوة،
0: يتحكم في المباراة،
1: يتحكم في إيقاع المباراة خصوصا في بداية المباراة، وهذا أمر جميل، ربما الأمر الذي سيزعج وسنعود له بعد لحظات هو تضييع الفرص في وقت
0: فرص السانحة
1: جدا جدا. لكن على العموم الأهم أن المنتخب المغربي يصل إلى مرمى الخصم، يقلق يعني مرمى الخصوم، يتوفر على جودة مميزة في جميع الخطوط خصوصا على مستوى صناعة اللعب في وسط الميدان ولا في الخط الأمامي، صحيح. تنويع في الهجمات من عمق يعني الخصم عبر الأظهرة، صعود حكيمي وأيضا المزراوي وأيضا بلال خنوس الذي قدم أيضا مباراة مميزة ومميزة جدا. على العموم المستوى العام للمنتخب المغربي كان مطمئن، ومن بين أبرز الأسماء أكيد التي تحدثنا عنها إسماعيل الصباري الهداف الذي يعني تفاصيل قليلة تفصيله عن توقيع لفريق بايرن ميونخ الألماني. إسماعيل الصباري الذي تحدث في أعقاب الفوز على المنتخب السكوتلندي بالأمس، نستمع لتصريحه بهذا الخصوص.
2: فرحان من الججبيوت، ولكن فرحان كتار، وعندنا 4 points، وعندنا دابا لي بوسيبيليتي باش نزيدو البروشان راوند، ولكن باقي لنا ماتش واحد، وهذاك هذاك باغي نغلبو، خصنا نقتلو الماتش، ما درناش اليوم، ولكن واخا ما قتلناش الماتش قدروا الناس يشوفوا راه تقتلنا في الاخر، واخا كانوا هما لي لونغ بانو تقتلنا حتى الاخر، دابا ضروري هذيك هي الكاس العالم سك تقتل عليها.
1: القتل المباراة يعني من الفرص التي تتاح لك خصوصا في منافسة من مثل كأس العالم، صحيح استبشرنا خيرا والكل العالم كله صفق المنتخب المغربي بأداء أمام منتخب البرازيل، أوضح بأنه الآن منتخب بمعايير عالمية،
0: طينة الكبار
1: مركز خامس أو مركز سادس عالميا، في واحد الوقت كان المنتخب المغربي في المركز الخامس لأنه لقاء البرازيل وهيتي لم يلعب بعد، لكن المنتخب المغربي عاد المركز السادس عالميا. بالمناسبة هدف إسماعيل الصباري هو أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في كأس العالم، المنتخب المغربي اللي حقق هذا الفوز، وأيضا هو ثاني أسرع هدف إفريقي للمنتخبات الإفريقية في كأس العالم بعد هدف الغاني جيان أساموا اللي سجلوا في مرمى تشيك في مونديال العام 2006 بعد مرور 68 ثانية. الآن إسماعيل الصباري يسجل هذا الهدف وهو من بين أسرع الأهداف في هذا النسخة من المونديال.
0: يعني هو كان الأسرع حسن ومنتخب تركيا والباراغواي. باراغواي سجلت الآن يعني هدف كهدف سيباري
1: معرش حل ثانية.
0: دقيقة ثانية
1: يعني مثل هدف سيباري لكن ربما في الثواني الأمر يحتسب بالثواني. الجميل في المنتخب المغربي أنه دخل في صلب الموضوع في المباراة من دون مقدمات، لكن أكيد لما تسجل مبكرا يجب أن تحافظ على الهدوء، تحافظ على التركيز.
0: صحيح.
1: خصوصا وأن المنتخب الأسكتلندي لعب على نقاط قوته. صحيح هناك عدد من نقاط الضعف خصوصا الكرات الملعوبة في ظهر مدافعيه، كان كيوجد صعوبة وهو الحل اللي يعني جاء منه الهدف في لقطة الهدف اللي كانت أيضا مميزة وأصبحت يعني أصبحنا نعتاد عليها في المنتخب
0: ماركة مغربية.
1: تماما حدث الأمر يعني تقريبا في اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج، حدث نفس الأمر في اللقاء الأول أمام المنتخب البرازيلي لتمريرة في العمق من إبراهيم دياز في اتجاه الصباري. نفس الأمر الآن، الكرة بدأت من أيوب بوعدي في اتجاه إبراهيم دياز وتمريرة في العمق يعني وضرب خطوط التمرير بالنسبة للمنتخب المغربي. الكرة في اتجاه إسماعيل الصباري اللي أسكن الكرة في الشباك، لكن تدبير ما يتلو المباراة هو الذي يحتاج ربما لتدبير أفضل. تحدثنا عن أكيد هذه الفاعلية التي يجب أن تحضر في مثل هذه المباريات، لكن الأمر المهم أن المنظومة الدفاعية للمنتخب المغربي كانت جيدة وجيدة جدا.
0: اسمح لي حسن إذا سمحت نسولك فيما يخص المقارنة ما بين مباراة البرازيل واسكتلندا، ما الذي تغير على المستوى نهج التكتيك المنتخب المغربي؟
1: وطبيعة الخصم لما تلعب أمام منتخب برازيلي يلعب كرة، يعني لاعبيه ممكن أنك تخرج تلعب معهم كرة
0: لا يدافعون،
1: ما كاينش ما غير كانش للدفاع. نعم. كثيرا عكس المنتخب الأسكتلندي يعرف بأنه إن خرج للعب الكرة مع المنتخب المغربي سيصاب في مقتل.
0: إمكانياته محدودة.
1: يعتمد على الكرات الطولية، يعتمد على الكرات الثابتة، على الاندفاع البدني. لاحظنا الاندفاع البدني الكبير الذي لعب به لاعبو منتخب اسكتلندا.
0: يلعبون كإنجلترا
1: تماما. الكرة الإنجليزية هناك اندفاع بدني كبير. أكيد. بدليل أيضا حتى الحكم، صحيح أعجبني في مجموعة من
0: الحكم الأوزبكي،
1: حزم الحكم الأوزبكي يعني لم يصفر كثيرا على بعض الأخطاء، لكن في بعض الأحيان كان يتمادى كثيرا في هذا الأمر. بعض الأخطاء كان يمكن أنها يعني أنه يحتسبها كأخطاء، لكن لما تريد أو

0: أتريد أن تذهب بعيدا في البطولات الكبرى يجب أن تكون منظومتك الدفاعية متكاملة، أيضا تنشيطك الهجومي على المستوى الكبير، لكن يجب أن تمتلك أيضا حارس مرمى في مستوى جيد. لحسن حظنا أننا نتوفر ولا نفكر في هذا الأمر على الإطلاق.
1: حتى البديل، حتى الحارس البديل
0: ما عندناش إشكال في حراسة المرمى في وقت سابق، يعني في سنوات ماضية كان عندنا هذا الإشكال في المنتخب المغربي. الآن بوجود ياسين بونو، بوجود المحمدي، وأيضا تقناوتي، وأيضا الخلف، هناك الخلف في المنتخبات الفئات السنية. ياسين بونو بالأمس أيضا ساهم بشكل كبير في هذا النتيجة. صحيح يقود خط الدفاع لكن يلعب بشكل جيد بالرجل. الآن الحارس المرمى ليس فقط صد الكرات باليد، لكن يجب أن تلعب يعني وتبدأ الهجمة من الحارس، يجب أن يبدأ الهجمة على النحو الأمثل. ياسين بونو تحدث أيضا بعد اللقاء، نستمع إليه بعد الفوز على منتخب اسكتلندا.
2: اوكي ماشي، يعني الخصم ما كانش سهل، فاحترمنا كثير، رجع اللوب، ولكن احنا ما تسرعناش، فخدينا الوقت ديالنا، هاجمنا بواحد الطريقه يعني ممتازه وخلقنا فرص، والحمد لله جانا الهدف. ومن بعد ملي كنا كنرجعوا شويه اللور، فكنا في مستوى كبير، فكنا بيان كومباكت، كنبغي نهني كاع الدراري. احنا كنفكروا مباراه بمباراه، كاع المباريات كنتعاملوا معها بجديه وكنحاولوا باش نفوزوا بها. دابا المباراه ديال الايتي جايه ان شاء الله، غادي نواجهوها بنفس الروح وبنفس يعني بنفس العقليه ان شاء الله يكون حل.
0: إذن ياسين بونو يقرر بصعوبة المباراة، لكن الأهم هي هذه الروح التي بات يتوفر عليها المنتخب المغربي، المعنويات التي بدأت ترتفع لدى المنتخب المغربي. بالمناسبة الفوز على اسكتلندا هو الفوز السادس للمنتخب المغربي من أصل 25 مباراة في النهائيات مقابل 8 تعادلات و11 هزيمة، 6 انتصارات بينها انتصاران على المنتخب اسكتلندي. نتذكر فوز المنتخب المغربي في 98 على منتخب اسكتلندا بثلاثة أهداف لصفر. مرة أخرى المنتخب اسكتلندي ضحية للمنتخب المغربي، أو سلم عبور المنتخب المغربي إن شاء الله لمحطات أكبر في هذا المونديال. لكن دائما القادم هو الأصعب لما تجتاز أي مرحلة، وكل الخصوم الآن تضع حساب للمنتخب المغربي. تحدثنا عن ياسين بونو في حراسة المرمى، على مستوى أيضا وسط الميدان
1: هناك فريق، تحس
0: هناك روح، هناك روح، هناك فريق، هناك أوتوماتيزمات، يعني لما تسجل
1: مدرب أيضا
0: هدوء هدوء محمد وهبي أمر آخر، يعني ليفل ثاني، حتى تصريحاته موزونة جدا وجدا، يعطيك الانطباع بأنه يقود مجموعة، يقود أوركسترا وليس فريق، والكل منصهر ومنخرط في هذا المشروع، مشروع المنتخب المغربي، مشروع اللاعب، وحتى أفكاره واضحة دائما. أفكار محمد وهبي هو التنويع في اللاعب، ما تكونش حبيس، يعني نهج واحد. لاحظنا تغيير المراكز من اللاعبين المغاربة
1: حسنا على مستوى وسط الميدان،
0: وسط الميدان كنشوفوا حكيمي كيدخل الوسط الميدان كيف يعود، يعطيك حلول عديدة تكتيكيا وتنويع الهجمات، حتى أن الخصم الأسكتلندي في بعض الأحيان لا يعرف من أين تأتي الخطورة لدى المنتخب المغربي، أو حتى حكيمي كيف يقرأ اللاعب، بوعدي ما شاء الله كيف يقرأ اللاعب. وحتى قتالية أيضا نيل العناوي الذي أعتبره بالأمس كان يعني بسخاء بدني كبير، كيف يساهم لا في الحالة الدفاعية وكيف يسرع اللعب في الحالة الهجومية. عثمان،
1: يقال أنه نائل العناوي لا يلعب دون دم ودون تمزيق للقميص، حقيقة يقاتل في المباريات. نقطة ضوء أخرى حسن، وأنت تعرف أكثر مني هذا، أنه المنتخب المغربي مع وهبي أصبح على مستوى المحور يعني يصنعون اللعب. بداية صنع اللاعب للمنتخب المغربي تنطلق من لاعبي الدفاع، وهذا أمر مهم جدا، هذه قيمة المدربين الكبار حقيقة.
0: لا تماما، كنا متخوفين صحيح، هناك بعض التخوفات لأنه عيسى ديوب في بعض الأحيان لا يعطيك الأمان الكافي في بعض الأحيان، لكن تحس بأن المجموعة متكاثفة ولا تشعر بأن هناك خلل. بالأمس أيضا شادي رياض على المستوى الفردي كان متألق جدا، لأنه أبعد عدد من كرات المنتخب الاسكتلندي الذي يعتمد

0: على طول قامة لاعبيه على الاندفاع البدني، وبالتالي فالكرات الساقطة داخل مستطيل العملية تشكل خطر كبير. بالأمس شادي رياض قدم يعني مباراة مثالية على المستوى الدفاعي، وكان من أحد أبرز نجوم اللقاء. اللحظة نستمع لرأي إطار تقني، رأي العين التقنية، نستمع اللحظة لرأي الناخب المغربي الأسبق المدرب والإطار المغربي حسن مومن بخصوص يعني رأيه عن أداء المنتخب المغربي في لقاء الأمس والفوز على منتخب سكوتلندا بهدف لصفر.
1: كان ما أفرزته هذه المقابلة هو كان منتظر، خاصة الفريق الكوسي، وبعد ما انتصر المقابلة الأولى فكان منتظر أنه غادي يحاول يحسن الدفاع ديالو، وغادي تنظم بواحد الشكل اللي هو كبير، وغادي يحاول يستغل بعد المساحات اللي يمكن يطلقها الفريق الوطني المغربي، اللي هو معروف بطريقة اللعب ديالو اللي كتعتمد على الاستحواذ الكلي للكرة. من حسن الحظ ديالنا الفريق الوطني المغربي تسجل بكري، وهذا أعطى فرصة باش انه يفرض الاسلوب ديالو، يفرض الايقاع ديالو، ويخلق واحد مجموعه تاع الفرص مع الاسف اللي ما تسجلاتش سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني. كتبقى الفريق الايكوسي طبعا بين فينا والاخرى كان كيحاول باش يلعب على حساب المقومات ديالو، خاصه على حساب التقويسات الجانبيه اللي كان كيعتمد عليها، والدفاع ديالو، وكذلك الكرات الهوائيه، وخاصه من خلال بعض الكرات الثابته. كتبقى الشوط الثاني الفريق الوطني المغربي كيخرج بواحد 1-0، فأكيد على أن الخصم بقى ليه ميخسر، وهذا اللي خلاه مدافع أكثر. الفريق الوطني المغربي تبقى مبقاش عنده نفس الثروة البدنية، وما عندهش عنده نفس الاستحواذ اللي شفنا عليه في الشوط الأول، ولكن رغم ذلك كان بين فينا والأخرى كيخلق بعض الفرص مع الأسف اللي ما تسجلاش. مثل هذه المقابلات كيخصك عندك من نصف الفرص كيخصك تكون كتسجل، لأن جميع الفرق الآن عندها فرصة تاع 4 سنين كتبغي تعطي أحسن ما عندها، وبالتالي فأشياء كثيرة اللي هي كانت جميلة في هذه المقابلات. أكيد هي ما قام به الفريق الوطني المغربي في المقابلة أمام البرازيل، الآن لعب مع أسلوب آخر اللي هو مخالف تماما للمقابلة الأولى ولا للأسلوب البرازيلي، وكيبين عن الفريق الوطني المغربي عنده إمكانيات باش يمكن له أنه يفرض ديالو باختلاف المدارس اللي غادي يلعب معاه والأساليب اللي كتعتمد عليها. مرة أخرى هنيئا الفريق الوطني المغربي، وكنتمنوا في المستقبل أن الفرص اللي كتخلق أنها يكون كيسجلها وكيسمها.
0: هي النقطة التي نتفق عليها جميعا بأن المنتخب المغربي وجب أن يعني يترجم الفرص التي تتاح له صحيح. أو يصنعها إلى أهداف، حتى لا يلعب بأعصاب يعني محبيه وعناصره، ولا يلعب أيضا يلعب بتوتر
2: خصوصا
0: باقي المباراة.
2: واسمح لي أنه المنتخب يصنع الفرص تماما. يصل إلى المرمى، هنالك تضيع لفرص سانحة للتسجيل، وهذا ما تبعته يعني مباشرة بعد نهاية المباراة، خصوصا الإعلام الإسباني ركز على تضيع الفرص للمنتخب المغربي، وأنه من أكثر المنتخبات التي صنعت الفرص في هذه الجولة، نتحدث عن الجولة الأولى والثانية، المنتخب المغربي
0: تماما. وأرقام المنتخب المغربي في لقاء الأمس كانت مميزة جدا على مستوى الاستحواذ 53% مقابل 37 للمنتخب سكوتلندا، وفرق واضح لصالح المغرب، يعكس أكيد تحكم في إيقاع اللعب أكثر، يعني هجوم لعب هجومي مباشر، خصوصا أن المغرب تحكم بنسبة استحواذ بلغت 78% في شوط المباراة الأول لوحده، المحاولات 12 محاولة للمنتخب الوطني المغربي مقابل 3 محاولات على المرمى للمنتخب المغربي. الأخطر هو أن سكوتلندا لم تسدد ولا كرة على المرمى المغربية طوال المباراة، هو مؤشر على هشاشة هجومية لدى هذا المنتخب يلعب على إمكانياته فقط، المرتدات، أيضا الكرات الطولية وطول لاعبيه، أيضا التمريرات المنتخب المغربي، هذا يعطيك نسبة استحواذ. المنتخب المغربي قام في المباراة ب 596 تمريرة بين لاعبيه مقابل 397 المنتخب سكوتلندي، فرق كبير كيعكس يعني تفوق كبيرة. وحيازة كبيرة للكرة يتماشى مع نسبة الاستحواذ ونسبة خلق الفرص، لأنك لما تستحوذ على الكرة بالضرورة أنك تبحث على ربح مسافة والتقدم المرمى الخصم. نقطة مهمة أيضا على مستوى استرجاع الكرات، هذا كيعطيك بأن المنتخب المغربي

0: يبحث دائما عن الاحتفاظ بالكرة وإرهاق الخصوم خصوصا يعني في لحظات يعني الفوارق تظهر في المباراة. زمن استرجاع الكرة بالنسبة للمنتخب المغربي 19 ثانية مقابل 24 ثانية لدى المنتخب. الخلاصة هو أن المنتخب المغربي لعب مباراة يعني مثالية من حيث الأرقام، لكن كان هناك تحكم، كانت هناك خطورة، كان
1: والأهم
0: هناك
1: الثلاث نقاط
0: تماما، كان هناك ضغط مرتفع. الهدف المبكر أكيد منح المنتخب المغربي راحة نفسية، لكن بالمقابل منحه لعب يعني بالنار، خصوصا وأنه صحيح. يضيع الفرص يعني
1: لما في الدقائق الأخيرة يعني.
0: لما تضيع الفرص في بعض الأحيان الشك يتسرب إلى المجموعة. والمنتخب الاسكتلندي في نهاية الشوط الأول أعطيناه الفرصة أنه يثق في إمكانياته، أنه ممكن أنه يرجع في المباراة. لسوء الحظ أنه في بداية الشوط الثاني كرة السيباني مرة أخرى ارتطمت بالعارضة ويعني خرجت الركنية. هذا الأمر أكيد يضيف ويزيد ربما من حجم الشك لدى المنتخب المغربي.
1: كرة أيضاً، كرة أيضا اسمح لي حسن، كرة أيضا كانت في آخر الدقائق كانت خطيرة جدا، أخرجها الدفاع المغربي بصعوبة، كانت ركنية
0: تماما. على العموم المنتخب المغربي حقق الأهم، مسألة الفاعلية أمام المرمى والتركيز أمام المرمى، على الأقل تسجيل هدفين ثلاث أهداف تعطيك راحة أكبر، لأنه قياسا بما يصنعه المنتخب المغربي من فرص كان يجب أن ينتصر بأكثر صحيح. من هدف لصفر. أرقام مميزة للإشارة، مسجل الهدف بالأمس إسماعيل السيباري توج بجائزة أفضل اللاعب في هذه المباراة، وهو أمر طبيعي بعدما ربما حرم منها لاعب مغربي في المباراة الأولى أمام المنتخب البرازيلي. الكل أجمع بأن أيوب وعدي كان يستحق هذه الجائزة في النهاية صحيح. ذهبت لفينيسيوس جونيور. الآن إسماعيل السيباري يؤكد قيمته، المجموعة المغربية تؤكد قيمتها، لكن ما ينتظر المنتخب المغربي هو الأصعب. صحيح أنه منتخب هايتي
1: أفضل شيء، وهذا ما سأقوله لك، أفضل شيء أن المباراة الثالثة أمام خصم أقل من سكوتلندا والبرازيل
0: لودع المنافسة بشكل رسمي بعد هزيمته أمام منتخب البرازيل بثلاث أهداف لصفر، لكن سيلعب من أجل يعني
1: ماء الوجه
0: أمام منتخب مغربي قدم أوراق اعتماده، لا يجب استسهال أي خصم صحيح. الآن مرت مرحلة منتخب سكوتلندا، قبلها منتخب البرازيلي، الآن التفكير أمام منتخب هايتي واللعب في هذه المباراة بذات القتالية بذات الروح وبذات الطموح، أنه نحاول أننا ننهي الدور الأول في هذه المجموعة في الصدارة، ومن ثم نفكر في بقية المشوار. عثمان
1: أكيد حسن، سنعود معك حسن ما بعد نشرة السادسة بإذن الله، سيكون لنا لقاء معك، سنعود للتفاصيل الخاصة بهذه المباراة. مستمعينا الكرام، قبل نشرة السادسة المفصلة أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. المغرب طقس صباحا غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الساحل المتوسطي وبقية المنطقة الشرقية وجنوب الخط الرابط بين الرباط والرشيدية، وصاف بباقي المناطق. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بياسويرة أسفي، 25 درجة في أقادير، 26 درجة في كل من الدار البيضاء الرباط، 28 درجة تسجل بالناظور، 29 درجة في العيون، 30 درجة مرتقبة بطنجة، 34 درجة في مراكش، 36 درجة بفاس وجدة بني ملال، و37 درجة على المقيس مرتقبة بالرشيدية. الجزائر سماء مشمسة في أغلب الأوقات على طول الخط الرابط بين قسنطينة وتبسة، وكذلك في الربع الشمالي الغربي من البلاد. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بوهران، 32 درجة ببجاية، 33 درجة في الجزائر العاصمة، 36 درجة بتيارت، 38 درجة بقسنطينة، 40 درجة مرتقبة ببسكرة، و47 درجة على المقيس مرتقبة بأضرار. في تونس الأجواء مشمسة صباحا على كامل أنحاء البلاد، وتستمر كذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة في جميع المناطق. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة بصفاقس، 32 ببنزرت، 33 درجة مرتقبة بسوسة، 35 درجة مرتقبة

0: بتونس العاصمة، 36 بالقصرين، 37 بقفصة، و39 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بتوزر. السادسة باستديوهاتنا في ميديا، نشرة إخبارية مفصلة من تقديم الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. إليكم عناوين السادسة. المنتخب المغربي يفوز على منتخب اسكتلندا في ثاني مواجهة له بالمونديال. الفوز كان بهدف واحد، به يقطع المنتخب المغربي شوطا كبيرا للعبور للدور الموالي من المنافسات وسط فرحة تم التعبير عنها ليلا في كافة مناطق المملكة. نزال المغرب ضد اسكتلندا أكد رغبة الأسود القوية في المضي بعيدا في البطولة، ضمن النشر بعض من عناصر الورقة التقنية للمواجهة. الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج تتواصل السبت. في اليوم الأول للمنتدى المشاركون أجمعوا أن التحولات الاقتصادية العالمية تستدعي بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية. شرق أوسطيا، اتفاق على هدنة في لبنان بعد تصعيد بين إسرائيل وحزب الله، هدنة تظل هشة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. أهلا بكم. اقترب المنتخب المغربي بشكل كبير من التأهل إلى الدور الموالي من كأس العالم بعد فوز مستحق الليلة المنقضية على اسكتلندا بهدف دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. وسجل إسماعيل الصبري هدف المباراة الوحيد بعد 71 ثانية فقط من سافرة الانطلاق، ليكون أسرع هدف في النسخة الحالية من المونديال وأسرع هدف في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في كؤوس العالم. وبعد إطلاق صافرة نهاية المقابلة تحولت مدن المغرب وقراه إلى مناطق لفرحة عارمة، حيث تحولت عدد من الساحات العامة لنقاط تجمع الجماهير التي احتفلت بالنتيجة التي عززت حظوظ أسود الأطلس لبلوغ دور خروج المغرب. النموذج في هذه النشرة نسوق من الرباط في روبورتاج لمراسلنا عادل الزبيري.
2: عائلة مغربية من حي اليوسفية في العاصمة الرباط في تعبير جماعي عن الفرح بموسيقى وبرقص على سطح السيارة مع التحاف بالعلم المغربي في أعقاب أول فوز للمنتخب المغربي لكرة القدم ضد اسكتلندا في الدور الأول من نهائيات كأس العالم.
3: الحمد لله، الله ينصر سيدنا والمنتخب ديالنا. المداد المداد المداد ان شاء الله الفينال.
4: كان كلشي مزيان وديما مغرب وان شاء الله نتاهلوا للفينال يا ربي.
5: وماركا في الدقيقه الاولى ديال الماتش، اول مره في هذا المونديال شي ايكيب تماركي زعما في الدقائق الاولى، وان شاء الله نكملوا بهذا الريتم وبهذا المجهود وديما مغرب.
2: في مدار

0: المنتخب الوطني كان في الجولة الأولى كان مزيان الدوزيام ميطا أننا رجعنا اللور، ولكن أنا بالنسبة لي كأس العالم تتربح أحسن ما هو تتلعب.
1: في جوارات ملعب الأمير مورال حسنة أطلقت سيارات أصوات أبواقها في أول مشهد ليلي للفرح الجماعي، لأن أسود الأطلس لعبت وربحت في المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: عناصر ومعطيات تحليلية كثيرة استوقفت المتابعين والمهتمين بالشأن الكروي في أداء النخبة الوطنية يوم أمس في مواجهتها لاسكتلندا فرديا وجماعيا. عناصر ومعطيات كلها تؤكد أن المنتخب المغربي على المسار الصحيح. في الموالي من هذه النشرة نستمع لقراءة الإطار الوطني طارق شهاب.
3: صراحة شفنا منتخب وطني مغربي في الجولة الأولى يعني بواحد المستوى كبير وكبير بزاف، سواء على مستوى الاستحواذ أو على مستوى خلق فرص التسجيل. الحمد لله أنه استطعنا أن نسجله يعني في الدقائق الأولى ديال المباراة، الشيء اللي أعطانا واحد ثقة زائدة باش نقدروا خلقوا فرص أخرين. كان واحد تناسق كبير بين خطوط الفريق، شفنا هدف جاء بطريقة جيدة وشبيه إلى حد كبير يعني الهدف اللي كان تسجل ضد البرازيل. كنظن على أن كان بالإمكان أننا نقتلوا الماتش في الجولة الأولى لو أننا استغلنا الفرص اللي تاحوا لنا. ثلاثة ديال الفرص يعني سانحة للتسجيل في الجولة الأولى، يعني لو أنك سجلتي ثلاثة الأهداف فأكيد غادي تلعب الجولة الثانية بأريحية أكبر. للأسف الشيء اللي ما تأتش لنا واللي خلانا أننا نعانيو شيئا ما، نبقوا على الأعصاب ديالنا حتى الصفرة النهاية ديال الحكم. اليوم شفنا لاعبين 11 لاعب اللي بدأت اللقاء عندها مستوى، والحدود الساعة يعني البدلاء باقي ما قدموش الإضافة.
2: طارق شهاب، الإطار الوطني في قراءة فنية لمواجهة المنتخب المغربي ضد نظير الاسكتلندي. ويلعب المنتخب المغربي مباراة الأخيرة ضد هايتي في أتلانتا في 24 من شهر يونيو الحالي. وفي المقابلة الثانية للمجموعة ذاتها يتمكن المنتخب البرازيلي من التفوق على منتخب هايتي بثلاثة أهداف دون رد ليقترب بدوره من الصعود إلى الدور الموالي. إلى جديد الشؤون المغاربية، في ملف الوحدة الترابية للمملكة أكدت بوروندي أمس مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف تم في بيان مشترك عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة مع نظيره البوروندي إدوارد بيزيمانا. نبقى بالمغرب ونتحول إلى مدينة مراكش بها تتواصل السبت في ثاني وآخر أيامها أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج الذي ينظم برعاية ملكية من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط. وتندرج الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورومتوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. مزيد إضاءة في تقرير المحفوظ ولتسالك.
4: مواضيع عديدة تتصدر اهتمام منتدى مراكش، بينها التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. المنتدى يهتم كذلك بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى، أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي أنه لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورو متوسط والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك. رئيس مجلس المستشارين أوضح في الكلمة التي تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس أن إفريقيا تكتسي أهمية خاصة كمجال حيوي للتعاون والتكامل الاقتصادي. من جانبه دعا رئيس مجلس المستشارين محمد الرشيد البرلماني البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار، فيما أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

0: التازي أن تعاون جنوب جنوب والاندماج الإفريقي يشكلان خيارا استراتيجيا ثابتا للمملكة. خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أكد عدد من المسؤولين الحكوميين أن الاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية تكون قادرة على الصمود.
1: في متفرقات المنطقة المغربية، في موريتانيا قال مصدر من أحزاب الأغلبية إن عدد من هذه الأحزاب رفض إدراج ملف الإرث الإنساني ضمن الدليل المرجعي للحوار الوطني الذي قدمه منسقه مسافة للأطراف المشاركة. إلى ذلك أكد المصدر ذاته أن أطرافا من الأغلبية اعترضت على صياغة منسق الحوار لخارطة الطريق والمحاور التي يجب مناقشتها في الحوار، معتبرة أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحياته التي تقتصر على التنسيق. وكانت أحزاب الأغلبية الموريتانية قد أخفقت في التوصل إلى موقف موحد بشأن وثيقة الحوار في ظل تباين الآراء حول عدد من القضايا الواردة فيها. ملف شأن الدولي في هذه النشرة ينقلنا إلى الشرق الأوسط. الأنظار تتركز على الساحة اللبنانية. أمس أعلن مسؤولون أمريكي أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف لإطلاق النار بفضل وساطة أمريكية قطرية بعد تصعيد دام في العملية العسكرية، غير أن إسرائيل شنت غارة جديدة بعيدة لإعلان عن الاتفاق، وقتل ما لا يقل عن 47 شخصا الجمعة جراء غارة شنتها إسرائيل غالبية في جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 عسكريين بنيران حزب الله في تصعيد هو الأعنف منذ توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق وقف الحرب. عن بقاء الساحة اللبنانية قيد التصعيد رغم جهود التهدئة المبذولة، نتابع تعليق اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت تحدث لوفاة وزرية.
2: وقف إطلاق النار في لبنان سوف يبقى مهتزا من الآن وحتى أول جلسة محادثات في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، أو حتى انتهاء أول جلسة، حتى لأن إسرائيل لا تريد أن تعطي الكريديبيليتي لإيران في وقف إطلاق النار في لبنان، تريد أن تأخذ هي الكريديبيليتي أنه هي التي ما قامت بوقف إطلاق النار. لذلك سوف تبقى الأمور تهتز خلال اليومين القادمين إلى أن ينتهي أول اجتماع مع بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. يعني اللبناني كان عمله كبير في أن وقف إطلاق النار، وعادت المواطنين أكثريتهم إلى قراهم أولا للتفقد ماذا بقي من منازل أو من متاجر أو غيرها، وثانيا لدرس إمكانية عودتهم وبقائهم في أرضهم. ما حدث طبعا ردة فعل كانت سيئة جدا، أثرت على أمل المواطنين في العودة المبكرة، العودة قبل إعلان وقف إطلاق النار نهائي. حتى الآن ما زالت الأمور موضع شك لدى الكثير من المواطنين في إمكانية العودة قبل أن يكون هناك فعلا يعني توقيع جدي بين كافة الفرقاء على وقف إطلاق نار نهائي وجدولة انسحاب نهائية من الجنوب.
1: اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، معلقا على بقاء الساحة اللبنانية قيد التصعيد رغم جهود التهدئة المبذولة بمنطقة الشرق الأوسط. ومعه ننهي النشرة، والكلمة تعود لك عثمان.
3: شكرا جزيلا لك نور الدين. أما اللحظة مستمعينا الكرام، وإياكم نتعرف على أبرز ما جاء في الصحف وكذلك المواقع الأسبوعية مع حميد الأزهري. مرحبا.
4: مرحبا. كرة القدم المغربية قادرة على تمثيل كل من إفريقيا والعالم العربي على مستوى غير مسبوق، تكتب مجلة تشالنج وتضيف: مباريات المغرب أصبحت تحلل في الأكاديميات ومراكز التدريب حول العالم. أيوب عدي النموذج المفاجأة الذي صاغ هندسة المستطيل الأخضر، عنوان بحروف عريضة على غلاف أسبوعية الأيام التي تخصص للموضوع ملفا بعنوان: كيف ألهم أسود الأطلس من المهاجرين جيل المنتخبات العابرة للحدود. وكالة فيتش ومركز أبحاثها BMI يتوقعان نموا يناهز 4% للاقتصاد المغربي مدعوما بمثلث دافع. موسم فلاحي قوي وتدفقات استثمارية مواكبة لمونديال 2030 وانتعاش الطلب الداخلي، وهو تقدير يتقاطع مع توقعات صندوق النقد الدولي، ما يجعل المملكة واحدة من الاقتصادات القليلة إقليميا القادرة على تحقيق نمو متماسك رغم بيئة دولية مضطربة. مجلة لو ديبلومات تنشر حوارا مطولا مع المؤرخ الفرنسي وأستاذ التاريخ المعاصر بالسوربون بيير فيرميغان، الذي يصف العلاقة بين باريس والجزائر بأنها مرضية، إذ اختزلت الجزائر فرنسا في ملفين لا ثالث لهما، الذاكرة والتأشيرات، علاقة ما تزال رهينة الإرث الاستعماري وهي تعيش الآن أعمق أزماتها منذ الاستقلال. يضيف الكاتب الفرنسي الذي سبق أن ألف كتابا بعنوان فرنسا والجزائر من عام 62 إلى اليوم تاريخ علاقة مرضية. في فورين أفيرز نقرأ: إذا كان من شيء يجب ألا نغفله في الحديث عن حرب إيران فهو قدرتها على استنزاف الترسانة الأمريكية. الجيش الأمريكي أطلق أكثر من 1000 صاروخ توماهوك، بينما لا يتجاوز معدل إنتاجه السنوي من هذه الصواريخ 100 صاروخ، وبحسبة رياضية كهذه لا يمكنك خوض الحرب ذاتها مرتين. كل هذا قابلته طهران بتكتيكات رخيصة التكلفة، إذ وظفت مسيرات وأسرابا من الزوارق الهجومية واكتفت بزرع ألغام في مضيق هرمز فحبست أنفاس الاقتصاد العالمي. ويبقى الدرس الحقيقي قاسيا، تقول فورين أفيرز: النصر ليس دائما حليفا للأقوى تسليحا، بل لمن يمتلك القدرة على التكيف والابتكار. الإيكونوميست البريطانية تقول لنا إن البشر ربما يندفعون نحو أعظم اختراعاتهم بحذر يشبه حذر من يمشي أثناء نومه. الأمر يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي لا يكمن الخطر الحقيقي في أن يتحول فجأة إلى شرير، بل في أن يتجاوز ذكاؤه حكمة البشر. صنع البشر أسلحة نووية ونجوا بأعجوبة، وقد لا يحالفهم الحظ مرة أخرى. خبراء الذكاء الاصطناعي، وهم تحديدا من لديهم أقوى دوافع الصمت، يقدرون احتمال وقوع كارثة حضارية بنسبة تتراوح بين 10 و50%، وفي غضون بضعة أعوام قد يعيد الذكاء الاصطناعي كتابة شفرته ويتجاوز البشرية إلى الأبد. لماذا أعرضت أمريكا عن كرة القدم قرنا ونصف قرن؟ مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقول إنها ارتبطت في المخيال الأمريكي بالهجرة والعولمة، كانت أجنبية أكثر مما ينبغي ومهاجرة أكثر مما يجب وعالمية إلى حد يثير الريبة. احتضان كرة القدم لطالما كان يعني الانحياز لأمريكا أكثر تعددية وانفتاحا على العالم، في حين يجسد رفضها رؤية أكثر انغلاقا وانعزالية للهوية الوطنية. وختاما، نيوزويك الأمريكية تهمس: ثروة إيلون ماسك تحتاج 31,000 عام لعدها إذا تحولت إلى أوراق نقدية. إيلون ماسك للتذكير أصبح أول تريليونير في التاريخ، وإذا رصت أوراقه النقدية بعضها فوق بعض سيصل ارتفاعها إلى أكثر من 100 كيلومتر. هذا الارتفاع يتجاوز ربع المسافة بين سطح الأرض ومدار محطة الفضاء الدولية. قيمة هذه الثروة توازي الناتج المحلي الإجمالي لعدة دول متوسطة الحجم. إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، المحطة المولية من صباح الأخبار أو الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولي هاشم العلوي، نستمع إليها ونعود إليكم.
5: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
6: موضوع الأسبوع:
5: البارح في كلامنا على موضوع الحشرات اللي يمكن يتسلطوا على زراعة الذرة في بلادنا، جبنا الكلام على السوسة ولا حشرات السيزاميا، واللي قلنا بأن الدودة ديالها تتكون بيضاء مايلة للوردي. أما اليوم فغادي نتكلموا على دودة أخرى خاصة حتى هي بزراعة الذرة، ويمكن حتى هي نطلقوا عليها السمية ديال السوسة، لأنها حتى هي تتحفر القصبة وتتدخل لداخل ديالها وتتحفر حتى الكبالة. لكن الدودة ديالها ماشي بيضاء ولا وردية، بل رمادية، وتدخل هاد الدودة ديال البيرال كما تسميها من البيض اللي تيكون محطوط على الظهر التحتاني ديال الورقة، وغير تيبدا يتربى الدود تيبدا يحفظ الراس ديال الورقة فاش كان قبل ما يحفظ الكبالة ويخسر لها الحب اللي فيها. وشحال من مرة تلقاو حبات خامجين في الكبالة ديال الدرة غير بسبب الحفير ديال هاد السوسة قبل ما يشد فيه مرض الخموجية. ولا هاد الشيء خاص كما فاتنا قلناها من قبل على السوسة البيضاء نطحنوا القصب الباقي ونردموه في الأرض مزيان من بعد الجني، نرشوا الزراعة ديال الدرة ديالنا بشي دواء خاص ضدها وقبل ما تدخل وتخبع، اللهم إلا كان الدواء سيستيمي وتيدخل حتى هو في النبات وتيمشي له في الماء اللي جاري فيه. ويمكن كذلك في بعض الأحيان نخدموا حشرات خاصة تتأكل هاد الدودة ديال السوسة الرمادية وتتقضي عليها، لكن إلا كان العدد ديالها ماشي كبير بزاف.
7: ملاحظة اليوم
5: في الحقيقة المشكل العويص اللي تيكون دائما قدام الفلاح اللي داير زراعة الذرة ومقابلها مزيان وطالعة من داك الشيء هو وقتاش يداوي قبل ما تدخل له السوسة، لا السوسة البيضاء ولا السوسة الرمادية. وعلى هذا الشيء تداروا عدة دراسات وأبحاث طوال بزاف في أمريكا بالخصوص على السوسة الرمادية اللي تدير عندهم خسائر كبيرة على ملايين ديال الكترات ديال الدرة، ولقوا أن الوقت المناسب يمكن يكون هو من اللي يخرجوا النص من الكبالات ويبداوا يبانوا من وسط غشاهم. أي بمعنى أخرى إلا كانت كل قصبة غادي يكون فيها 6 ديال الكبالات مثلا خاصنا نداويو غير بمجرد ما نشوفوا 3 ديال الكبالات بداوا يبانوا وسط غشاهم، تبان السوسة في زراعة الدرة ديالنا ولا ما تبانش. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
8: خاص عن المونديال
3: نعود لكم مستمعين الكرام الكلمة مباشرة إلى حسن في صباح يا رياضة، وأنا معك حسن في الاستوديو.
9: صباح النور مجددا عثمان، صباحكم سعيد مستمعين الكرام. نستيقظ إذن على إيقاع الانتصارات، انتصار المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الأسكتلندي بهدف لصفر فجرة الجمعة السبت على ملعب
3: التوقيت. هنالك مشكل كبير
9: تماما
3: وخروج تركيا رسميا
9: تماما. منتخب تركيا الذي انهزم أمام منتخب باراغواي، المنتخب المغربي يواصل الرحلة، يواصل رحلة التميز. فوز إذن الفوز الأول للمنتخب المغربي في هذه النسخة بعد تعادل مميز أمام منتخب البرازيل في مستهل الرحلة. المنتخب المغربي الذي حسم الأمور بالأمس أمام منتخب سكوتلندا منذ الدقيقة الثانية، هدف اللاعب إسماعيل السيباري أكد وجسد البداية الموفقة للمنتخب المغربي الذي سيطر على جل مجريات الشوط الأول خصوصا في النصف ساعة الأولى، خلق مجموعة من فرص التسجيل، صنع مجموعة من فرص التسجيل لكن عجز عن ترجمتها إلى أهداف، هو الأمر الذي تكرر أيضا في شوط المباراة الثانية. المنتخب المغربي الذي لعب بأعصاب الجماهير لأنه في نهاية في اللحظات الأخيرة المنتخب
3: كذا يصعب عليه المباراة
9: تماما، صعب على نفسه المباراة بتضيع يعني مجموعة من الأهداف المحققة والمحققة جدا. على عموم المنتخب المغربي يخرج بانتصار هام يرفع رصيده إلى 4 نقاط في وصفة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب البرازيلي الذي فاز في المباراة الأخرى بالمجموعة على منتخب هايتي ب3-0. منتخب هايتي الذي يودع بذلك المنافسة بشكل رسمي بعدما كان انهزم في اللقاء الأول أمام منتخب سكوتلندا، ومنتخب هايتي هو الخصم القادم للمنتخب المغربي في الجولة الثالثة. المنتخب المغربي إذن يؤكد ويقدم أوراق اعتماده بأنه أحد أبرز المنافسين على لعب الأدوار الأولى في هذه المنافسة. هدف إسماعيل الصباري هو الثاني للاعب بعد هدفه في اللقاء الأول أمام المنتخب البرازيلي، ليكون ويسجل أسرع هدف مغربي في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. كسر للإشارة الرقم القياسي السابق للمنتخب المغربي في أسرع هدف كان بواسطة حكيم زياش في النسخة الماضية تماما
3: في كندا على
9: ضد منتخب كندا. الآن إسماعيل الصباري بات ثاني لاعب إفريقي يسجل في أول مبارتين متتاليتين لمنتخب بلاده في بدايته في المونديال، يعادل رقم محمد صلاح المصري. إسماعيل الصباري الذي تحدث في أعقاب الفوز بالأمس عن فرحته بهدفه بالأمس وبثنائيته حتى الآن، وأيضا بأن القادم

0: هو الأصعب بالنسبة للمنتخب المغربي. نستمع لإسماعيل الصباري في أعقاب فوز الأمس.
1: فرحان بالجوج بيوت، ولكن فرحان كثار وعندنا 4 بوان وعندنا دابا لي بوسيبيليتي باش نزيدو البروشان راوند، ولكن باقي لنا ماتش واحد وهذاك هذاك باغي نغلبو. خصنا نقتلوا الماتش ما درناش اليوم، ولكن واخا ما قتلناش الماتش قدروا الناس يشوفوا راه تقتلنا في الاخر، واخا كانوا هما كاتاي لي لونغ بانو تقتلنا حتى الاخر. دابا ضروري هذيك هي الكاس العالم سك تقتل عليها.
0: الفوز هو السادس للمنتخب المغربي في سادس مشاركته في المونديال من أصل 25 مباراة مقابل 8 تعادلات و11 هزيمة، 6 انتصارات للمغرب بينها انتصاران على منتخب سكوتلندا، وفوز المنتخب الوطني المغربي بالأمس على منتخب سكوتلندا أشعل فرحة عارمة لدى جميع المغاربة سواء داخل المغرب أو خارجه. هناك في الولايات المتحدة الأمريكية الجالية المغربية عاشت على إيقاع الاحتفالات، نتابع جزءا منها في روبورتاج إكرام بن عائشة من واشنطن.
2: بعد الفوز على سكوتلندا بهدف دون رد عمت أجواء الفرح بين الجماهير المغربية التي حضرت لمساندة أسود الأطلس، حيث اعتبر كثيرون أن المنتخب حقق الأهم بحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار بثبات في البطولة. وعبر المشجعون عن فخرهم بالأداء الذي قدمه اللاعبون، مؤكدين أن المنتخب يواصل تمثيل المغرب بصورة مشرفة على الساحة العالمية.
3: أنا كجالية مغربية كنشجعو وغنشجعوهم وغنشجعوهم حتى الاخر ان شاء الله. وفيف لو ماغا،
4: اداء ممتاز، اوني فريمون كونفون، جبنا الحال ونتمنوا ان شاء الله نديو كاس العالم.
5: الماتش اليوم كان مزيان، واخا كنا نقدروا نخرجوا بواحد السكور اللي طالع. نتمنوا ان شاء الله الخير لهاد ليكيب هادي، ونتمنوا ان شاء الله الخير لهاد الجمهور.
2: الجماهير العربيه جاءت بدورها لتشجيع اسود الاطلس، مؤكده ان المنتخب المغربي يمتلك المقومات التي تؤهله لمواصله التالق في هذه البطوله.
6: اداء عظيم ومشرف لأفضل منتخب عربي، وأنا يعني بشجعه بكل قلبي وبشدة، فكل التوفيق ويا رب إن شاء الله يعني نوصل لمراكز متقدمة ونطلع نهاية كأس العالم إن شاء الله.
7: لعب كان بجنن بجنن بجنن، والحارس بفش القلب نمبر وان المغرب.
8: أول إيش الحمد لله، الحمد لله شكرا على الفوز. ثاني إيش الجيم ممتع. Congratulations Morocco, the first team, the first Arabic team to win this year.
2: ثلاث نقاط ثمينة عززت رصيد المنتخب المغربي، وعززت أيضا أمال الجماهير التي تترقب ما سيقدمه أسود الأطلس في المحطات المقبلة. فبعد هذا الفوز يبقى الطموح واحد، مواصلة المشوار بأداء مقنع ونتائجه تليق بتطلعات المغاربة. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديا.
0: والمحطة القادمة للمنتخب المغربي مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في المجموعة الثالثة أمام منتخب هايتي يوم الأربعاء القادم بداية من 11 مساء، والهدف تحقيق الانتصار والبحث عن صدارة هذه المجموعة الثالثة أمام المنتخب البرازيلي الذي سيواجه في نفس التوقيت منتخب سكوتلندا. عثمان،
9: أكيد حسن، أذكر فقط مستمعين الكرام أن هنالك تفاعل كبير من الصحافة الدولية ما بعد هذا الأداء المشرف للمنتخب المغربي والفوز على سكوتلندا. جل الصحف أو كل الصحف العالمية خصوصا إسبانية الفرنسية الإنجليزية تحدثت عن هذا الأداء الكبير للمنتخب المغربي. وإياكم وصلنا لختام صباح الأخبار وصباح الرياضة مع زميلي حسن الجابري. أشكركم مستمعينا الكرام، الشكر موصول لرضوان القندوي الذي كان معنا في الإخراج. بعد قليل متى أنفو يقدمه زميلي في القسم الفرنسي إيغو فيلاغ. إلى اللقاء.

0: روايد والبنوات المراقبه والعنايه بكل التويوات والجوانات اللي تيدوزوا المازوت ولا الزيت في الموتور، واخيرا نخزنوهم في محلات مناسبه وموالمه بعيد على الشتاء والغبره والشمس.
1: نصيحه اليوم،
0: هذه شي سيمانات كنا دوينا على المحاربة ضد الربيع ما بين الخطوط ديال الشجر يكونوا ديال الفواكه ولا ديال الحواميد ولا غيرهم، وقلنا بأن الإنسان يمكن له يخلي هذاك الربيعين بتوي كبر بين الشجر باش يحشو ويعطيه البهيماته، لكن قلنا بأن هذا الشي خاصو يتدار بلا ما يأثر على الشجر، وما يمكن له ما يأثرش على الشجر إلا إلا تعطاو له حتى هو الماء والأسمدة اللي لازمينه باش ما ياخدهمش للشجرة اللي حداه. وعلى هذا الشيء خاصنا نزيدوا الربع حتى النص ديال كل سقوة اللي موالفين نعطوها للشجر ديالنا، ونعطيو واحد نص قنطار ديال الملحه زايده مع 30 كيلو ديال الفاسفات السكسو ونص قنطار حتى القنطار ديال البوتاس لكل كتار مغروس زياده على الشيء اللي تنعطيوه للشجر ديالنا، لاننا خاصنا نعتبروا باننا بحال الا دايرين شي فلاحه اخرى ما بين الخطوط ديال الشجر اللي عندنا.
1: اخبار فلاحيه
0: البارح بحال هاد الاخبار الفلاحيه ديالنا بحال هاد الوقت كنت جبت الهضره على مشاكل التقلبات المناخيه وبالخصوص الزيادات في الحراره وسط النهار اللي ولاو جل الدول تيعرفوها، وكذلك التاثير والمخلفات ديالها على البهايم والكسيبه، وهذا الشيء ماشي غير في الدول الجنوبيه بحال بلادنا بل حتى في الدول الأوروبية اللي عاطين لهذه المسألة أهمية كبيرة. وكنت وعدت البارح باش نرجع نتكلم لكم على النصائح اللي ولاو تيوصيو بها الاختصاصيين عندهم فيما يخص الكوارة ومحلات تربية الماشية بالخصوص الكوارة ديال البقر الحلاب. أول حاجة تيوصيو بها هي وسائل الراحة ديال البهايم بحال مثلا العبار ديال بيوت البهايم وكذلك العلو ديال البارات ديال العنق. ثانياً العدد ديال الشرابات والعلو ديالهم وبالخصوص الكميات والجودة ديال الماء ديال الشرب اللي معطيه البهايم بالخصوص حيت يبدا يسخن الحال وتبدا تطلع الحرارة ديال جسم البهايم لأن الحاجيات ديالهم من الماء تطلع بزاف. وثالث مسألة مهمة خاص الكساب يرد لها البال هي خاصو يفكر في بلايص الراحة ديال البهايم في الظل على برا حيت يخرجوا لبرا يرتاحوا ويهضموا الماكلة ديالهم. ولاحظوا الاختصاصيين بأن في بقعة فيها الربيع والأعشاب للرعاية وفيها شي شجيرات دايرين فيها الظل الحرارة تتهبط ب 14 درجة على الحرارة العادية ديال المنطقة، ويمكن نغطيو شي بلاصة بالعمدان والقصب يكون تحت منهم الظل والحرارة هبطة شوية. أخواتي إخواني الله يلاقينا غدا إن شاء الله في 6:45 الليل بحال كل نهار في كلام الخير والنصيحة المفيدة، ويبارك لنا جميع في كل ما تنديروه وتنجريو فيه. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
2: Ce matin sur Média, on parle d'un jeune rappeur émergent dans la scène musicale francophone, un mélange de Paris et de Tanger. Gal est dans votre chanson du week-end.

0: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميدي آن ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي آن وجميع منصاتنا الرقمية. ميديا بودكاست للاستماع باستمتاع. ميديا لكل الأجيال.
1: Matin Info, Hugo Villard.
2: Dans un instant sur Midi, hein, l'actualité revient. Avant ça, c'est votre météo agricole.
3: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس تقريبا في عامه النواحي في الاحياء ديالنا، والريح غادي يصوت غربي في غالب النواحي، ما عدا في الريف تافيلات في السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي. القوه ديالو ما مجهده شويه الا في تافيلات وبالخصوص في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو غادي تبقى ما بين 50 و 85% في كل المناطق، ما عدا في الاطلس المتوسط تادلا درعا وتافيلات فاش غادي تكون قل من 5.

0: 40%. الحراره وسط النهار تقريبا هي هي بحال ديال البارح، ما بين 23 و 42 درجه في واد الذهب، ما بين 24 و 29 درجه في السوس، ما بين 24 و 30 درجه في دكالة وناحيه عبده، ما بين 26 و 33 درجه في اللوكوس، ما بين 28 و 31 درجه في ناحيه الريف، ما بين 29 و 35 درجه في الساقيه الحمراء، 30 درجه في الشاويه، ما بين 30 و 34 درجه في المنطقه الشرقيه، ما بين 31 و 34 درجه في الحوز، ما بين 31 و 36 درجه في الاطلس المتوسط، 33 34 درجه في الغرب، ما بين 34 و 36 درجه في ناحيه سايس، ما بين 34 و 39 درجه في ناحيه تافيلات، 36 37 درجه في تادلا، وما بين 36 و 39 درجه في ناحيه الضرعة. وفي هذا الطقس زراعة البحيرة بحال البطيخ والدلاح والقرعة الحمراء والقرعة السلاوية والخيار وكذلك زراعة الفلفلة مهددين بزاف بمرض الشهيبة، اللي هذا الطقس غادي يشجعوا بزاف يتكاثر في الورق ويضعف الزراعات. وهذا علاش خاصو لازم المراقبة والاحتياط بعدا بالسقى المنظم والتهوية ديال الزرعة، أي نخففوها شوية من الورق اللي زايد فيها، وكذلك بشرشات ديال الأدوية الخاصة والمرخصة ضده، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h et c'est l'heure de votre journal sur Médien qui vous est présenté par Nourdine Alhouti. Sabah khair Nourdine.
2: Sabah khair igo alam bikoum mustama'ina al-kiram ilaykoum anawin as-sabi'a. المنتخب المغربي يفوز على منتخب اسكتلندا في ثاني مواجهة له بالمونديال. بهذا الفوز يقطع المنتخب المغربي شوطا كبيرا للعبور للدور الموالي من المنافسات، وسط فرحة تم التعبير عنها ليلا في كافة مناطق المملكة وحيثما وجد محبون للأسود عبر العالم. الصحافة الإسبانية تهتم واسعا بلقاء المغرب ضد اسكتلندا ضمن هذه النشرة، رصد لأهم ما توقفت عنده الصحف الإسبانية في تعليقاتها. في الشرق الأوسط، وقف إطلاق نار هش في كافة الجبهات، وفي غزة اليونيسف تصف التهدئة المعلنة من قبل إسرائيل بأنها وهم قاتل للأطفال. حملة توقيفات مكثفة جديدة في صفوف حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا تنفذها السلطات بذريعة اتهامات بالفساد. أهلا بكم. اقترب المنتخب المغربي بشكل كبير من التأهل إلى الدور الموالي من كأس العالم بعد فوز مستحق الليلة المنقضية على اسكتلندا بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، وسجل إسماعيل الصبري هدف المباراة الوحيد بعد 71 ثانية فقط من صافرة الانطلاق، ليكون أسرع هدف في النسخة الحالية من المونديال وأسرع هدف في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في كؤوس العالم. وبعد إطلاق صافرة نهاية قبل، عاشت مدن المغرب وقرى فرحة عارمة، حيث تحول عدد من الشوارع والساحات العامة لنقطة تجمع للجماهير التي احتفلت بالنتيجة. الفرحة وجدت حيثما وجد مشجعون للأسود بعيدا عن الوطن، وبحماس كبير عاشت العوائل المغربية اللحظة. في كندا حضرت الروح المغربية في تفاصيل عائلية بسيطة، حيث تحولت المساحات العامة في تورونتو إلى مدرجات تنبض بالشغف والانتماء. مراسل من كندا محمد لشهب ينقل لنا من هناك نموذجا لأسرة مغربية احتفت بالمنجز الرياضي الوطني.
3: يلا اجي باش نتفرجوا في الماتش.
4: مستحبة طفلتيها اللتين لا يتجاوز عمرهما 4 سنوات، تصل سهيلة المغربية المقيمة في كندا إلى ساحة كولومبوس في تورونتو، والهدف مشاهدة مباراة المغرب واسكتلندا على شاشة عملاقة. بعد تفحص المكان تجلس مع جودي وليليا في موقع مناسب وسط أجواء مغربية خالصة.
3: احنا المغاربة تجمعنا هنايا كما كتشوف الأجواء زوينة بزاف.
4: بعد الترقب تبدأ المباراة، ومعها يبدأ حماس سهيلة في الارتفاع ليبلغ مداه عند تسجيل الصيباري لهدف الفوز. محاطة بطفلتيها جودي وليليا، تتفاعل سهيلة مع المباراة ولا تهدأ إلا مع صافرة نهاية الشوط الأول.
3: كان الشوط الأول زوين، لعبوا مزيان، كان تمنوا لهم التوفيق إن شاء الله في الشوط الثاني.
4: ينطلق الشوط الثاني بنفس الحماس،

حينما تبدو الطفلتان متعبتان من جو المباراة، تواصل الأم تشجيعها للأسود. تضيع الفرص من الطرفين وتقترب المباراة من النهاية، فتتمنى سهيلة أن تظل النتيجة على حالها، وكذلك كان.

0: استوقفت المتابعين والمهتمين بالشأن الكروي في أداء النخبة الوطنية يوم أمس في مواجهتها لاسكتلندا. إعلاميا حظيت هذه المواجهة باهتمام واسع. في إسبانيا أجمعت التعليقات والتحليلات الصحفية أن فوز المغرب على المنتخب الاسكتلندي هو أكثر بكثير من مجرد كونه 3 نقاط. نزال المغرب ضد اسكتلندا بعيون الصحافة الإسبانية في مراسلة محمد المدن من مدريد.
1: أصبح الهدف المبكر الذي سجله إسماعيل صابري في مباراة اسكتلندا والمغرب ضمن منافسات مونديال 2026 رمزا في نظر الصحافة الإسبانية للمرحلة المتميزة التي تعيشها الكرة المغربية. فهذا الهدف الذي جاء في الدقائق الأولى من اللقاء لم يحسم الفوز بنتيجة 1-0 فحسب، بل أكد أيضا صورة أسود الأطلس كمنتخب طموح شجاع وقادر على تحمل دور المرشح في المجموعة الثالثة. وقد قرنت في الصحافة الإسبانية انتصار المغرب على اسكتلندا في المجموعة الثالثة من مونديال 2026 على أنه أكثر بكثير من مجرد 3 نقاط، وتتفق على أن الهدف المبكر لإسماعيل صبري الأسرع في البطولة رسم منذ البداية ملامح المباراة وعزز صورة أسود الأطلس كواحدة من أكثر المنتخبات تماسكا وقوة في البطولة. ويبرز منشط برنامج عالم مالديني الشهير قوة المنتخب المغربي قائلا:
2: بدأ المنتخب المغربي يفرض سيطرته في النتيجة، وفي الشوط الأول سيطر أيضا على مجريات اللعب. صباري لعب كرة قدم بمستوى عال جدا. صباري مهم من حيث القوة البدنية والقدرة التهديفية، لكن هناك شيء مميز في بوعدي رأيناه اليوم مرة أخرى، كرة تلعب إلى بوعدي وهو في 18 من عمره، وهذا شيء يعجبني كثيرا. بصراحة يعجبني جدا أن أرى المنتخب المغربي بهذه الصورة.
1: وتشير البايس إلى سيطرة المغرب منذ الدقيقة الأولى وإلى عجز اسكتلندا. أما في TV فتشير بالاندفاع الهجومي الكبير للمغرب في البداية، وهو ما أبقى على حظوظ خصم محدود في صناعة اللعب. وتؤطر أوروبا بريس والكونفيدنسيال هذا الانتصار بوصفه انتصارا مهما للغاية. بعد التعادل أمام البرازيل يتصدر المغرب المجموعة مؤقتا ويعزز حظوظه في بلوغ دور 16. وهكذا تقدم الصحافة الإسبانية المغرب منتخبا ناضجا. من مدريد محمد مدن ميديا.
0: ويلعب المنتخب المغربي مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد هايتي في أتلانتا في 24 من شهر يونيو الحالي. وفي المقابلة الثانية عن المجموعة ذاتها، تمكن المنتخب البرازيلي من التفوق على منتخب هايتي ب3 أهداف دون مقابل ليقترب بدوره من الصعود للدور الموالي. وفي برنامج مواجهة اليوم من كأس العالم، عن المجموعة الخامسة ألمانيا تواجه الكوت ديفوار، وعن المجموعة السادسة هولندا تنازل السويد. إلى منطقة الشرق الأوسط، رغم إعلان التفاهم الأمريكي الإيراني ورغم اتفاق إسرائيل وحزب الله بوساطة أمريكية قطرية على وقف إطلاق النار، ظل التصعيد في مستويات مقلقة، حيث شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان الجمعة قتل فيها ما يقرب من 50 شخصا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من عناصره بنيران حزب الله. توازيا مع ذلك، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف الهدنة المتفق عليها في غزة بين حماس وإسرائيل بأنها وهم قاتل للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى مقتل 265 طفلا منذ أكتوبر من العام الماضي. وقال المتحدث باسم اليونيسف إنه لأشهر طويلة للغاية أخبر العالم أجمع بوجود وقف لإطلاق النار في غزة، إلا أن هذا الوقف المزعوم، يضيف المسؤول الأممي، أصبح بالنسبة للأطفال الفلسطينيين وهما قاسيا وقاتلا. عن واقع الطفولة في غزة الذي رصدته منظمة اليونيسف، نتابع تعليق مصطفى إبراهيم الحقوقي والمحلل السياسي من غزة حاورة وفاة وزرية.
3: واضح أن ما وصفته اليونيسف هو حقيقي، عدد كبير من الشهداء، أكثر من 265 طفلا من الشهداء و400 إصابة، في مجمل 1100 شهيد حتى الآن منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، إضافة إلى ندرة المساعدات التي تدخل والقيود والحصار الإسرائيلي المشدد على البضائع بشكل عام، وعلى أيضا أن الأطفال نسبة كبيرة منهم لم يتلقوا تعليمهم، هم حرموا من الحق في التعليم والحق في الصحة، وذلك هو انعكاس خطير على صحة هؤلاء الأطفال وعلى حياتهم عندما تقضى على الحق في الحياة فلا معنى للحياة، سواء لكبار السن أو الأطفال الذين كانوا هم ضحية هذه الحرب. أكثر من 18,000 شهيدا سقطوا خلال الحرب من الأطفال.
0: مصطفى إبراهيم الحقوقي والمحلل السياسي من غزة وبغزة أيضا على غرار بقية الأراضي الفلسطينية.

0: تنطلق اليوم امتحانات الثانوية العامة الباكالوريا. عدد من الطلبة النازحين القاطنين في خيام تلخص حالتهم مأساة جيل في كامل قطاع غزة يتقدم للعام الثالث على التوالي للامتحانات عبر نظام إلكتروني عن بعد من دون قاعات مخصصة أو حتى تحديد لمكان إجراء الامتحانات. آخر محطات النشرة تنقلنا إلى تركيا. هناك باشرت الحكومة حملة اعتقالات جديدة في صفوف المعارضة، شملت أمس توقيف عدد من أعضاء حزب الشعب الجمهوري الذي يواجه أزمة حادة على مستوى القيادة. في المجموع صدرت 47 مذكرة توقيف في حق المعنيين بتهم الفساد، واعتقل 37 شخصا متهما بمنح رخص بناء غير قانونية بينهم رؤساء بلديات. وبات حزب الشعب الجمهوري وهو الأقدم في تركيا مستهدفا وفق أنصاره من الحكومة منذ فوزه الكبير في الانتخابات البلدية التي جارت في شهر مارس من العام 24 و2000. بين المبررات القضائية والخلفيات السياسية، كيف يمكن تفسير هذه الحملة من التوقيفات الجديدة في صفوف المعارضة التركية؟ سؤال نقلت وفاة توزري إلى يوسف كاتيبوغلو المحلل السياسي من إسطنبول.
1: لا توجد اعتقالات بمفهوم الاعتقالات، وإنما هنالك أوامر من القضاء التركي ومن المدعي العام التركي بالتحري واستجواب متهمين بقضايا فساد ورشاوي وغير ذلك، سواء كانوا في البلديات التي تتبع حزب الشعب الجمهوري في المعارضة التركية أو داخل حزب الشعب الجمهوري، وهذا كله تم بناء على شكاوي من أعضاء حزب الشعب الجمهوري على هذه القضايا، قضايا الرشاوي والفساد. وبالتالي نعم هنالك ما يسمى اعتقالات للتحقيق في هذه القضايا. زيادة حملة الاعتقالات هي جاءت بناء على اعترافات من الذين تورطوا من أعضاء حزب الشعب الجمهوري. القضية الآن بدأت تطفو على السطح وتظهر إلى العلن، خصوصا بعد قرار المحكمة التركية بإلغاء انتخابات رئاسة حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي تورط به رئيسه المخلوع أزجل أوزال، وإعادة رئاسة الحزب إلى كمال كليتشدارأوغلو. هنالك شكاوى وادعاءات في ملفات فساد، ليس هم فقط، أيضا في بلديات كثيرة، وهذه القضايا جميعها هي أمور قضائية وليست سياسية.
0: أوروبيا ضربت موجة حر جديدة القارة الجمعة من إسبانيا إلى بريطانيا. الموجة من المتوقع أن تشد في نهاية الأسبوع خصوصا في فرنسا، وهي الثانية التي تضرب القارة في أقل من شهر، ودفعت كل من بريطانيا فرنسا وسويسرا بالإضافة إلى ألمانيا وإسبانيا لرفع مستويات الانذار. نهاية النشرة، الكلمة تعود إليك إيغو.
2: Merci Nour pour ce tour sur l'actualité. On vous retrouve à partir de 8h pour le prochain journal. À présent, il est l'heure de parler sport, avec un sport matin un peu particulier aujourd'hui puisque le Maroc a gagné hier. On est tous très contents. Et pour présenter ce sport matin, on retrouve Hassan Jabeli. Marhaban Hassan.
3: Sabah al-khair Hugo, sabahoukoum sa'id moustami'ina al-kiram. أسعد الله صباحكم بكل خير مجددا مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى صباح الرياضة. في عدد خاص نتحدث خلاله عن فوز المنتخب الوطني المغربي على منتخب اسكتلندا بهدف لصفر برسم الجولة الثانية من دور المجموعات عن منافسة المجموعة الثالثة بمونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك الأسود الذين سطروا أول فوز في هذه النسخة من المونديال في المشاركة السابعة للمغرب في منافسات كأس العالم. لما الفوز السادس في تاريخ مشاركات المغرب في المونديال ترسم بالأمس في شوط المباراة الأول بهدف إسماعيل الصباري منذ الدقيقة الثانية، مسجلا أحد أسرع أهداف هذه النسخة، هو ثاني أسرع هدف في هذه النسخة بعد هدف باراغوا في فوزها قبل قليل على منتخب تركيا، المنتخب المغربي الذي رفع عدد نقاطه إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب البرازيل المتفوق في المباراة الأخرى في المجموعة على منتخب هايتي ب3-0. وللحديث عن هذا الفوز أسعد هنا في الأستوديو باستضافة زميلين عزيزين، بداية بزميلي نزار نور. صباح الخير نزار.
4: صباح الخير حسن، وصباح الخير إلى جميع المستمعين. صباح الخير أستاذ فؤاد.
3: صباح الخير سي فؤاد، قدمك نزار. صباح الخير.
5: صباح الخير حسن، نحن أسعد بطبيعة الحال نتواجد معك في هذا الموعد صباح الرياضة في حلة جديدة، حلة مغيرة بطبيعة الحال، دائما نأتي نقدم

0: صباح الرياضة هكذا بأخبار أو تدخلات. اليوم حوار وبطبيعة الحال في شكل آخر، والحدث يفرض ذاته. حسن،
1: تماما، الحدث استثنائي وعدد خاص استثنائي من صباح الرياضة. إذن المنتخب المغربي يتفوق على منتخب سكوتلندا، الفوز الثاني للمغرب على سكوتلندا في تاريخ مواجهتهما في كأس العالم. فوز الأمس ترسم منذ الدقيقة الثانية عبر هدف إسماعيل السيباريا، الذي سجل إذن هدفا للمباراة الثانية تواليا للمنتخب المغربي، بعدما كان صاحب الهدف الوحيد في التعادل أمام منتخب البرازيل، اختير بالأمس كأفضل لاعب في المباراة. نستمع لإسماعيل السيباري في أعقاب الفوز بالأمس على منتخب سكوتلندا.
2: فرحان بالجيجبيوت، ولكن فرحان كتار، وعندنا 4 بوان، وعندنا دابا لي بوسيبيليتي باش نزيدو البروشان روند، ولكن باقي لنا ماتش واحد، وهذاك بالتاك باغينا نغلبو. خصنا نقتلو الماتش، ما درناش اليوم، ولكن واخا ما قتلناش الماتش قدروا الناس يشوفوا راه تقتلنا في الاخر، واخا كانوا هما لي لونغ بانون تقتلنا حتى الاخر. دابا ضروري هذيك هي الكاس العالم سك تقتل عليها.
1: إسماعيل الصباري مهاجم وهمي يوظفه محمد وهبي في التشكيل المغربي. نزار، إذن فوز هام للمنتخب المغربي، لكن المنتخب المغربي لاعب بأعصاب جماهيره، أكيد إضاعة لمجموعة من الفرص. كيف رأيت وقرأت أداء المنتخب المغربي بالأمس أمام سكوتلندا؟
3: يعني حسن، دعنا أقول لك بداية أن أرجع للإحصائيات، يعني أنه البول بوزيشن بالنسبة المغرب كان أكثر من 55%، كان 58.9 من عشرة، وأعتقد أن عدد التمريرات الناجحة كانت تتجاوز 600 من 670 تمريرة. هذه هي الإحصائيات، يعني هو الناس تشاهد فقط الوضع والضغط، الضغط المباراة نفسها، تجمدت الدماء في العروق نسبة للنتيجة. هدف لصفر غير كافي وغير حاسم لمباراة مثل مباراة اسكتلندا، خاصة أن الاسكتلنديين كانوا أقوياء جدا، خاصة في الاحتكاك البدني. شاهدنا في أحد اللقطات أنه قام بتمزيق قميص نايل العناوي أعتقد. نعم، فعلى ما يبدو أن هذا النوع من المباراة يتم بهذه الطريقة، يجب أن تكون تكتيكيا جيدا، يجب أن تكون في قمة عطائك داخل الملعب، في تركيزك، في الأداء. قلة الأخطاء أيضا مهم جدا، وهذا هو الذي حقق النتيجة. النتيجة فعلية براغماتية، 1-0، 3 نقاط، 80 أكثر من 80% ضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة. أعتقد أن مباراة هايتي ستكون أسهل من المباراتين بأي حال من الأحوال.
1: منتخب هايتي الذي أقصي من المنافسة رسميا بعد هزيمته أمام منتخب البرازيل، أقصى ما سيصله هذا المنتخب هو 3 نقاط، لكن منتخب سكوتلندا حتى في حال الهزيمة أمام منتخب البرازيل تساوي
3: بالنقاط.
1: في النقاط، لكن على مستوى المواجهات المباشرة الكفة تميل لمنتخب سكوتلندا الفائز على منتخب هايتي.
3: هذا هو المعيار الأول في
1: تماماً المرحلة. لذلك حكم على منتخب هايتي بالإقصاء بالمرة. فؤاد، محمد وهبي في المباراة لم يجري أي تغيير على التشكيل الأساسي الذي بدأ به المباراة أمام منتخب سكوتلندي بمواصفات مغايرة للمنتخب البرازيلي. هل إيمان يعني محمد وهبي بهذا التشكيل، يعني بمبادئ وأسس لاعب المنتخب المغربي، هي ما جعلته دائما يقحم هذا التشكيل الأساسي بالرغم من اختلاف الخصم؟ لاحظنا بأنه في بعض الأحيان خلق صعوبات للمنتخب المغربي بالرغم من تسيد المنتخب المغربي للمباراة.
0: عملا بمبدأ أون شونج با اون إيكيب كي غان، لا نغير فريقا يكسب، فبالتالي وضع محمد وهبي الثقة في نفس العناصر، على إن كان هذا شيء مرتقب، لأنه يبدو بأن إصابة عبد الصمد الزلزولي جعلت يعني أن محمد وهبي يضع الثقة في بلال خنوز في الرواق الأيسر من حيث الخط الهجومي، وبالتالي يعني حتى دخول بلال الخنوز أعطى نوعا من التوازن، تحسين وسط الميدان. وبطبيعة الحال كما نرى الاعتماد فقط على إسماعيل السيباري في خط الهجوم كمهاجم وهمي، ونراه كيف يقتنص لحد الآن الهدفين الوحيدين من توقيع إسماعيل السيباري. المنتخب المغربي مرة أخرى يعني دخل بنفس الخطة تقريبا التي يعني لعب بها أمام البرازيل. يبدو بأن هذه الخطة هي موضوعة بإحكام من قبل، ونتحدث عن الطاقم الفني حسن، لن نعطي

0: فقط محمد وبي. صحيح هو المدرب لكن هناك طاقم مرافق له البرتغالي ساكرامينتو يوسف حجي. هذا يعني هذا الطاقم يشتغل بشكل مشترك يضع الخطة المواتية والملازمة واللازمة بتبع خوض هذا المونديال. تبقى النقطة السوداء. النقطة السوداء أصدقائي وهي والكل يتحدث عن ذلك الفرص الضائعة من قبل العناصر المغربية أمام منتخبات أكبر, أمام منتخبات أكثر قيمة ربما في الأدوار القادمة, ليس أمام هايتي وإنما بعد ذلك في دور 32 ستكون هناك منتخبات من عيار آخر. وعندما تريد أن تكسب مباريات يجب أن تستغل أنصاف الفرص, فما بالك بالفرص الحقيقية لتسجيل. نقطة سلبية أيضا حسن في لقاء الأمس وهي ربما مردود بعض اللاعبين, تحدث عن إبراهيم دياز الذي أهدر مجموعة من الفرص السانحة التي كانت بإمكانها أن تريح اللاعبين, تريح الطاقم الفني, وخصوصا تريحنا نحن المرضى بمرضى السكري أو الضغط يعني الضغط المرتفع. فبالتالي فوز مشجع. يقول نزار 80%, نحن نقول وضع قدما وأربعة أصبع في أرجل طبعا في الدورة القادمة أصدقائي.
1: تماما. الآن البحث عن صدارة المجموعة في اللقاء الأخير أمام منتخب هايتي الذي سيلعب كل حدوده, لأنه صحيح غادر المنافسة لكن سيلعب من أجل حفظ ماء الوجه لربما اقتناص أول نقطة في تاريخه في مشاركته في المونديال. تحس نزار بأن هناك عمل في هذا المنتخب المغربي, أفكار محمد وهبي واضحة يجسدها الهدفان اللذان سجلهما حتى الآن. المنتخب المغربي دائما اللعب في عمق الملعب استغلال السرعة, لأنه الهدفان لا في اللقاء الأول أمام منتخب البرازيل ولا في اللقاء الأمس تقريبا بنفس النهج, تمريرة في العمق من إبراهيم دياز في اتجاه السيباري تعطيك هاته الحلول, وحتى التنويع في الهجمات لأنه وصلنا غير ما مرة تحس بأن هناك عمل لمحمد وهبي على مستوى تكتيك المنتخب المغربي.
2: هناك كثير من التغييرات بين مباراة البرازيل واسكتلندا. مباراة البرازيل كان يغامر بنسبة 80%, هنا في مباراة اسكتلندا كانت المغامرة أقل من 40%. يعني إذا شاهدت حكيمي لم يخرج خرجاته المعتادة, إذا شاهدت اسمه مين هو الظهير الأيسر
1: نصيري مزراوي
2: لم يخرج تلك الخرجات التي خرجها, يعني كان لديه تحفز كبير في مباراة البرازيل, قل كثيرا في على ما يبدو أن تعليمات المدرب بأن لا تفتح يعني الأطراف على الدفاع, خط الدفاع الأصير, لأنه هذا سيقع بالعبء على خط الوسط وخط
1: لأنه أصلا منتخب سكوتلندا يعتمد على الكرات الطولية في مستطيل العمليات,
2: فيجب معناه سيمر عن طريق الظهيرين. بدأت يعني كنت أحاول أن أحسب لحكيمي كم مرة طلع في هذه المباراة, كان من الصعب طبعا أن تخصي هذا التقييم بإقصاء يعني بإحصاء حقيقي, ولكنه بكثير قليل بكثير جدا من ما هو كان يفعله أمام البرازيل. نصير يعني أصلا هو في مباراة البرازيل لم يطلع بطلعات كثيرة, طلع ثلاثة بطلعات في مباراة البرازيل, بالأمس طلع مرة واحدة, وأعتقد بأن الأمر واضح بأن هناك تعليمات واضحة من المدرب بأنهم لا يخرجا ولا يحرجا قلبي الدفاع ولا خط الوسط, لأنه هذا يضع عبء يعني بدني كبير على اللاعبين الذين يعني هم لديهم طاقة, لديهم شباب في السن, ما زال لديهم الكثير من الوقت, ولكن على ما يبدو أن هناك تعليمات واضحة. إذن هذا التغيير واحد. اثنين, بالنسبة لإبراهيم دياز هو كان أكثر لاعب مرر بالأمس, هو احتفظ بالكرة كثيرا, ما زال يحتفظ بالكرة, على النقيض أناحي لم يحتفظ بالكرة كما احتفظ بها في مباراة البرازيل. إذن هذا التغيير على ما يبدو أيضا أن هناك تعليمات واضحة من المدرب بعدم الاحتفاظ بالكرة, لأنه هذا باين في نايل العناو وباين في أيوب بوعدي. لذلك التعليمات هي تصحيح للأخطاء التي حدثت في مباراة البرازيل, لأنه في مباراة البرازيل أنت لم تفوز, أنت تعادلت في مباراة البرازيل ولم تقتلع الثلاث نقاط, وبالأمس إذا لم تقتلع الثلاث نقاط لكانت كارثة حقيقية, لأنه الدماء ستتجمد وحتى المباراة الأخيرة ليس فقط في 90 دقيقة. من ذكاء المدرب أنه درس جيدا الأخطاء التي تمت وعالجها, وخاصة أن المنتخب الاسكتلندي يعتمد على القوة البدنية, لم يعتمد على الحرفنة كالبرازيل أو مثلا المنتخبات التي قد تواجهها في الدور المقبل. لذلك أعتقد بأن المدرب أعطى تعليمات واضحة بالاستفادة من أخطاء المباراة الأولى, والآن في هذه المباراة تحدث فؤاد عن الأخطاء, هذا أيضا سيتم معالجته, قد يكون في مباراة هايتي أو مباراة هايتي قد تكون تدريب للمباراة الدور المقبل.
1: المنتخب الوطني المغربي الذي سجل أول فوز للمنتخبات العربية في هذه الدورة حقق فوزه السادس في تاريخ مشاركته في المونديال, في تاريخ مبارياته من أصل 25 مباراة في النهائيات مقابل 8 تعادلات 11

0: 10 هزيمة، الفوز الثاني على منتخب اسكتلندا من ضمن الانتصارات الست بعد فوزي على منتخب اسكتلندا في نسخة 98 900 و1000، وحين تريد الذهاب بعيدا في المنافسات في البطولة المجمعة يجب أن تتوفر على مجموعة مميزة وعلى حارس مرمى بقيمة كبيرة. ياسين بونو مرة أخرى حافظ على نظافة الشباك وأكد قيمته أو أكد نفسه كلاعب بقيمة ثابتة في المنتخب المغربي. ياسين بونو تحدث في إعقاب فوز أمس على منتخب سكوتلندا.
1: وكما شتي يعني الخصم ما كانش سهل، فاحترمنا كثير رجع اللور، ولكن احنا ما تسرعناش فخدينا الوقت ديالنا، هاجمنا بواحد الطريقه يعني ممتازه وخلقنا فرص والحمد لله جانا الهدف. ومن بعد ملي كنا كنرجعوا شويه اللور فكنا في مستوى كبير، فكنا بيان كومباكت. كنبغي نهني كاع الدراري، حنا كنفكروا مباراه بمباراه، كاع المباريات كنتعاملوا معها بجديه وكنحاولوا باش نفوزوا بها. دابا المباراة ديال هايتي جاية إن شاء الله، غادي نواجهوها بنفس الروح وبنفس يعني بنفس العقلية إن شاء الله يكون الحال.
0: العقلية الانتصارية دائما يجب أن تكون يعني حاضرة في المجموعة، تحس فؤاد بأن هناك روح في هذا المنتخب، تحس بأن كل لاعب يغطي على لاعب آخر، هناك روح مجموعة لاحظنا ذلك في وسط الميدان. يعني ثنائية قلب الدفاع في اللقاء الأول أداء عيسى ديوب بالأساس كان يقلق، كيف شاهدت ثنائية خط الدفاع؟ هل كان هناك تغيير على مستوى يعني عطاء ثنائية قلب الدفاع ضمن المنظومة الدفاعية للمنتخب؟
2: لا، احنا نقول هناك تحسن طفيف، تحسن طفيف بالنسبة لهذا، لأنه هذا هو هو العمود الفقري أي منتخب، وهو وسط الدفاع. لأن بالنسبة لوسط اللاعب وسط الميدان مثلا يمكن تقحم لاعبين وتتغير المنظومة، يعني تقدر تدخل نتحدث المنتخب، تقدر تدخل بمرابط، تقدر تدخل بسفيان أمرابط، تقدر تغير التركيبة. لكن بالنسبة للفرق أو المنتخبات دائما خط الدفاع هام وهم جدا، محور خط الدفاع هام وهم جدا، لأنه خص يكون واحد التفاهم بين اللاعبين اللي كيكونوا في هذا الخط، هذا ديال خط وسط الدفاع. يعني خص يكون تفاهم، نغطي عليك تغطي عليا، نقدر أنا نصعد أنت من ناحية تمركز، من ناحية مراقبة الخصوم، من ناحية مراقبة المهاجم. هذا شيء هام وهم جدا، وهذا كيجي بمرور المباراة، مرور المباراة هو اللي كيجعل هذا الانسجام يتخلق بين اللاعبين. بالنسبة لشادي رياض وعيسى ديوب، يلا كيلعبوا المباراة أظن الرابعة بيناتهم، وحتى ربما المباراة الثانية كانوا لعبوا فقط شوط واحد، إذن ثلاث مباريات وشوط، هذا مدة زمنية غير كافية لخلق الانسجام بين اللاعبين. على أي هناك تحسن، ولاحظنا ربما البعض ما زال كينتقد عيسى ديوب، هو كيلعب الإمكانيات ديال، وهذا اللاعب ما نطلبوش منه بين ليلة وضحاها أن يتحول إلى ليونيل ميسي أو يتحول إلى كريستيانو رونالدو أو فرانس بيكنباور. هذا لاعب هذه الإمكانيات دياله، الإمكانيات البدنية، وهو المطلوب منه أصلا وهو أنه يكون مدافع، فهو قام بالتدخلات اللازمة. وما نساوش إلا نرجعوا نشوفوا الدور دياله في العشر دقائق الأخيرة لما رجع المنتخب الاسكتلندي باش يعتمد على الطريقة التي يجيدها وتجيدها الفرق والمنتخبات البريطانية، ألا وهي تمرير الكرة إلى المربع العمليات والاعتماد على الكرة الرأسية. شفنا كيفاش عيسى ديوب تدخل في العديد من المناسبات بطول القامة دياله، وبطبيعة الحال أجهد مجموعة من المحاولات، يعني قدم الدور اللي عليه، كان بان على ارتباك في بعض الأحيان، لكن نقول هذا الشيء اللي أعطى الله عيسى ديوب ربما هذه الثنائية المتوفرة لحد الآن في ظل الغياب الاضطراري مثلا ديال نايف أكرد بداعي الإصابة، وثم بطبيعة الحال في ظل ربما المستوى ديال لا مسعدان أو لا حتى الحال ما كيخولش لهم أنهم يأخذوا المكان ديالو في وسط الدفاع.
0: وأكيد ننتظر المنتخب المغربي في مباراته الأخيرة أمام منتخب هايتي، سيكون ذلك يوم الأربعاء القادم 24 يونيو بداية من 11 ليلا. بالتوفيق للمنتخب المغربي. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية،
2: ونحيي صديقنا إيغو qui a mis le maillot du Maroc aujourd'hui.
3: J'arbore les couleurs victorieuses.
2: Voilà, ça, et ça, en plus ça te va bien.
3: Et ça me va toujours à ravir le rouge marocain.
2: Ça change du bleu de Marseille.
3: Oui,
2: mais Marseille reste dans le cœur.
3: Marseille reste dans le cœur et aujourd'hui on a le Maroc dans la peau.
2: Le Maroc dans le cœur.
0: وبذلك نضع نقطة نهاية صباح الرياضة. أشكركم مستمعينا الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة. الحديث عن المنتخب المغربي يتواصل في الفقرات اللاحقة. إلى اللقاء.

0: 25 درجة في أكادير، 26 درجة في كل من الدار البيضاء الرباط، 28 درجة تسجل بالناظور، 29 درجة في العيون، 30 درجة مرتقبة بطنجة، 34 درجة في مراكش، 36 درجة بفاس وجدة بني ملال، و37 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بالرشيدية. الجزائر سماء مشمسة في أغلب الأوقات على طول الخط الرابط بين قسنطينة وتبسة، وكذلك في الربع الشمالي الغربي من البلاد. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بوهران، 32 درجة ببجاية، 33 درجة في الجزائر العاصمة، 36 درجة بتيارت، 38 درجة بقسنطينة، 40 درجة مرتقبة ببسكرة، و47 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بأضرار. في تونس الأجواء مشمسة صباحا على كامل أنحاء البلاد، وتستمر كذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة في جميع المناطق. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة بصفاقس، 32 ببنزرت، 33 درجة مرتقبة بسوسة، 35 درجة مرتقبة بتونس العاصمة، 36 بالقصرين، 37 بقفصة، و39 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: h tout pile. Si vous venez d'arriver, vous êtes justement à pile à l'heure pour votre journal qui vous est présenté ce matin par Nourdine Al-Houthi. Sabah Nour, Nourdine.
2: Sabah Khair, Igo, alam bikoum, moustamayin al-kiram, ilaykoum anawin al-thamina. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الاسكتلندي في ثاني مواجهة له بالمونديال. بهذا الفوز يقطع المنتخب المغربي شوطا كبيرا للعبور للدوري الموالي من المنافسات، وسط فرحة تم التعبير عنها ليلا في كافة مناطق المملكة كما بالخارج، حيثما وجد مشجعون لأسود الأطلس. نزال المغرب ضد اسكتلندا أكد رغبة الأسود في المضي بعيدا في البطولة، ضمن النشر بعض من عناصر الورقة التقنية للمقابلة. مستقبل غامض للتفاهم الإيراني الأمريكي، تزيد غموضا في الفترة الحالية تفاعلات الجبهة اللبنانية وتأجيل موعد سويسرا لاستئناف المباحثات بين الطرفين. في بريطانيا كيرستارمر يجدد تمسكه برئاسة الوزراء بعد فوز خصمه بورنم بمقعد نيابي. الدورة 21 من مهرجان موازين تنطلق، برمجة النسخة تكرس لبقاء الموعد وفيا لاختيار التنوع. أهلا بكم. المنتخب المغربي اقترب بشكل كبير من التأهل إلى الدور الموالي لكأس العالم بعد فوز المستحق الليلة المنقضي على اسكتلندا بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. وسجل إسماعيل الصباري هدف المباراة الوحيد بعد 71 ثانية فقط من صافرة الانطلاق، ليكون أسرع هدف في النسخة الحالية من المونديال وأسرع هدف في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في كؤوس العالم. وبعد إطلاق صافرة نهاية المقابلة عاشت مدن المغرب وقرى فرحة عارمة، حيث تحول عدد من الشوارع والساحات العامة لنقاط تجمع للجماهير التي احتفلت بالنتيجة التي عززت حظوظ أسود الأطلس لبلوغ دور خروج المغلوب. الفرحة وجدت كذلك حيثما وجد مشجعون للأسود بعيدا عن الوطني بحماس كبير، عاشت العوائل والأفراد المغاربة اللحظة. النموذج في هذه النشرة نرصده من واشنطن بروبورتاج لمراسلتنا من هناك كرم بن عائشة.
3: بعد الفوز على اسكتلندا بهدف دون رد، عمت أجواء الفرح بين الجماهير المغربية التي حضرت لمساندة أسود الأطلس، حيث اعتبر كثيرون أن المنتخب حقق الأهم بحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار بثبات في البطولة. وعبر المشجعون عن فخرهم بالأداء الذي قدمه اللاعبون، مؤكدين أن المنتخب يواصل تمثيل المغرب بصورة مشرفة على الساحة العالمية.
4: أنا كجالية مغربية كنشجعو وغنشجعوهم وغنشجعوهم حتى الاخر ان شاء الله. وفيف لو مغرب.
5: اداء ممتاز، اوني فريمون كونفون، جبنا الحال نتمنى ان شاء الله نديو كاس العالم.
6: الماتش كان مزيان واخا كنا نقدروا نفرجوا بواحد السكور اللي طالع. نتمنى ان شاء الله الخير لهاد ليكيب هادي ونتمنى ان شاء الله الخير لهاد الجمهور.
3: الجماهير العربيه جاءت بدورها لتشجيع اسود الاطلس مؤكده ان المنتخب المغربي يمتلك المقومات التي تؤهله لمواصله التالق في هذه البطوله.
7: اداء عظيم ومشرف لافضل

0: المنتخب عربي وانا يعني بشجعه بكل قلبي وبشده، فكل التوفيق ويا رب ان شاء الله يعني نوصل لمراكز متقدمه ونطلع نهائي كاس العالم ان شاء الله.
1: لعب كان بجنن بجنن بجنن، والحارس بفش القلب نمبر 1 المغرب.
2: اول شيء الحمد لله، الحمد لله شكرا على الفوز. ثاني شيء الجيم ممتع. كونجراتوليشن موراكو، ذا فيرست تيم، ذا فيرست عربي تيم تو وين ذا سي.
3: ثلاث نقاط ثمينه عززت رصيد المنتخب المغربي وعززت ايضا امال الجماهير التي تترقب ما سيقدمه اسود الاطلس في المحطات المقبله. فبعد هذا الفوز يبقى الطموح واحد، مواصله المشوار باداء مقنع ونتائجه تليق بتطلعات المغاربه. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمديا.
4: عناصر تحليلية كثيرة استوقفت المتابعين والمهتمين.

0: مساحات اللي يمكن يطلقها فريق الوطن المغربي اللي هو معروف بطريقه اللعب ديالو اللي كتعتمد على الاستحواذ الكلي للكره. من حسن الحظ ديالنا فريق الوطن المغربي سجل بكري وهذا اعطاه فرصه باش انه يفرض الايقاع ديالو ويخلق واحد مجموعه تاع الفرص، مع الاسف اللي ما تسجلتش سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني. كتبقى الفريق الايكوسي طبعا بين فينا والاخرى كان كيحاول باش يلعب على حساب المقومات ديالو، خاصه على حساب التقويسات الجانبيه اللي كان كيعتمد عليها والدفاع ديالو، وكذلك الكرات الهوائيه وخاصه من خلال بعض الكرات الثابته. كتبقى الشوط الثاني الفريق الوطني المغربي كيخرج بواحد 1-0، فاكيد على ان الخصم بقى ليه ما يخسر، وهذا اللي خلاه مدافع اكثر. الفريق الوطني المغربي تبقى مابقاش عنده نفس الثروه البدنيه وما عندهش عنده نفس الاستحواذ اللي شفنا عليه في الشوط الاول، ولكن رغم ذلك كان بين فينا والاخرى كيخلق بعض الفرص، مع الاسف فيه ما تسجلاش. مثل هذه المقابلات كيخصك عندك من نصف الفرص كيخصك تكون كتسجل. اشياء كثيره اللي هي كانت جميله في هذه المقابلات اكيد هي ما قام به الفريق الوطني المغربي في المقابله الاولى امام البرازيل. الان لعب مع اسلوب اخر اللي هو مخالف تماما للمقابله الاولى ولا للأسلوب البرازيلي، وكيبين عن الفريق الوطني المغربي عنده إمكانيات باش يمكن له أنه يفرض ديالو باختلاف المدارس اللي غادي يلعب معه والأساليب اللي كتعتمد عليها.
1: الإطار الوطني حسن مومن في قراءة تقنية لمواجهة المنتخب المغربي أمس ضد نظيره الاسكتلندي. ويلعب المنتخب المغربي مباراة الأخيرة ضد هايتي في أتلانتا في 24 من يونيو الحالي. وفي مقابلة الثانية عن المجموعة ذاتها تمكن المنتخب البرازيلي من التفوق على منتخب هايتي بثلاثة أهداف دون مقابل ليقترب بدوره من الصعود للدور الموالي. وفي برنامج مواجهة اليوم من كأس العالم، عن المجموعة الخامسة ألمانيا تواجه الكوت ديفوار، وعن المجموعة السادسة هولندا تلعب ضد السويد. إلى ملف الشرق الأوسط الآن. ذكر موقع أكسيوس أمس أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم القيام بجولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. وكشف الموقع نقلا عن مصادر خاصة أن جولة روبيو ستشمل كل من الكويت، الإمارات والبحرين. ومن المتوقع حسب الموقع دائما أن يعقد روبيو خلالها قمة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي في البحرين. التحركات الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة تأتي فيما أعلنت إيران أمس أنها ليست في عجلة لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة بعد التوقيع رقميا على مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ومع إعلان وزارة الخارجية السويسرية إرجاء المحادثات المزمع يعقدها بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان من دون أن تحدد موعدا جديدا لها، خيم غموض بشأن إمكانية بدء المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. تأجيل محادثات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الجبهة اللبنانية، كل ذلك يبقي انهيار التفاهم الإيراني الأمريكي أكثر من مجرد احتمال. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات نيفين وادان أستاذة العلوم السياسية والخبيرة في شؤون الدولية. تحدثت لعثمان الطاهري من القاهرة.
2: من المبكر الحديث عن انهيار الاتفاق الأمريكي الإيراني، لكن من الواضح أننا أمام مرحلة واختبار مبكر لصلابة التفاهمات التي تم التواصل إليها. فالتصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان بالتزامن مع إلغاء أو تأجيل نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لرحلته إلى سويسرا ألقى بظلاله لكثير من الشك حول قدرة الطرفين على الانتقال من مرحلة التفاهم السياسي إلى مرحلة التنفيذ العملي. صحيح إن واشنطن تبرر قرار التأجيل باعتبارات لوجستية وفنية، إلا إن المعطيات السياسية تشير إن التطورات الأمنية في لبنان كانت عاملا مؤثرا في هذا القرار. فإيران ربطت بصورة غير مباشرة استمرار المسار التفاوضي بوقف التصعيد الإسرائيلي، كما إن تأجيل الجولة التنفيذية التي كانت مقررة في سويسرا يعكس انتقال المفاوضات إلى مرحلة أكثر تعقيدا، وهي مرحلة الضمانات وآليات التنفيذ. فالتوصل إلى تفاهم سياسي يمثل خطوة مهمة، لكن التحدي الحقيقي يبدأ عند ترجمة هذا التفاهم إلى التزامات متبادلة قابلة للتنفيذ.
1: نيفين وهدان أستاذة العلوم السياسية والخبيرة بشؤون الدولية تحدثت إلينا من القاهرة. قبل إغلاق ملف الشرق الأوسط، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية فتحوا قنوات اتصال غير رسمية مع أقطاب المعارضة الإسرائيلية بحثا عن بدائل في ظل تصدع العلاقة مع حكومة نتنياهو التي تعارض مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران.

0: وكتبت القناة أن الاتصالات تتم تحديدا مع رئيس الأركان الأسبق غادي إيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنيت. إلى جديد الساحة الأوروبية، في بريطانيا أكد الوزير الأول كير ستارمر مجددا أمس أنه سيخوض معركة البقاء في منصبه على الرغم من فوز خصمه أندي بورنوم بمقعد نيابي بات بفضله في موقع معزز في سعيه إلى الظفر بالوزارة الأولى. وتحدث بورنوم أمس أمام حشد من أنصاره عن عزمه رسم مسار جديد لبريطانيا حسب تعبيره. وأشاد ستارمر من جهته بفوز خصمه لكنه لم يعرب عن أي نية لمغادرة منصبه طوعا، مؤكدا أنه إذا أقيمت انتخابات لرئاسة حزب العمال فسوف يترشح لها. عن التدافع السياسي داخل حزب العمال البريطاني نتابع تعليق محمد أبو العينين الخبير في شؤون البريطانية تحدثا من لندن لعثمان الطاهري.
1: هذا النجاح لأندي بيرنام هو بكل تأكيد حصل على أغلبية كبيرة، وبكل تأكيد هو استطاع أن يتجاوز عقبة كبيرة بالنسبة لحزبين يمينيين مهمين. لكن هل يعتبر هذا النجاح تأكيد على الإطاحة بكير ستارمر؟ في الحقيقة المسألة في غاية الصعوبة لتأكيد قدرة أندي بيرنام على هزيمة مطلقة أو ساحقة لكير ستارمر. لماذا؟ لأنه لدينا عقبات رئيسية، هناك انقسام داخل حزب العمال بشكل واضح، كتلتين، كتلة تؤيد كير ستارمر وكتلة أخرى تؤيد أندي بيرنام، وبالتالي هناك حالة انقسام. أضف إلى هذا أنه داخل حزب العمال نفسه هناك عدم رغبة في تعريض الأوضاع الاقتصادية والحكومة العمالية الحالية لأوضاع غير مستقرة ومخاطر الإطاحة الفجائية بها، وبالتالي ربما يترتب على ذلك أخطار اقتصادية كبيرة. وبالتالي من الصعوبة بمكان القول بأنه المسألة محسومة.
0: محمد أبو العينين الخبير في شؤون البريطانية تحدث إلينا من لندن. في سياق أوروبي آخر، ألغى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الجمعة زيارة إلى الولايات المتحدة كانت مقررة بعد أيام عقب تصريحات لرئيس دونالد ترامب اعتبرت ماسة برئيسة الحكومة جورجيا ميلوني. أوروبيا أيضا ضربت موجة حر جديدة القارة أمس من إسبانيا إلى بريطانيا، الموجة من المتوقع أن تشتد مع نهاية هذا الأسبوع خصوصا في فرنسا. موجة الحر هذه هي الثانية التي تضرب أوروبا الغربية في أقل من شهر، ودفعت كل من بريطانيا، فرنسا، سويسرا، ألمانيا بالإضافة إلى إسبانيا لرفع مستويات الإنذار. آخر محطات الثامنة محجوزة لاهتمام فني. الدورة 21 من مهرجان موازين انطلقت الليلة الماضية في العاصمة الرباط، تستمر فعاليتها إلى غاية 27 من شهر يونيو الجاري. وفي جديد الموعد الفني العالمي، سهرات في المسرح الملكي الكبير بالرباط إلى جانب سهرات في منصة الشرق في حي النهضة ومنصة أعلام السويسي وسهرات الموسيقى الشعبية المغربية في منصة سلا. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
2: من نجوم افتتاح مهرجان موازين، الفنان الشعبي المصري سعد الصغير في منصة النهضة الخاصة بنجوم العالم العربي. بالنسبة إلى سعد الصغير، التواجد في المغرب لا يختلف عن التواجد في مصر.
3: أنا نفسي أعمل دويتو مع مطرب شعبي مغربي، ودي من خلال حضرتك بقى طبعا، والراديو الجميل بتاعك دوت تشوفونا، وأنا اللي هعمل هنا على حسابي والكليب كمان على حسابي. نفسي أغني مغربي مع حد. خلي بالك المغرب السنة دي جامد، أو منتخب جامد جامد جامد أوي، وأنا بقول لك فضل ربنا هيوصلوا لفوق. جمهور هنا زواق، مش كل شطر ما بيقعدوش هيصوا على طول.
2: سميعة يعني. الصنهاجي من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية المغربية، يغني في الدورة 21 من موازين. الصنهاجي يغني منذ 48 عاما بحسب ما كشفه في الندوة الصحافية قبل الصعود إلى منصة سلا للغناء.
4: وهذه ليلة كبيرة، كتعرفوا موازين إقاعات العالم، يعني الصيد ديالو وصل العالمية الحمد لله من العام الأول ديالو كنعقل الحمد لله، كيجيو فنانة كبار من العالم كامل، وأنا من ضمن هاد الفنانات أنا حاضر. يعني ما ما ما, ما لقيت ما نقول إلا نفرح وسعداتي بهاد الليلة هذه.
2: على امتداد 20 عاما مضت، قرابة 4 ملايين شاهدوا سهرات مهرجان موازين في 6 منصات غنائية ل100 فنان من المغرب.

0: هي مبروك علينا مازال هي مبروك علينا مازال هذه الأغنية رددناها في الصغار ولا زلنا نرددها إلى يومنا هذا. هذه العبارة التي تجسد بطبيعة الحال الأمل الذي ينتابنا ونحن نستعد للاحتفال بهذا الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي بالأمس من خلال فوزه على حساب المنتخب الأسكتلندي بهدف للصفر. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا مرحبا بكم إذن في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم بوديوم المونديال ومعي هذا الصباح صديقي نزار نور. سي نزار صباح الخير.
1: الخير. مرحبا بك. صباح الانتصارات.
0: صديقي حسن الجابري أهلا ومرحبا بك إذا في هذه الحصة في لقاء حبس أنفاسنا حتى آخر رمق. المنتخب المغربي إذا يحقق هذا الإنجاز الإنجازات المغربية وبطبيعة الحال من هذا الانتصار الذي انتزعناه من فم السبع انتصار جديد للأسود في المونديال والضحية مرة أخرى المنتخب الأسكتلندي صحيح بأصغر حصة ممكنة هدف للصفر في لقاء حبس أنفاسنا حتى آخر رمق وكان ممنوعا على مرضى الضغط والسكري أمام المنتخب البريطاني الملقب بتارتون أرمي. العناصر المغربية أخرجت ترسانتها أيضا في معركة كروية حامية الوطيس فكتمت بنادق ورشاشات الخصم بالقتالية والتفاني في الدفاع عن القميص الغالي النفيس بخطة محكمة من القائد محمد وهبي ضربت من الخلف وراء الجدار الأسكتلندي الواقي بهدف من المدفعجي إسماعيل الصباري بشكل مبكر وهو ما سهل نوعا ما المأمورية وإن كانت إشكالية إهدار الفرص السانحة قد عادت للواجهة جعلتنا نعيش لحظات عسيرة مقلقة للمباراة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. المنتخب المغربي حقق أمس بمدينة بوسطن الأهم نقاط الفوز الثلاث بعيدا ربما عن التحاليل التي تنتقد بالأساس إهدار الفرص السانحة والتي كانت بإمكانها أن تسهل نوعا ما المأمورية على لاعبي المنتخب المغربي وأن يعني تجعلنا حتى نحن نعيش يعني أو نعيش لحظات اللقاء بأريحية أكثر وارتياح أكثر. أصدقائي إذن مرحبا بكم. سي نزار كيف الأحوال؟ كله تمام؟
1: تمام.
0: تمام. مستيقظ كويس؟
1: على الآخر.
0: بس حسن الأيام يعني مع اللقاءات متأخرة اللقاء كينتهي الساعه 1 ليلا او صباحا وكان يعني كتمشي ديك الادرينالين طالعه ديك الحماس ديك الاثاره ديك كنلعب وكنشوفوا المباراه يعني بضغط كبير ولكن خصك تمشي تنعس لان صدرنا العمل بشكل مبكر. بالرغم من ذلك ديك الفرحه وربما اصدقائي كاين بعض الفرحه اللي كتعيشها غير في كره القدم على وجه الخصوص والرياضه بشكل عام وفي كره القدم على وجه الخصوص فرحه خاصه اولا للمنتخب ديال بلادنا اولا لاننا هذا التميز وهذا التفوق وهذا بطبيعه الحال كيجعلنا في مصاف الدول العالميه كنحتلوا مركز السادس هذا ليس وليد الصدفه وكنجيو حسن في لقاء بحال هذا باش كنزكيو هذا المركز هذا كنقولوا هذه ماشي

0: ذهبت سيف عابره، هذا نتيجه عمل، وهذا الفوز كيطلع لنا ديك الادرينالين وديك الافتخار ببلادنا، بالقميص ديالنا، بهذا الشباب ديالنا اللي حقوا هذا الفوز. ويعني كما كنقولوا وضعوا، انا كنقول وضعوا رجل وربعه صباع في الدور القادم. حسن
1: تماما فؤاد، ذلك ما اتفقنا حوله جميعا قبل بعد المباراه امام البرازيل، ما قدمه المنتخب المغربي امام المنتخب البرازيلي من نتيجه تعادل على مستوى النتيجه، لكن على مستوى الاداء كان مميز ومميز جدا. الان كان يجب التاكيد امام منتخب اسكتلندا، الامور بدت على النحو الجيد منذ الدقيقه الثانيه. اسماعيل السيباري يسجل مجددا المباراه الثانيه على التوالي، ليكون ايضا اول لاعب مغربي يسجل في مباراتين متتاليتين من المونديال. اكيد المضمون جيد، لكن بعض النقاط كما ذكرت فؤاد على مستوى الفاعليه يجب اعاده النظر فيها.
0: بعد اقل حسن. طيب حسن ونزار، البارح درنا لعبه التكهنات ياك نزار، ما ربحتي لا انت لا انا لا
2: ولدي. المباراه الاولى.
0: ولكن اللي ربح معنا هو واحد الفنان مغربي وعزيز علينا بزاف وساكن قلوب المغاربه، اللي كان بالامس ضيف على برنامج مجتمع التحدي ديال الاخت والصديقه الاعلاميه خديجه الفحيصي. نمشيو نشوفوا هذا الفيديو ونرجعوا باش نتحدثوا عليه. شوفوا الفيديو اخت ضحى اذا كان ممكن.
3: نتمنى حظا موفقا للمنتخب المغربي.
4: امين امين.
3: شنو توقعاتك رشيد اليوم في الليل؟
4: كل خير. انا كنقول قد اكتفي بواحد الصفر،
3: واحد الصفر.
4: واي وخلي البقيه تجي. انا كنخاف من الارقام مرتفعه وفي الاخر كنقول
3: لا ان شاء
4: الله يكون
3: واحد الصفر.
0: اذا السي رشيد الوالي اللي التقيته بالامس وتحدثنا على المباراه، وعلى قلت له ما خصك تجي عندنا، احنا ضيف كان بالامس ضيف على الاخت خديجه الفحيصي كما ذكرت في برنامج مجتمع التحدي، وكان تنبأ بالنتيجه الصحيحه. حسن يعني قلت لي انا عيط له نقول لك صدقتي انت اللي كتفهم فينا في الكوره حنايا البرونوستيك. انا نزار حنا بنتجول انا وياك بالامس ودي يومين، شنو السؤال ديال الناس؟
2: شو حيحصل في المباراة؟
0: يجيو عندنا حسن والنفط اكيد انت كذلك.
2: من مرة شايفك زعلت قلت له هو محمد وهبي بنفسه مش عارف شو حيحصل.
0: يجيو عندنا الناس سي فؤاد سي نزار، شنو رأيك في نتيجة المباراة؟ شحال غيربحوا شحال؟ وكنقول لهم احنا والله العلم لله، ولكن نقول ربما هدفين. انت شحال قلت يا نزار؟
2: 3-0 قلت.
0: 3-0 يعني كرشة كبيرة.
2: كرروا نتيجة 98.
0: حسن انت شنو كان التوقع
1: ديالك؟ تماما كنت توقع 3-0.
0: 3-0 انا راه ربما النتيجه الاقرب هي اللي كانت غتكون ديالي جوج، لان غير ديك اللعابه ما بغاوش خلوني نربح. هذا شكون اللي ضيع؟ ضيع
1: سميتو خنوس
0: والصيباري ضيع
1: ونايل
0: العناوي ايضا ضيع، ما بغاوناش نربحوا. الله المهم الله يهديهم. على اي نزار فوز هام، يعني احنا كنا كنتظروا ان المباراه تكون صعبه. لم هذا هو الانطباع اللي انا كنخالي يعني شخصيا، لان مشينا وهاد التنبؤات كانت كتعكس ان الناس مرتاحين لمباراه اسكتلندا. شي كيقول لك غنربحوا بثلاثه، شي كيقول لك غنربحوا بثلاثه لواحد، شي كيقول لك غنربحوا بجوج. مباراه اكدت لنا انها ما كانش سهل، ولولا الهدف نحن محظوظين اننا سجلنا في وقت جد مبكر، لولا ذلك كنا نلقاو صعوبات امام خصم اسكتلندي اللي بعده ما يخسر، كيلعب على حسب الامكانيات المتاحه ليه، على حسب اللاعبين اللي عنده. هذه هي الامكانيات ديالو، هذا اللي يقدر يعطيه في المباراه. ما عندوش لاعبين مهاريين، ولكن عنده لاعبين اللي كيعتمدوا على الاندفاع الجسماني، الصلابه، يعني وشفنا ديك الاحتكاك مع اللاعبين مساكن المغاربه كيفاش شحال من مره غير كيدفعوا كيطيح، اعتمد على المقومات ديالو، ولكن في نهايه المطاف الحمد لله ما نجحش انه يرجع في المباراه.
2: يعني اذا انت قيمت انه الهدف هو من انت من المحظوظين، انا بالعكس هو وضع عليك ضغط كبير جدا خلال 90 دقيقه تقريبا او اكثر من 90 دقيقه.
0: ولكن يا نزار كنت انت لما كتسجل بشكل مبكر راه خلقتي فرص بعد ذلك، لان الخصم كيصعد، راه هذه هو الفائده انك تسجل وقت مبكر.
2: انا
0: سجل وقت مبكر، اللاعبين اللي ما عرفوش يتعاملوا مع الفرص اللي اتيحت لهم.
2: فؤاد هو سلاح ذو حدين، لا يمكن ان نعتبر ان التسجيل مبكرا فقط هو حظ، لا هو كمان ضغط عليك، يعني هو اضاف عليك ضغط
0: اذا انت تفضل نزار انك ما تباركيش
2: انا شخصيا وقت. لا ان شاء الله قبل المباراه
0: انا شخصيا نفضل نسجل في الاول. شوف نفضل شخصيا نسجل في الاول وتعطيني ثقه في النفس ما نبقاش مخلوع عندي ثقه في النفس كنمشي نلعب اريحيه وداك الشيء اللي وقع المنتخب المغربي.
2: لا صحيح صحيح انا متفق معك بس هو سلاح ذو حدين يعني هو انت خلال 90 دقيقه اذا كان عليك ضغط بالتعادل 0-0 حتى تسجل في 45 او 46 ووضع عليك الضغط منذ بدايه المباراه يعني لاعبو اسكتلندا كانوا ضاغطين على اللاعبين بصوره غير عاديه. انت تتحدث عن العنف الذي يعني كان من قبل الاحتكاك البدني اللي كان من لاعبي اسكتلندا على لاعبين. طيب. انت شفت انه قطع القميص للعناوي للعناوي يعني اعتقد بان ليس هناك دليل على الاحتكاك البدني اكثر من تقطيع القميص.
0: لا يعني احنا هذا هو
2: هذا الشد داخل هذا غير مرئي يعني لا يكون مرئي
0: للعين اللي هم مراقبين راسهم تالتر الارمي لانهم كيقول لك يعني بحال الجيش يعني كيدخلوا باش يحاربوا من اجل القميص ديالهم لان كنعرفوا تعلق تهما هاد الدول البريطانيه التي تدور في فلك انجلترا كيفاش عندهم واحد الحب جاري في الوطنيه ديالهم. صحيح. لا لا لا الاسكتلنديين لا الايرلنديين الشماليين لا الايرلنديين الجنوبيين بلاد الغال ايضا ويلز يعني هادو دول وشعوب اللي متعلقه كثير بالقميص وعندها هاد الفرصه ديال كره القدم باش كتبين ديك التعلق ديالها بالقميص ديالها وربما بسبب الثقافة ديالها اللي كتبغي أنها تقول هي مغايرة للثقافة مثلا اللي موجودة في إنجلترا. حسن شو رأي ذلك يعني هذا الهدف المبكر انت في رأيك واش معايا ولا مع نزار؟
1: أنا في منزلة بين المنزلتين
0: وخصو يتخصص مع شي واحد
1: جميل أن تسجل مبكرا لكن الأجمل هو أنك تأكد هذا التفوق يعني لما تتاح لك الفرصة أنك تسجل هدف ثاني وتريح نفسك وذاك الضغط اللي كان عندك في البداية تلقيه على الخصم هذا هو الأجمل هو ما لم يحدث لدى المنتخب المغربي.
0: علاش ما وقعش؟ لأننا ضيعنا الفرص
1: تماما هذا هو المشكلة هذا هو مربط الفرس نتحدث عن ذلك. هنا المنتخب المغربي خصوصا وأنه في أواخر الشوط الأول أعطينا المنتخب اسكتلندا الثقة تسيدنا المباراة في الشوط الأول كان مثالي لا تكتيكيا لا على مستوى تنويع الهجمات. منتخب اسكتلندا لم يكن يعني ما كيعرفش من غتجي الهجمة ففي نهاية الشوط الأول لأنه ما يمكنش أنك تلعب يعني بصفة هجومية كل دقائق المباراة أو كل دقائق شوط كامل. ففي نهاية الشوط الأول أعطيناه الفرصة أنه يكتسب هذه الثقة. في الشوط الثاني وقع نفس السيناريو الشوط الأول لاحظنا يعني محاولة السيباري اللي لمسها الحارس وضربت في العارضة وخرجت يعني لو تسجل هذا الهدف كنا نرتاحوا أكثر. مرة أخرى لعبنا بالأعصاب منحنا الثقة. نعم. المنتخب الهولندي كما تحدثنا ليس لديه ما يخسر ويلعب على إمكانيات اسكتلندا
0: كتفايل عندنا بهولندا
1: حتى قبل
0: إذا جينا مع هولندا عرف راني فايل علينا هو عز الجبير
1: قبل ما ندخل للاستوديو أنا ونزار كنحسبوا
2: انا شخصيا دائما قسم قوي لانه
0: كديروا السيناريوهات الممكنه
1: على العموم هذا احنا لعبنا بالاعصاب ديالنا ما كناش نوصلوا لهذا طيب الامر وفي الادوار القادمه اكيد الامور ستزداد صعوبه لكن يجب ان نجد هذا التركيز امام المرمى يجب ان نجد هذا التركيز امر ضروري.
0: شوف هو امر ضروري غير ربما النهج دابا اللي كينهجوا يعني محمد وهبي كيقول لك انا ما كنلعبش مهاجم كما كنقول داك المهاجم الصارع اللي شكون هو مثلا هو الا جينا نشوفوا اللائحه اصدقائي راه كاين فقط ايوب الكعبي اللي هو مهاجم صارع باش نكونوا صراحه مع انفس ديالنا ونعرفوا المكان ديال كيل يعني سفيان الحكيمي ماشي مهاجم صارع سفيان الحكيمي كيلعب يا اما رحيمي كيلعب يا إما في الرواق الأيسر الرواق الأيمن نافدمي يعني كيساعد المهاجم اللي هو الأوسط المهاجم ديال البوكس أو ديال المربع العمليات اللي هو الشكل أيوب الكعبي الشكل يوسف النصيري مثلا أو حتى إيجامان درجة أقل لكن يعني الخطة أو النهج ديال محمد الوهبي فهو بغى يعطي اللاعبين المسؤولية كل شيء كيتحمل مسؤولية تسجيل الأهداف لا سيباري لا دياز لا مثلا الخنوس الى غير ذلك من اللاعبين كل خصو يشارك في العمليات الهجوميه كنهاجموا ككتله وبالتالي لا حكيمي بطبيعه الحال، وكنعرفوا ان حكيمي سجل اهداف كثيره وكثيره مع الفريق ديالو باريس سان جيرمان من خلال الحريه اللي كيمنح عليه المدرب لويس انريكي. شوفوا مشيو بعدا لمدينه بوسطن اصدقائي، مشيو نشوفوا يعني هذه المراسله ديال موفد ميدي ان تي في وميدي ان راديو الى الولايات المتحده الامريكيه لتغطية فعالية كأس العالم. سميل منصف عدي من ميدان مدينة بوسطن لاحتضان هذه المواجهة، لنشاهد ونستمع.
5: أهلا بك فؤاد وأهلا بالمشاهدين المستمعين والمتابعين الكرام من هنا من قلب ملعب جيلات ببوسطن، والذي كان مسرحا لمباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الاسكتلندي لحساب ثاني جولات المجموعة الثالثة. انتصار مهم بشق الأنفس، خصوصا أن الإيقاع انخفض من جانب أسود الأطلس في الشوط الثاني، والاسكتلنديين ظهروا بإيقاع أفضل في الشوط الثاني وكانوا الأقرب لتعديل الكفة وهز شباك مرمى أو هز مرمى ياسين بونو حامي علينا الأسود، لكن السيناريو الأفضل تحقق بالنسبة للمغرب وهو البدء بأفضل طريقة ممكنة من خلال تسجيل هدف مبكر بعثر شيئا ما أوراق الاسكتلنديين عن طريق اللاعب إسماعيل السيباريا الذي بدأ مشوار المونديال بأحرف من ذهب، فبعد أن سجل هدفا في مباراة الجولة الأولى أمام المنتخب البرازيلي جاء الدور على هذه المباراة الثانية ليرفع من خلالها منتخب أسود الأطلس رصيدهم للنقطة الرابعة، معززين مكانهم ضمن المجموعة الثالثة، والمنافسة أكيد ستكون قوية وقوية جدا للتأهل كمتصدر للمجموعة. على أين الآن الاختبار القادم أمام هايتي؟ الثقة تعززت من جانب اللاعبين وهذا أمر إيجابي وإيجابي جدا، بحثا عن 3 نقاط ولما لا تحقيق الفوز بنتيجة عريضة يعني تعزز حظوظ المنتخب المغربي لما لا للذهاب للدورة القادم كمتصدر للمجموعة والاستفادة من هذه الامتيازات، خصوصا البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، ففي حالة العبور في المركز الثاني سيضطر المنتخب المغربي للسفر صوب مونتيري المكسيكية. على أي الأهم تحقق اليوم من خلال انتصار ثمين، لا تهم النتيجة أحيانا، فالمهم هو النقاط 3. نتمنى كل التوفيق لأسود الأطلس في قادم المباريات، ويجب كذلك الإشادة بالجماهير المغربية بالرغم من الأفضلية للاسكتلنديين في هذه المدرجات بأعداد كبيرة وهائلة، لكن الجماهير الحاضرة حفزت اللاعبين إلى آخر رمق وهذا ما أثمر كما قلت فوزا ثمينا.
0: شكرا لك صديقي منصف عدي، انتظر حتى اخوات تيران وصفت الاجواء عاد باش يبعث لنا بطبيعه الحال، ولكن راه كتعرف ان الملاعب راه ماشي بحالنا، راه كت 10 دقائق راه كيكون الملعب فارغ بطبيعه الحال، كاين واحد نظام ديال بطبيعه الحال ان الناس يخرجوا اسرع وقت ممكن، مباراه اللي يمكن شهدات 60,000 متفرج او اكثر حسن، وبطبيعه الحال باش تحاول تمكن 60,000 متفرج انهم يغادروا الملعب بانسيابيه وبسهوله وبسلاسه، فكيكون الامر مدبر من قبل لا السلطات المنظمه الامريكيه ولا من قبل الفيفا. لاحظنا نزار يعني بعد بدايه المباراه امام اسكتلندا كانت شبيهه كثيرا بمباراه البرازيل، هذا ماذا يقول؟ ماذا يعني؟ يعني ان هناك خطه، هناك خطه لعب منظمة ومحكمة من قبل المدرب محمد وهبي، كاين أسلوب اللي تم الوضع ديالو بشكل محكم خلال هذه الحصص التدريبية منذ المجيء ديالو.
2: من ناحية الشكل فقط هو يتشابه الطريقة، طريقة الخطة ما بين المباراة الأولى والمباراة الثانية، ولكن من ناحية المضمون ليس هناك نفس التشابه. يعني بداية الحكيمي ومزراوي لم يصعدا بذات عدد المرات،
0: لا أنا كنت أتحدث على الضغط على الخصم،
2: على الضغط
0: على بداية اللقاء، تحدث على بداية اللقاء أن شفنا نفس المنظومة نفس الطريقة باش لعبنا 20 دقيقة أو 15 دقيقة مع البرازيل هي نفسها مع اسكتلندا.
2: تماما هي تماما هو ذات الطريقة فؤاد، ولكن يعني عندما تشاهد أنه أشرف حكيمي هو شو الامتياز بتاع أشرف حكيمي بأنه يصعد ويهبط بوكس تو بوكس باك تو بوكس بذات النفس، بالأمس لم يكن لديه ذات الامتياز، لذلك وقع العبء على خط الوسط يعني الشاهد مثلا الخنوس لم يكن على الناحيه اليسار، هو كان الرباع رابع لاعب في خط الوسط، لم يكن على الناحيه اليسار كما يتوقع يعني الكثيرون،
0: بل لانه يعني
2: سيطر على خط الوسط.
0: بلال الخنوس ليس بلاعب ديال الرواق يعني. هو بيلعب، هو بلال الخنوس لاعب وسط ميدان، ولكن هو يروح يملا الجهه اليسرى في ظل غياب عبد الصمد زلزولي.
2: صحيح، وهذا هو الدور المهم اللي هو الضغط على الفريق الخصم من ناحيه خط الوسط، ونفس التمرير التي مررها إبراهيم دياز في المباراة الأولى هي نفسها. الهدف أيضا يشابه الهدف الذي سجله فيه.
0: لماذا؟ لأن فرضنا الضغط على حامل الكرة في منطقة عمليات المنتخب الاسكتلندي كما قمنا بها مع المنتخب البرازيلي، لأن الخطة شنو هي؟ هي 4-2-3-1، يعني عندك 4 مدافعين، لاعبين محوريين اللي هما العناوي وبوعدي، وثلاث لاعبين في وسط الميدان، هنا إبراهيم دياز والخنوس، ثم الصيباري المهاجم الموي. حسن،
1: كاين هناك ثوابت في المنتخب المغربي، لكن هناك كاين متغيرات في اللاعب اللي تحدث عليها نزار، لكن هناك ثوابت لأنه نفس هجمة تقريبا الهدف أمام منتخب البرازيل تكررت في بداية المباراة في اللقاء أمام سكوتلندا. صحيح أنه ما يمكنش نخليه الفرصة للمنتخب.
0: شنو يعني هذا حسن؟
1: يعني بأن هناك أوتوماتيزمات، بأن هناك عمل،
0: هناك عمل،
1: هناك فلسفة لعب واضحة،
0: ماشي يعني كنلعبوا بطريقة عشوائية، كاين هناك عمل أثمر هدف أول وأثمر فرص أخرى.
1: تماما، هناك ثوابت نتحدث عنها، لأنه ما يمكنش أنك تعود نفس العملية في ثاني مباراة على التوالي وتسجل تقريبا بنفس الطريقة. يعني هناك عمل، ولكن هناك متغيرات في
0: طبيعة الحال،
1: هناك متغيرات. يعني المنتخب البرازيلي ليس هو منتخب سكوتلندي، منتخب سكوتلندي يعتمد على الاندفاع البدني، لاحظنا الالتحامات كيف كانت في المباراة قوية جدا، وحتى أن الحكم المباراة في بعض الأحيان لم يعني يعلن عن ضربة أخطاء في مباراة أخرى كانت كان حكم آخر سيعلن عنها. كان هناك اندفاع بدني، كان على المنتخب المغربي أن يدبر أيضا المجهود البدني أمام منتخب يلعب بهذا القوة.
0: كما ذكرتي الحكم، هناك العديد تحدث على الدور اللي لعبه الحكم، لأنه كان مجموعة من الأخطاء لا من الجانب المغربي لا من الجانب الأسكتلندي ما كانش كيعلن عليها وكيخلي سلاسة.
1: ونعجبني هذا الأمر كثيرا.
0: لا، وربما حتى تيوربان في لقاء إنجلترا أمام كرواتيا ايضا عمل نفس الشيء. واش هي تعليمات من الفيفا ربما باش ما تكونش هناك توقفات ديال المباراه؟ لان في بعض الاحيان الحكم بعض الاحيان يكسر ريتم المباراه، نسق المباراه بكثره الاعلان على الاخطاء، يعني كيكون احتكاك طفيف كيعلن على خطا، وهذا كيكسر ريتم المباراه.
2: حتى القوانين تغيرت،
0: يمكن القوانين تغيرت، انهم عطاو ربما يعني التعليمات للحكام أسيدي ما تصفر خطأ حتى يكون باين 100%، عاد ذلك خلي الكرة تلعب، خلي النسق، خلي وشفنا في كرة مثلا حنا كنا غنستافدوا مرة أو مرتين من يعني من عمليات كهاتي، يعني واخا كيكون احتكاك فالحكم كيخلي لنا الأسبقية.
1: نقف في الحال في المباراة، لأنه واحد الركنية مع تسديدة اي لاعب مغربي لمسها الحارس خرجت ركنيه.
0: ايوه ما معلنش
1: كما كنقولوا بالدارجه ديالنا زربوا علينا ولعبوا
0: الكره.
1: يعني كان الان مشروع ركنيه راه مشروع
0: هدف.
2: القوانين الجديده
0: وانا قلت لك نزار ديك النهار قلت لك نزار على قضيه ديال هذا ديال الفار، انها ثلاث قضيه ديال الركنيه
1: خصنا
0: نحاولوا نشوفوا فيها كيفاش نرجعوا بعد قليل نشوفوا هاد المسائل ديال التحكيم ومسائل ديال ربما قوانين جديده في الجزء الثاني من برنامجنا بوديوم المونديال. جينا فرحانين والحمد لله، ديما نبقاو فرحانين مع النتائج ديال المنتخب المغربي في الولايات المتحده الامريكيه والمونديال، واكيد اكيد بغينا نعيشوا نفس ملحمه لما لا ملحمه قطر منذ 4 سنوات، ولما لا احسن على اي المنتخب غيمشي خطوه بخطوه لقاء بلقاء. الان التأهيل والتأهل للدور القادم تقريبا في الجيب، وانتظار لقاء القادم. سنعود نحن بعد قليل الجزء الثاني شوش بعيد مشاهدينا متابعينا مستمعينا، سنعود بعد قليل.
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة النهضة حسن شاكوش، سعد الصغير، ماجد المهندس، جيلان، نسيم حداد، أسماء المنور، وائل كفوري، الشامي، حاتم عمور، أمينوكس، بوتشارت، وتامر حسني. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض، البطاقات والتذاكر، زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا. Vous êtes sur ميديا. La synthèse de 9h30.
7: Avec vous, Anaïs Laviel, bonjour à toutes et tous. À la une de l'actualité, au moins 5 personnes tuées dans les frappes israéliennes sur le sud Liban ce samedi. Une douzaine de localités ont été touchées après minuit. Des attaques en dépit d'un nouveau cessez-le-feu annoncé hier entre Israël et le Hezbollah. Il a été annoncé par un responsable états-unien et conclu avec les médiateurs qataris à la suite de discussions entre Tel Aviv et Téhéran. De nouvelles discussions sont prévues entre le Liban et Israël également. Elles auront lieu à Washington du 23 au 25 juin. Et dans ce contexte, dans la région, une légère amélioration de la situation en Iran est espérée. L'émissaire états-unien Steve Witkoff est en route pour la Suisse pour y mener des discussions avec Téhéran. Nouveau rendez-vous après l'annulation hier de la venue des belligérants pour entamer ses pourparlers. L'envoyé de Donald Trump, Jared Kushner, est également attendu à Berne pour que cette session démarre. Dans un autre conflit, 7 personnes sont mortes au Pakistan après 2 explosions au bord d'une route. L'attaque a eu lieu dans une province du nord-ouest du pays, à la frontière avec l'Afghanistan. Un pick-up privé transportant des passagers a été pris pour cible. Pour l'heure, l'événement n'a pas été revendiqué, mais le mouvement des talibans pakistanais, le TTP, fait partie des groupes actifs dans cette région. Le premier ministre du pays s'est affirmé déterminé à éradiquer le terrorisme, alors que son pays fait face à des affrontements depuis des mois avec Kaboul. Sur un autre continent, l'état d'exception est décrété sur l'ensemble du territoire bolivien dès aujourd'hui. Le président de la Bolivie, Rodrigo Paz, l'a annoncé ce matin. Après plus de 6 semaines de protestations et de blocages routiers, il affirme avoir épuisé toutes les voies du dialogue. Décision qui intervient donc quelques heures après la signature d'un accord avec la principale centrale syndicale du pays, qui a annoncé la levée des mesures de pression pour obtenir la démission du chef d'État. Ailleurs dans le monde, en Éthiopie, le comité de protection des journalistes, le CPJ, demande la libération d'une journaliste détenue sans inculpation. Salsawit Beynessagne est enfermée depuis le début du mois de juin, selon sa famille, sans présentation devant un tribunal. Cela constitue une violation de ses droits, d'après le CPJ. Dans ce grand pays d'Afrique de l'Est, le pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed est de plus en plus critiqué par les ONG de défense des droits humains. Il est placé 148e sur 180 en matière de liberté de la presse d'après RSF en 2026. Et on reste en Afrique. Un mot de sport pour finir ce journal avec cette victoire des Marocains au Mondial de football. Hier soir, les Lions de l'Atlas se sont imposés 1-0 face aux Écossais au stade de Boston. Et grâce à ce succès, les hommes de Mohamed Ouahbi prennent provisoirement les commandes du groupe C avec 4 points et s'assurent presque la qualification. Ce, grâce à un but inscrit dès la deuxième minute par Ismaël Saïbari. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir écouté et très bonne journée sur Midi 1.
8: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.

0: Mehdi 1, بوديوم.
1: مستمعينا مشاهدينا متابعينا، مرحبا بكم مجددا معنا في هذا اليوم المبارك، في هذه الصبيحة المباركة. ربما يكون أنتم ربما قليلون اليوم أنكم تكونوا كتشاهدونا وتسمعونا، لأن المباراة للمنتخب المغربي انتهت أمس أصدقائي في الساعة الواحدة، ولكن أكيد أن الناس ما نسوش في الساعة الواحدة. راه ماشي غير سال الماتش مع الوحدة والناس مشاو نعسوا، راه الناس خرجوا، وأنا في المنزل ديالي كنت كنسمع يعني لي كلاكسون والناس فرحانة. يعني أننا نرجعوا بعد قليل باش نشوفوا الأجواء في مدينتي الدار البيضاء ومدينة العيون الغالية، نشوفوا الأجواء هناك بعد هذا الفوز الكبير ديال المنتخب المغربي. على أي تحية بدل هاد المستمعين والمشاهدين والمتابعين اللي معنا هذا الصباح، لأنه فاقوا بكري باش يشوفونا وباش يسمعوا لنا من بعد الفوز الهام اللي حقه المنتخب المغربي أمس على حساب نظيره الأسكتلندي، والانتصار السادس يعني زار بالنسبة للمنتخب المغربي. نمشيو نواصلوا أصدقائي نزار نور وحسن الجابري الحديث عن هذا المباراة، على الخصوصيات ديالها، على اللاعبين اللي تألقوا فيها. بالنسبة لك نزار، شكون هما اللاعبين اللي يعني خلاوك أو استأثروا بالاهتمام ديالك في هذه المواجهة؟ كاين هناك إجماع بطبيعة الحال على العناوي، ولكن دعنا نقول أن كل اللاعبين قاموا بالمهمة ديالهم بشكل أو بآخر.
2: رجل المباراة كان سايبري طبعا، حكيمي الذي خاض المباراة 98 وهي المباراة 12 في كأس العالم، وهو رقم قياسي جديد للاعب أفريقي أو لاعب عربي، لأنه حطم رقم سماو جيان وياسين بونو كان دائما في الموعد. تعرف هذا النوع من اللاعبين
1: العناوي الثقة.
2: العناوي، وأنت قلت العناوي فأنا بزيد عليه. يعني الغريب البعد، يعني أيوب بعدي ما لم يكن ظاهر كمباراة البرازيل، لأنه يمكن حتى هو تلقى تعليمات بخفض طريقة الظهور، يعني أنه اللعب بحرفنة شديدة غير مطلوب أمام الاسكتلنديين، يخطفوا الكرة تبقى مشكلة. وبالفعل هم كانوا مركزين معه أنه يخطفوا من الكرة في عدة مرات، ولكن هو بحنكته استطاع أن يمرر الكرة بسهولة.
1: لما تتحدث عن حكاية ياليزار عنده 18 سنة، شغان نقولوا عليه بلي غيدير 24 25 ياليزار؟
2: هذاك الوقت هناك حيكون خبرة، حيكون هناك
3: مشروع
2: معطق. لا هو صراحة انا دائما اشك في حكاية
1: هو ماشي الحنكة هذه كان يزار، الموهبة الحنكة كتجي مع مرور الوقت، ولكن
2: لا
1: الموهبة
2: حنكة في 18 سنة فاضل،
1: حنكة هي التجربة.
2: يا فؤاد عنده شارب اليوم من الصباح، انت شارب السكر، شارب الشاي بالسكر اليوم
1: ولا لا؟ لا لا لا تحدث عن الحنكة، الحنكة هي هو الخبرة، هو التجربة ديال الموهبة ديالو هي اللي خلاته انه يقدر يتخلص من الكرات.
2: اتفق معك تماما، ولكن ايضا هو يعني اذا انت لاعب عمرك 18 سنة وتدخل امام يعني لاعبين زي روبرتسون، ماكتمنه، فيرغسون، وانت صاحب 18 سنه، كازيميرو، غوماريتش، نعم. يعني هؤلاء الاسماء لديهم خبره بعمره. كازيميرو عنده خبره 18 سنه وهو عمره 18 سنه.
1: فابينيو وقيل يقدر يكون ابوه فابينيو.
2: تماما. فانت في هذه
1: طيب الحاله،
2: في هذه الحاله اذا لا يمكن ان تخرج
3: مزيج بين الشباب، الموهبه والحنكه، لانه ايضا ما نساوش بانه بدا مبكرا رفقه فريق 17 سنه وخاض مباريات كثيره. يعني لما كتلعب في مستوى عالي منافسات دوري الابطال، لما كتلعب امام فريق مثل ريال مدريد وكتقدم هذاك المستوى، كتلعب في الليغ ان امام لاعبين مثلا باريس سان جيرمان وكتشوف هذوك النجوم، فانت كتاخذ من التجربه. فاكيد مزيج بين هذه الخبره وبين هذه الموهبه وهذه الخبره اللي اكتسبها في هذه السنه سنتين قليلتين، لانه في بعض الاحيان الخبره تكتسب ماشي بحجم السنوات.
1: أنا نقدر نكون ما متسابقش معكم، لأن الخبرة لما نتحدث عن خبرة، لا خبرة تأتي مع السنوات يا حسن ويا نزار. لا شوف، خبرة كتجي بسنة. لما نتحدث عن خبرة، اللاعب عنده 5 سنين 6 سنين كيلعب على أعلى مستوى، هذا لاعب بقى له سنة كان 17 سنة، عنده 19 سنة من بعد أيام، يعني عيد ميلاد ديالو غيكون في شهر يوليوز القادم، غتكون عنده 19 سنة. فلما نتحدث، هذا الرأي ديالي ورأيكم يحترم بطبيعة الحال، وعلى راسي وعيني. لكن لما نتحدث عن خبره هي خبرات سنه، هذه موهبه. لما انت كتدخل زي محل اليمين يامال، واش نتحدثوا على الخبره ديال اليمين؟ لا، هادو لاعبين يلا في بدايه الطريق، فالعامل الاساسي اللي كيعطيك انك تلعب مباريات بهذا الحجم وبهذا المستوى كتكون اولا الموهبه. ولما تشوف لاعب كيدخل بحال بوعدي لقاء امام البرازيل، راه ديال البرازيل راه ماشي هايتي او لا كوراساو، وكيلعب ديك الطريقه، فربما الادوار اختلفت بالامس، وهذا شيء جميل نشوفه في لقاء البرازيل بوعدي، نشوفه في لقاء اسكتلندا العناوي، ونشوفه في لقاء هايتي نشوفوا لاعب اخر يعني يتالق.
2: انا عجبني جدا خنوس بالامس، بلال خنوس كان عنده دور مهم جدا جدا، فلذلك انا من الاول حاولت انا اقول لك
1: بلال خنوس
2: لانه إذا شاهدت بلال خنوس في بعض الأحيان كان يكون يمين، في بعض الأحيان يكون يسار، في بعض الأحيان يكون في خط الوسط في الداخل،
1: تبادل المراكز
2: وتبادل بسلاسة، يعني ليس هناك يعني تقنية معينة في طريقة التبادل، هو فجأة مع حسب الكرة وين رايحة.
1: طيب.
2: ثانيا طريقة اختلاع الكرة، يعني اي لاعب اسكتلندي يدخل منطقه المنتخب المغربي يكون عليه 3-4 لاعب.
1: حسن دقيقه، انا اود اسعود عليك بعد قليل، نمشي نشوفوا المعنيين بالامر.

0: معنيين بالامر اللي كيرتاحوا دابا كاين عسوس بارك الله عليهم الله يحفظهم لنا لاعبي المنتخب المغربي. سنشاهد ونستمع لايوب حلحال ايضا لشمس الدين الطربي لامين السبعي وكذلك لشادي رياض لاعب فريق كريستال بالاس ونعود لمواصله الحوار مع اصدقائي حسن ونزار. نشاهد ونستمع.
1: منتخب اسكتلندا جيد جدا، لعبنا المباراة وحققنا خلالها الأهم. عندما نحمل قميص المنتخب الوطني نسعى دائما لتحقيق الانتصار. هنا لا توجد مباراة ودية، نقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز. شكرا للجماهير المغربية على الدعم. نعلم أن المنافسة طويلة وعلينا أن نكون جاهزين ذهنيا، لكن بدعم الجماهير ورسائلهم سنكون جاهزين. قدمنا مباراة كبيرة، أكدنا خلالها أننا منتخب كبير. أمامنا الآن مباراة واحدة لحسم التأهل إلى قادم الأدوار. هايتي منتخب جيد، لديهم لاعبون جيدون، فأنا أعرفهم لأنهم يلعبون معي في ساندرلاند. لذلك علينا خوض اللقاء بكل جدية لتحقيق الفوز. قدمنا مباراة كبيرة، المهم أننا انتصرنا. نحن سعداء، لكن بعد هذا الفوز سنركز على المباراة المقبلة لإنهاء دور المجموعات بأحسن طريقة. سندرس الخصم، علينا أن نحترم الكل لتحقيق نتائج إيجابية. نعم إنه فوز مهم جدا. المباراة كانت صعبة لأن اسكتلندا لديها فريق متجانس، لاعبون جيدون، لكن المهم لدينا هو الفوز الذي حققناه. سيكون لقاء هايتي صعب، علينا أن نعمل ونتدرب جيدا ونخوض اللقاء بتواضع.
0: إذن مجموعة من لاعبي المنتخب المغربي. بالنسبة لك حسن، يعني سي نزار تحدث على اللي عجبوه ما تعجبوا نص الفريق. عجبوا قلت لي شكون اللي عجبك عطاني الفريق كامل.
2: فايز ومتأهل خلاص يعني 80% 90% متأهل.
0: ونمشي نشوف حسن شكون ربما اللاعب اللي استأثر بالاهتمام ديالك في هذه المواجهة ديال الأمس أمام اسكتلندا.
3: أكيد تحدثنا عن نيل العينة وأيضا الصباري، لكن على مستوى خط الدفاع شخصية شادي رياض بالأمس كانت حاضرة، كانت بقوة، كان كتحس به بأنه كان مقاتل في خط الدفاع مع يعني البنية الجسمانية المنتخب الاسكتلنديين، يعني كان يعني يقف بالند لجميع الهجمات، كانت تدخلاته صحيحة للحد كبير جدا، كان ايضا يوجه لانه تخوفنا في اللقاء الاول من يعني في كل مره كياخذ فيها عيسى ديوب الكره، الان لعب دور محوري يعني
0: وديك ديك الحار ديك الكره الاخيره اللي خرج بديك لا جرينتا وديك الصرخة كتبين لك شيء جميل
3: تماما.
0: القتالية والحب ديال هذا القميص والحب ديال الوطن، وهذا الشيء اللي بغيناه من جميع اللاعبين، يدخل المباراة يحارب يلعب، هي ليست فقط مجرد مباراة ديال كرة القدم، يحارب وأنه يقدم مشيمية كنقولوا ديما ماشي 100 ماشي 200 عطيت 300 من القدرات ومن الامكانيات ديالو. هذا الفوز كما ذكرت منذ قليل بطبيعه الحال ما نعسناش، وبزاف الناس ما نعشوش، راه باقي ناسين مع جات مع الويكاند هذيك مع السبت والحد، الناس خرجوا البارح باش يحتفلوا في العديد في العديد من المدن، ماشي غير في المغرب، حتى في دول اخرى حيث تتواجد جاليه مغربيه بوفره. نمشيو نشوفوا العاصمه الاقتصاديه مثلا كيفاش كانت فيها الاجواء يعني بعد اللقاء، وبطبيعه الحال من خلال متابعه المباراه. نمشيو نشوفوا الاخت ضحى هذه الاجواء في مدينه الدار البيضاء في منطقه المشجعين اللي كانت يعني مملوءه بمجموعه من الناس اللي جاوا باش يشوفوا المباراه وباش يحتفلوا بهذا يعني الانتصار الكبير ديال المنتخب المغربي. هذه صور بالنسبه للمستمعين اللي كيسمعونا، صور ديال المنتخب والتفاعل ديال الجماهير المغربيه في مدينه الدار البيضاء، يعني اطفال صغار رجال كهول خشيوخ نساء تواجد العنصر النصفي كثير ايضا كيتابع المباريات، وهادشي ماشي غير هنا في الفان زون هذه اللي كانت مدينه الدار البيضاء، وانما ايضا في العديد في المطاعم في المقاهي في الاسر، الكل كان كيحتفل يعني بهذا الفوز وكيتابع المباراه حتى وان كانت في وقت متاخر. نمشيو ايضا نمشيو لمدينه العيون حيث تجمعوا ايضا المشجعين في المقاهي وكانوا يعني كيواكبوا هذه المواجهه. نمشيو نشوفوا بعض الابتسامات ديال الجماهير اللي استقاها لنا يعني الموفد ديالنا الخاص او الصحفي اللي متواجد اللي كيغطي لنا كل الانشطه في مدينه العيون الغاليه اللي هو الزميل ماء العينين النعمه. بعد التصريحات نشوفوهم ديال المشجعين ديال المنتخب المغربي في مدينه العيون.
4: شكرا يعني على يعني المباراه، كانت مباراه شيقه الحمد لله. يعني من بعد يعني كانت المباراه الاولى كونتر البرازيل كنا لعبنا لاعب يعني مباشر، هذه المباراه هذه يعني سجلنا هدف وكان هو يعني الوحيد اللي نقدروا ننتصروا وناخذوا لي 3 بوين. الحمد لله على دابا 4 نقاط، ممكن يعني نتحكموا في الماتش الثالث كونتر هايتي، ممكن نتكلاسوا الاولين باش نلعبوا يعني احسن يعني احسن مع المكلاس المرتبه الثانيه وندوزوا الادوار الاخرى اللي كتكون ادوار صعيبه وصعيبه بزاف اللي غنواجهوا فيها منتخبات اللي هي كبيره. ان شاء الله نمشيو بعيد في هذه البطوله وناكدوا اللي كان المسار اللي كان في قطر، وان شاء الله علاش لا نمشيو للفينال ونربحوا الكاس ان شاء الله ونصلحوا الشعب المغربي كامل.
0: شكرا جزيلا لك. بالنسبه لك انت كيفاش كانت اجواء المباراه في مقاهي مدينه العيون؟
5: مقاهي عامرين والاجواء ديال العيون زينه ونتمنوا نديو الكاس.
0: نتمنى ونديو الكأس، يقول صديقنا في مدينة العيون الغالية على قلوبنا. ثقة في النفس بالنسبة بطبيعة الحال للجماهير المغربية. مشيو شفنا اللاعبين اللي عجبوكم، اللاعبين ربما بالنسبة لك نزار اللي ما كانوش في المستوى اللي خيبوا ربما الأمال. أنا بالنسبة لي شخصيا كان أعتبر أن إبراهيم دياز مرة أخرى ما زال سقط في الجو الانفرادي الأنانية في اللاعب. شفنا كيفاش ضيع واحد الفرصة ثانية حال التسجيل كان يمررها الإسماعيل الصيباري ولكن ما قامش بذلك وبضيع وفي الأخر يعني أضاع علينا هدف محقق. بالنسبة لك أنت شكون اللي ربما ما كانش في نهاره كما كنقولوا؟
2: يعني لا، أنا لا أعتقد بعد هذه النتيجة لا أعتقد أن هناك شخص اللي ما يكون في نهاره. يعني هو أكيد عدم الالتزام التكتيكي واضح بأنه هو يحتفظ بالكرة كثيرا، يعني على النقيض مثلا التزم أوناحي بتمرير الكرة على السريع جدا جدا، وعلى ما يبدو أن أوناحي عاد إلى الوسائط الاجتماعية التي انتقدت أداءه في المباراة الأولى، وهي طبعا رنة جرس وإنذار مبكر.
0: شيء جميل أنه
2: أكيد هو تعليمات
0: المدرب يعني كي انتقد وجه الانتقادات
2: انتقاد إيجابي هو ليس انتقاد سلبي. يعني حتى نحن أنا تحدثنا عن إبراهيم دياز نتحدث بانتقاد إيجابي، ليس هناك لا نريد تكسير اللاعب يعني بل بالعكس هو لاعب مهم جدا جدا، وتمريراته يعني إذا كان أنت لديك شخص سجل هدفين فأنت لديك ممرر لهدفين وهو إبراهيم دياز، إذا معناها إبراهيم دياز هو ليس اللاعب الذي يمكن أن تكسره يعني بالعكس، ويجب أن تشجعه وأن تصل المعلومة. المدرب أكيد سيصل إليه معلومة أن هذا النوع من الاحتفاظ بالكرة مع المنتخبات القوية لن تفيده كثيرا، بالعكس ستحتفظ بالكرة سيهجم عليك لاعبين سيأخذ منك الكرة.
0: حسن بالنسبة لك
3: يعني
0: ربما من غير اللاعبين يعني نقاط اللي ربما كلنا تحدثنا هذا الصباح وشاركنا معك في البرنامج صباح الرياضة في ميديا راديو، كنا تحدثنا ربما على تضييع الفرص إهدار الفرص، وهذا هو الإجماع أن لما كتجيك 5 أو 6 فرص واضحة للتسجيل وتهدرها هذا أمر يعني يثير نوعا ما بعد ما نقولوش تساؤلات ولكن غصة، وخصنا نوجدوا الحل في أقرب الأجال بداية بلقاء هايتي.
3: تماما فؤاد، معضلة الغياب الفاعلية قياسا الفرص التي يصنعها المنتخب المغربي أكيد تثير أكثر من علامة استفهام، لأنه في مباريات لن يتاح لك هذا الكم من الفرص من أجل تحقيق الانتصار، ربما فرصتين يجب أن تسجل من أنصاف الفرص، لأنه في أدوار خروج المغلوب يعني هامش التدارك يتقلص. الآن كان بالإمكان أنك يعني أمامك مباراة أخرى تدخل بنقطة واحدة، لكن لما تتقدم في المنافسة تنعدم الفرص، إن لم تتقلص إن لم نقول تنعدم، لكن يجب العمل طيب. على هذا الأمر ذهنيا حتى يخرج المنتخب نعم. المغربي يعني بأكثر نقاط وبأكثر يعني اطمئنان في المباريات.
0: نعم، وربما هو اهم شيء هو التركيز اصدقائي. لما لاعب لما يكون مركز فبطبيعه الحال هذا هو اللي كيجعل هذه الفرص ضعيفه. مشينا شفنا ارتسامات ديال الجماهير المغربيه هنا في المغرب، مشيو شوفوا ارتسامات ايضا الجماهير ديال المغربيه اللي اتت ملعب مدينة بوسطن، وبطبيعة الحال ماذا قالت هذه الجماهير هناك في مدينة بوسطن؟ كانت كثيرة، ربما ماشي بحجم الجماهير الاسكتلندية، ولكن الجماهير المغربية ماذا قالت لميكروفون مبعوثنا الخاص إلى هناك الزميل منصف عدي.
6: الماتش كان زوين الحمد لله، الدراري داروا اللي عليهم، تقاتلنا جبنا 3 بوان، تأهل دوزنا، إن شاء الله نشوف الأدوار المتقدمة، نمشيو بعيد إن شاء الله.
7: خيب يا ما عندنا الجهر، كنا نزيدوا شوية البيوتا، نديروا بحال 98 كنت في ذاك الماتش، سايتي امبيكاب.
8: الدراري غاديين وكيطلعوا في النيفو، الماتش الأول الثاني وحنا غاديين إن شاء الله حتى النهاية، ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب، الحلق ما بقاش ولكن غيبقى معاهم النفس حتى النهار الآخر، المغرب في الدم، ديما مغرب.
0: ديما مغرب. ضحكني هذا، الا مشينا للفينال ما بقاش الصوت، يقدر يلتقط ربما شويه يسترجع شويه الصوت هذا اليومين هذه، ولكن مشينا حتى للفينال راه يوصل للفينال بلا صوت هذا المشجع. جبني المشجع الاخر قال لي كان حاضر سبحان الله، كان في 98 هناك في مدينه سانت اتيان، وحاضر ايضا شحال 28 سنه من بعد ذلك نزار كيحضر هذه المواجهه الثانيه. شيء جميل وجميل جدا، هاد المشجعين اللي ما كتغلى عليهم حتى شي حاجه، كل شيء رخيص في طبيعه الحال سبيل المنتخب المغربي. الان بهذه المعنويات وشفنا البرازيل تفوز، اللاعبين غيخلدوا للراحه، شنو نقدروا نركزوا عليه نزار في الوقت في الايام القادمه قبل يوم الخميس القادم ياك للمباراه القادمه يوم الخميس
2: 4 فجر الخميس.
0: نعم فجر
2: هو نفس التوقيت،
0: نفس التوقيت 11 بالليل. الان الامور ربما تكون هادئه اكثر مقارنه بالايام هذه اللي فاتت ما بين البرازيل واسكتلندا. الان تقريبا نقول تاهل في الجيب، 4 نقاط في اقصى الحالات، الله يحفظ تقدر تمشي ك كان ثالث ربما ماشي ممكنه، لانه يعني حتى لو تفوز اسكتلندا
2: خلاص متاهل حسابيا. نعم فقط الكونفيرماسيون
0: التاكيد
2: اللي هو التاكيد اللي هو
0: لا غير المركز، يعني لان اسكتلندا
2: اول ثاني
0: ثاني وثالث، لان اسكتلندا لو تفوز مثلا على البرازيل غتكون عندها 6 نقاط، البرازيل حنا عندنا متعادلين ولكن البرازيل عندها ربما
2: اهداف
0: اكثر، اذا ديك الساعه حنا ربما نحتلوا المركز الثالث يا نزار.
2: وعلى حسب نتيجه حياتي ايضا يعني اعتقد لا حتى ممكن تحتل المركز الاول، بالعكس انت اقرب للمركز الاول اذا سجلت 4 اهداف انت
0: لا عاد المركز الاول انت تفوز. ما عرفش انت راك انت تصفتي لي بعد هذيك يعني بالنسبه للحالات ولا بالنسبه كيفاش غادي المعايير ديال الترتيب، ولكن ربما احنا من بعد اتي تغوبوزين نجلسوا عاد نشوفوا شنو هي السيناريوهات الممكنه واش غنكونوا الاولين.
2: من الافضل في الجوله الاخيره الحديث عن هذا الموضوع، من الافضل في الجوله الاخيره لانه حيكون مباشره تحديد المتاهلين. ولكن الفارق اللي هو المواجهات المباشره، الحاسم في المواجهات المباشره خاصه اذا تساوى ثلاثه،
3: والذي اخرج هايتي الان رسميا من المنافسه،
2: وتركيا ايضا
3: وتركيا
2: لكن هم تجاوزوا تجاوزوهم بالمواجهات المباشره.
3: لكن الاهم الان في اللقاء امام هايتي هو انه المنتخب المغربي يفوز ولكن باقل جهد، لانه امامنا ليس حتى إراحة لاعبين الفوز بأقل جهد أكيد بالتشكيل الأساسي ربما، لكن تدبير المجموعة بعد ذلك في التغييرات.
0: شكرا لكم أصدقائي حسن الجابري، شكرا حسن، شكرا نزار نور. طبعا الحال دائما كنشكروا جوج ديال الأصدقاء ديالنا جنود خفاء اليوم، جوج أصدقاء من سيرفيس بودكاست، سي محمد فكري وسي حمزة حمدان، هادو هما اللي كما كنقول دائما واحد السيرفيس عندنا بودكاست هو اللي كيصاوب لنا لي تيليفزيون انستالاسيون لي ميكرو لي كاسك الى غير ذلك. شكرا لهم صديقين هؤلاء، وشكرا لافراد القسم بودكاست جميعا. شكرا ايضا لفريق العمل اللي رافقنا في حصه اليوم، وذلك تحت اشراف الاخت المخرجه ضحى. مساء اليوم برنامج لوتخ ماتش رفقه القسم الرياضي الفرنسي على ميديا راديو سنة الساعة الرابعة بعد الظهر، الإكسترا تايم مساء على شاشة ميديا تي في، ثم في المساء عبد الله الجعفري يعود معكم في ريمونتادا المدير. شكرا للمشاهدة والإصغاء، شكرا للوفاء، إلى اللقاء.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، وضيف خاص، حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
1: أهلا بكم، معكم عثمان الطهري في تقديم هذا الموجز. مستهله من الولايات المتحدة، نجح المنتخب المغربي

0: الغربي في الفوز على نظيره الاسكتلندي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب بوسطن ضمن منافسات الجولة الثانية من المونديال عن المجموعة الثالثة. ونجح إسماعيل صباري في تسجيل هدف المباراة الوحيد مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثانية. رفع المنتخب المغربي بعد هذا الانتصار رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة مناصفة مع المنتخب البرازيلي الذي تغلب على هايتي بثلاثية نظيفة. في تصريحات أعقبت المواجهة أعرب المدرب المغربي محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة برسم الجولة الثانية مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى أمام السيليسون. وما إن أعلن الحكم الأوزبكي نهاية مباراة المغرب واسكتلندا حتى خرجت الجماهير المغربية إلى شوارع بعض المدن المغربية للاحتفال بهذا الفوز الثمين مؤكدين أن الأسود الأطلس يقدمون أفضل مردود لهم بالمونديال ويستحقون الذهاب بعيدا في البطولة العالمية. في سياق حظي المنتخب المغربي بشهادة إعلامية واسعة بعد فوزه الثمين وأثنت عديد من الصحف والمواقع الرياضية المتخصصة على أداء أسود الأطلس القوي الذي قدمته في مباراة اسكتلندا، واعتبرت التقارير الإعلامية أن المنتخب المغربي أظهر انضباطا تكتيكيا وروحا قتالية عالية أسهمت في تحقيق الانتصار. في باقي نتائج الجولة الثانية من المونديال عن المجموعة الرابعة، ودعت تركيا المنافسات رسميا عقب خسارتها أمام باراغواي بهدف سجل في الدقيقة الثانية من المباراة. عن ذات المجموعة خطفت أمريكا بطاقة العبور للدور الثاني إثر فوزها على أستراليا بهدفين دون مقابل في مباراة اليوم. عن المجموعة السادسة تلعب هولندا ضد السويد تمام السادسة مساء بتوقيت المغربي، بينما تواجه كوت ديفوار ألمانيا تمام التاسعة مساء بتوقيت المغربي عن المجموعة الخامسة. بعيدا عن المونديال، أكدت بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الخارجية البوروندي مع نظيره المغربي ناصر بوريتا. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، أعلنت كل من القاهرة وإسلام أباد أن الدول الفاعلة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وهي باكستان والسعودية وتركيا ستعقد اجتماعا غدا في العاصمة المصرية. لذلك ذكر موقع أكسيوس عن مصدر رفيع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يخطط للسفر إلى سويسرا، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة لا تزال قابلة للتغيير. رئيس الدبلوماسية الإيرانية أبلغ عددا من نظرائه بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حرجة لطهران. علاقة بلبنان، قتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية جديدة اليوم استهدفت جنوب البلاد وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني. لذلك أعلن الجيش اللبناني مقتل جنديا في غارة إسرائيلية في الجنوب مع مواصلة تل أبيب ضرباتها رغم اتفاق جديد لوقف إطلاق النار. قبل ذلك بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مساء أمس في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأوضاع الرهينة في بلاده والمنطقة في ضوء تطوراتها الأخيرة. دافع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن مبادرة دبلوماسية تجاه الكرملين والتي أثارت انتقاد بعض دول التكتل، مشددا على أهمية الاستماع إلى روسيا تمهيدا لمباحثات محتملة معها حول ملفها بأوكرانيا. في المغرب انطلقت أمس فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين قاعات العالم التي تنظم إلى غاية 27 يونيو تحت الرعاية الملكية. وتتفرد هذه الدورة بتعزيز البعد الجماهيري للموازين مع انضمام الملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله بالرباط لفضاءات الدورة لأول مرة في تاريخ المهرجان باحتضانه 2 من أبرز مواعيدها الفنية. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات إلى اللقاء.
1: ضفاف أخرى، برنامج ثقافي دون سواحل يستضيف أدباء وفاعلين ثقافيين من مشارب وأوطان مختلفة. نحاول التسلل في هذه الضفاف إلى ظلال الفعل الثقافي في الظاهرة الاجتماعية والمناسبة الثقافية، وإلى ظلال الكتابة عند الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل مع شكري البكري، يأتيكم كل سبت في 9 مساء على ميديا.

0: www.tirignawa.net بشراكة مع ميدي أن راديو.
1: توجهوا مباشرة إلى الأرصفة وسافروا بكل راحة. اختاروا شراء تذاكر القطار على قناة البيع الرقمية للمكتب الوطني للسكك الحديدية واستفيدوا من تخفيض 10% من 8 إلى 25 يونيو 2026. موعدنا على موقع www.onsafe-voyage.ma وتطبيق المحمول ONSAFE VOYAGE لشراء تذاكر القطار بكل أمان.

0: صباح الخير وصباح الرباح وصباح الراحة لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في هذا جديد من ويكاند الأسرة. هذا الصباح اللي غنبداو معكم دائما مستمعينا الكرام بالتفكير في بعض الشخصيات والسلوكيات اللي كنصادفوها بزاف في حياتنا اليومية، ونحاولوا نفهموا اشنو اللي كيوقف مورا السلوكيات ديالهم وكيفاش نتعاملوا معهم بوعي وهدوء. كذلك غادي نخصوا جزء من اللقاء ديالنا اللي غادي يكون عندنا اليوم في الجزء الثاني من هذا العدد باش نتكلموا يعني على الصحة ديالنا وعلى التغيرات الطبيعية اللي كتوقع على الأجسام ديالنا مع التقدم في العمر، وكيفاش يمكن أننا نحافظ على التوازن ديالنا والنشاط ديالنا لسنوات طويلة. وكذلك بغينا نتمنى ونقولوا ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي اللي فرحونا البارح وربحوا في الماتش الثاني ديالهم في كأس العالم ضد المنتخب الاسكتلندي، وإن شاء الله نزيدوا القدام ونديوا اللقب علاش لا إن شاء الله. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام، ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. المستمعين الكرام في الفقرة ديالنا الأولى غادي نتوقفوا مع الشخصية اللي كنتلاقاو معها بزاف سواء في العمل أو في العائلة أو في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا. بعض الناس اللي كيعيشوا الدور ديال الخبير في كل شيء، علاش كيعتقد بعض الناس أنهم كيعرفوا كل شيء وكيفاش نقدروا نتعاملوا معهم؟ علاش كيصر بعض الأشخاص على أنهم يبديوا الرأي ديالهم في كل موضوع؟ واش الأمر مرتبط بالثقة بالنفس أم بالحاجة لأنهم يثبتوا الذات ديالهم؟ وكيفاش نقدروا نتعاملوا مع هذه الشخصية هذه بلا ما ندخلوا معها في نقاشات اللي تكون متعبة أو لا صراعات اللي ما عمرها كتسالي؟ وغادي نتكلموا على الأسباب النفسية والسلوكية وراء هذا النمط من الشخصيات وعن أفضل الطرق كيفاش نتعاملوا معها بذكاء. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فغادي تكون معنا الأستاذة نهيلة خرات الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية باش تكلم لنا على موضوع اللي كيهم واحد شريحة واسعة من المستمعين واللي يعني نتكلم عليه اللي هو أشنو كيوقع في الجسم ديالنا بعد سن 30 سنة، وأشنو النوع ديال التغذية اللي كتكون مناسبة لنا، واش كتغير الاحتياجات ديال الجسم الغذائية فعلا بعد هاد العمر، وعلاش كيلاحظ البعض تغيرات في الوزن ولا الطاقة ولا سرعة الحرق ديال الدهون، أشنو العادات الغذائية اللي كتنصحنا بها الأستاذة نهيلة باش نركزوا عليها باش نحافظوا على الصحة واللياقة مع تقدم السن. غادي يكون لنا يعني حديث مليء بالنصائح العملية اللي غتساعدنا على فهم أجسامنا أكثر والعناية بها بشكل أفضل. إذن مستمعينا الكرام الحلقة ديال اليوم يعني بين فهم الشخصيات اللي كتحيط بينا والاهتمام بالصحة ديالنا والتغذية ديالنا في مرحلة مهمة من مراحل العمر. إذن فكنتمنى تدوزوا معنا وقت مفيد وممتع دائما في ويكند الأسرة على ميديا.
1: ميديا ويكند الأسرة محمد البدوي.
0: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما عودناكم دائما في كند الاسره قبل ما كنبداو في الفقره الاولى كنسمعوا الموسيقى. مهم باش نقول لكم علاش غادي نتكلموا في هذه الفقره الاولى، غادي نتكلموا على الشخصيات اللي كيعيشوا الدور ديال الخبير في كل شيء، كيفاش نقدروا نتعاملوا مع هذه الشخصيات بلا ما ندخلوا في نقاشات متعبه ولا صراعات اللي ما كتساليش. قبل ما نتكلموا على هذا الشيء كامل مستمعينا الكرام غادي نسمعوا رضوان مع محمد رمضان ريما وباتو رانكينغ في اغنيه بلايرز، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم.

مستمعينا الكرام، المؤكد ان معظمنا غيكون صادف في الحياه ديالو واحد شخص اللي ما كيخلي حتى شي موضوع الا وكيعطي الراي ديالو فيه، ولا شي نقاش الا وكيتكلم وكانه هو المرجع الاول في هذا النقاش. تكلموا على الرياضه، على الكره، فكيولي خبير رياضي ومدرب وعنده خبره وما نعرف شنو بزاف د الحوايج. وكذلك نتكلموا على التربيه فكيتحول الى مستشار اسري وخبير اسري، واللي نتكلموا على الصحه كيولي طبيب، ولا نتكلموا على الاقتصاد كيولي محلل مالي، ولا تكلمنا على السياسة كيولي خبير استراتيجي. والغريب أن هذا النوع من الأشخاص ما كيكتفيش فقط بأنه يبدي الرأي ديالو، بل يقدر يتكلم بثقة كبيرة اللي تخلي الآخرين يترددوا أحيانا في أنهم يناقشوه أو لا يصحوا له المعلومات ديالو. وبالطبع ماشي المقصود هنا الأشخاص اللي كتكون عندهم ثقافة واسعة ولا خبرات اللي تكون متعددة، فكين يعني بزاف الناس اللي بصح عندهم معرفة وثقافة عامة وكيعرفوا في بزاف ديال المجالات وعندهم خبرات متعددة. هادو الأمر ديالهم مختلف تماما. اليوم غادي نتكلموا على داك الشخص اللي كيحس بأنه محتاج أنه يبان دائما بالمظهر ديال الشخص اللي عارف كل شيء، حتى في الأمور اللي ما عندوش عليها حتى شي معرفة حقيقية. فعلاش كيتصرف بعض الناس بهذه الطريقة هذه، وأشنو اللي كيخلي الإنسان أنه يلعب دور ديال الخبير باستمرار، وكيفاش كيأثر هذا السلوك على العلاقات الاجتماعية، وكيفاش إحنا نقدروا نتعاملوا معه بلا ما ندخلوا في صراعات ولا نقاشات اللي ما كانت ساليش. فهذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه إن شاء الله في هذه الفقرة هذه. وأول حاجة غادي نبدأ بها مستمعينا الكرام هي أننا نطرحوا واحد السؤال ديال علاش كيعيش بعض الناس هذا الدور ديال الخبير، علاش الناس كيعيشوا هذا الدور هذا. أولا لأن يمكن كتكون عندهم الحاجة باش أنهم يشعروا بالأهمية. بعض الأشخاص كيحسوا بالقيمة ملي كيكونوا هما المصدر ديال المعرفة، يعني ملي كيلتفت لهم الآخرين والآراء ديالهم كيولي عندهم واحد يعني تقديم النصائح أو إعطاء تفسيرات وسيلة للحصول على الاهتمام والاعتراف. وأحيانا ما كيكونش الأمر نابع يعني من غرور بقدر ما كيكون محاولة غير واعية باش أن الشخص يحس بالأهمية أو لا المكانة. فيمكن الإنسان الواثق من القيمة ديالو خصو أنه يكون ما يحتاج أنه يثبت المعرفة ديالو في

كل دقيقة وفي كل موضوع. وكذلك يمكن كيكون عندهم الخوف من الاعتراف بعدم المعرفة. كاين أشخاص كيحسوا بعدم الارتياح ملي كيقولوا ما عارفش. وكنا تكلمنا على هذا الموضوع هذا، لأن بعض الناس كيعتبروا أن الجهل بالشي معلومة معينة كينقسم القيمة ديالهم أو المكانة ديالهم قدام الآخرين. هادشي علاش كيفضلوا أنهم يعطيوا في بعض الأحيان إجابة لغير دقيقة على أنهم يعترفوا بأنهم ما كيملكوش المعرفة الكافية. وكنا تكلمنا على أن خاص شخص يقول ما عارفش، لأن هذا القول ديال كلمة ما عارفش ما كيتعتبرش علامة ديال الضعف، بل علامة ديال النضج وثقة بالنفس. وكاين الناس اللي كيخلطوا بين الرأي والمعرفة، لأن في عصر وسائل التواصل الاجتماعي ولا من سهل أن الإنسان يقرأ معلومة أو لا يشوف شي مقطع قصير في الانترنت ومن بعد كيحس أنه ولا خبير في شي موضوع، فكيختلط الرأي الشخصي بالمعرفة المتخصصة. خصنا نعرفوا أن امتلاك رأي في شي موضوع راه ما كيعنيش بالضرورة أننا نكون يعني كنمتلكوا واحد الخبرة فيه. وكاين كذلك الرغبة في السيطرة على الحوار، لأن بعض الأشخاص يعني كيعيشوا الدور الخبير لأنهم كيلقاو الراحة في التحكم في المجرى ديال النقاش وأنهم يوجهوه، وهادشي علاش كيميلوا على أنهم يقدموا أنفسهم كأصحاب معرفة وخبرة باش يبقاو هما في الموقع ديال التأثير. خصنا نعرفوا أن الحوار الصحي كيقوم دائما على تبادل الأفكار ماشي على أننا نحتكرها. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا المنعم سليماني في دوغا دوغا، وغادي نرجع لكم باش نتكلموا على كيفاش نقدروا نعرفوا أننا قدام شخص اللي كيعيش هذا الدور ديال الخبير.

0: لعبه.
1: مستمعينا الكرام، كيفاش نقدروا نعرفوا اننا مع شخص اللي كيعيش الدور ديال الخبير؟ غيبان، لان هذا الشخص كتلقى عنده اجابه لكل شيء مهما كان الموضوع، يعني جديد او لا معقد، كيبان كانه عنده راي جاهز وتفسير لي فوري لداك الشيء اللي كتهضروا عليه. نادرا ما كيتوقف باش يفكر او لا يقلب او لا يطلب يعني التوضيح. فالشخص المتخصص فعلا كيعرف الحدود ديال المعرفه ديالو قبل انه يعرف المعلومات ديالو. كذلك هذا الشخص هذا كيلقى صعوبه في الاستماع، ما كيكونوش كيعرفوا يسمعوا مزيان، لان غالبا ما كيكونوا مشغولين بداك الشيء اللي غايقولوه اكثر من الاهتمام ديالهم انهم يسمعوا اشنو غادي تقول لهم، ويقدر يقاطع الاخر.

قارين أو اللي يقلل من الآراء ديالهم بلا ما يكون كيحس. فخصنا نعرفوا أن الاستماع الجيد ديال هذا الشخص راه علامة من علامات الذكاء الاجتماعي والنضج الفكري. وكذلك هذا النوع ديال الشخصيات كيبداو يقدموا نصائح تم اللي ما كنطلبوهاش منهم، يعني في كل موقف تقريبا كيحسوا أنهم مطالبين باش أنهم يقدموا الحلول والتوجيهات، حتى ملي كيكون يعني المطلوب مجرد استماع والتعاطف. ماشي كل شخص كيحتاج نصيحة، وأحيانا راه كيحتاج فقط غير أنه يتسمع. وكذلك هاد الأشخاص اللي كيعيشوا الدور الخبير كيلقوا صعوبة في الاعتراف بالخطأ، يعني ملي كيكتشفوا أن المعلومات ديالهم غير دقيقة يقدروا يحاولوا يبرروا أو يغيروا الموضوع بدل أنهم يعترفوا بالخطأ ديالهم، لأن الاعتراف بالخطأ بالنسبة لهم راه كيتعارض مع الصورة اللي كيرسموها على أنفسهم. خصنا نعرفوا أن الاعتراف بالخطأ راه ما كيضعفش صورة الإنسان، بل فقط كيزيد من المصداقية ديالو. مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا عادل إشبيف المدامة، وغادي نعود نرجع لكم باش نتكلموا على كيفاش نتعاملوا مع الشخص اللي كيعتقد أنه كيعرف كل شيء.

0: رؤيا رؤيا ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: مستمعينا الكرام، كيفاش نتعاملوا مع الشخص اللي كيعتقد أنه كيعرف كل شيء؟ أولا نتجنبوا أننا ندخلوا معاه في معارك باش نثبتوا شكون فينا اللي أذكى وشكون اللي فينا عنده معرفة أكثر، لأن محاولة هزيمة هذا الشخص في كل نقاش غالبا ما كتؤدي إلى جدل ولا نقولوا واحد الصراع ولا جدال طويل اللي هو يعني مرهق. كذلك نطرحوا الأسئلة بدل المواجهة المباشرة. أحيانا كيكون السؤال الهادئ أكثر فعالية من الاعتراض المباشر، فملي كتطلب واحد التوضيح أو دليل هاد الشيء يقدر يدفع هاد الشخص هذا الى انه يراجع داكشي اللي كيقولوا فما كيلقى باش يجاوبك. كذلك نديروا واحد الحدود يعني مع هاد الاشخاص، خصوصا ملي كنكونوا يعني وصلنا لواحد الحاله اللي خاصنا نديروا معهم حدود، لان يعني ولا الشخص كيفرض مثلا الاراء ديالو باستمرار او لا كيقلل من الاخرين، فمن حقنا اننا نديروا واحد الحدود اللي تكون واضحه، لان الاحترام المتبادل راه شرط اساسي لاي نقاش باش يكون صحي. وكذلك نذكروا ان وراء هاد السلوك هذا ديال هاد الشخص راه كاينه قصه. بعض الاحيان كيكون التصرف مرتبط بحاجه عميقه للتقدير او للاعتراف او للشعور بالقيمه، وهذا الشيء ما كيبررش سلوك ولكن كيقدر يساعدنا على أننا نفهموه بشكل أفضل. فمن الجميل أن الإنسان يكون كيمتلك واحد الخبرة واحد المعرفة، ومن الجميل أيضا أنه يشارك الآخرين ذاك الشيء اللي تعلموه، ولكن المشكلة كتبدأ ملي كتحول المعرفة إلى وسيلة لإثبات الذات أو ملي كيولي الإنسان ما قادرش على أنه يعترف بالحدود ديال ذاك الشيء اللي كيعرفه. وخاصة نعرفوا أن الحكمة الحقيقية راه ما كتكمنش في أننا يكون عندنا جواب لكل سؤال، بل أننا نكونوا عرفوا وقتاش نتكلموا وقتاش نستمعوا وقتاش نقولوا ببساطة ما عارفينش، لأن في النهاية أكثر الناس تأثيرا راه ماشي هما اللي كيكونوا كيتصرفوا كأنهم عارفين كل شيء، بل هما الأشخاص اللي كيضلوا أنهم منفتحين على العالم ومهما كبرت الخبرات ديالهم وتوسعات المعارف ديالهم. مستمعينا الكرام، من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال 10:30 غادي تكون معنا الأستاذة نهيلة خرات، الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية، باش تكلم لينا على أشنو كيوقع في الجسم ديالنا بعد ما كنفوتوا 30 سنة، وشنو النوع ديال التغذية المناسبة لنا، ويعني وشنو العادات الغذائية اللي ينصح أننا نركزوا عليها باش نحافظوا على الصحة واللياقة مع تقدم السن. هادشي من بعد موجز 10:30. مستمعينا الكرام، دابا نخليكم مع بدر سلطان، قلبي قلبي.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذن كيف ما ذكرنا قبل الموجز الإخباري، بزاف ديال الأشخاص كيلاحظوا أنه بعد سن 30 سنة كتبدأ بعض الأمور في التغير تدريجيا في الجسم تاعهم، بحال الوزن كيولي أسهل في الزيادة وأصعب في النزول، السهر مثلا ما بقاش يعني يحتمل كيف ما كان الإنسان في العشرينات، الطاقة كتراجع أحيانا والعضلات كتحتاج لعناية أكبر باش نحافظوا على القوة ديالها. هاد التغيرات نقدروا نقولوا أنها طبيعية إلى حد كبير، ولكن ما تعنيش أن الإنسان محكوم يعني بالتعب أو لا زيادة الوزن أو لا فقدان اللياقة، بل أن هذه المرحلة هذه تقدر تكون فرصة لإعادة النظر في نمط الحياة والتغذية والعادات اليومية من أجل الحفاظ على الصحة لسنوات طويلة. فأشنو كيوقع فعلا داخل أجسامنا بعد 30 سنة؟ واش كتختلف الاحتياجات ديالنا الغذائية اللي كانت عليه في العشرينات؟ وشنو بعض الأخطاء اللي كنرتكبوها كاملين بنا بلا ما نرضو لها البال؟ فباش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع فأنا فرحان بزاف نرحب بالضيفة ديالنا الأستاذة نهيلة خراط، الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية. نقول لها أهلا وسهلا بك أستاذة نهيلة، مرحبا بك معنا من جديد في ويكاند الأسرة. أهلا
2: وسهلا أستاذ محمد، كنشكرك بزاف الاضافه ديالك، وكنكون جد سعيده بالتواجد ديالي معك في برنامج ويكاند الاسره.
1: بارك الله فيك استاذ نهيله، اهلا ومرحبا بك. شكرا، ونحن كذلك كنكون دائما سعداء باستضافتك. اذا استاذ نهيله، اليوم غادي نتكلموا على شنو كيوقع الجسم ديالنا من بعد 30 سنه، وشنو النوع ديال التغذيه المناسبه اللي كتكون مناسبه لنا ملي كنفوتوا 30 سنه. بزاف ديال الناس كيعتقدوا ان السن ديال 30 سنه مجرد رقم، ولكن الجسم يبدا فعليا في تسجيل بعض التغيرات الطبيعيه في هذه المرحله. فأول حاجة نقدروا نبدأ بها أستاذة نهيلة، شنو هي أهم التغيرات البيولوجية اللي كتبدأ يعني بالظهور على الجسم ديالنا بعد 30 سنة؟

0: من مرور 30 سنة بزاف ديال الناس كيلاحظوا أنهم كاين تغيرات في الجسم، منهم زيادة ديال الوزن اللي كتكون بسهولة، لسات أنه بنادم مثلا فاش كيدير مثلا الرياضة ولا كيقوم بواحد المجهود كبير لا ريكوبيراسيون كتكون ثقيلة، يعني كيحسوا بصعوبة باش أنهم عاوتاني ريكوبيريو، العياء كيكون كثر، الكتلة العضلية كتولي تنقص. وهاد القضية الكتلة العضلية عليها دراسات علمية اللي كيثبتوا أنه من 30 سنة الفوق كل سن كنزيدوه في الحياة ديالنا، وإلا الكتلة العضلية كتنقص بواحد في المية. أوكي، بشحال ما زدنا في السن الكتلة كتنقص. دونك هاد التغيرات عاديين وعندهم علاقة مع الشيخوخة اللي كتكون عندها علاقة مع البروسيس فيزيولوجيك ديال الجسم ديالنا.
1: نعم.
0: بورتون هنا خصنا نفهموا أنه عندنا نمط الحياة وعندنا التغذية اللي كيلعبوا واحد الدور جد مهم باش كنقدروا نحافظوا على الصحة ديالنا ونحافظوا على الميزان ديالنا باش نكونوا في صحة جيدة. لأنه غالبا الناس فاش كيتكلموا على الميزان كيبان لهم ميزان كأنه هي ديك الفورما ديالهم، يعني أنا راه غليظ ولا ما. الميزان راه ماشي على الفورما، ليسونسييل الوزن خاصنا نشوفوا التركيبة الداخلية، واش عندنا دهنيات طالعين، واش عندنا الكتلة العضلية اللي ناقصة ولا طالعة. إذا كانت عندنا الكتلة العضلية يعني مزيانة محافظين عليها ولا يعني سوبيريور شويش، وكانت عندنا الشحمة في القانون يعني الكتلة الدهنية في القانون، واخا نكون كنبان عامر ما عنديش مشكل، ما بقاتش في الفيزيوال يعني كيفاش كنبان في الفورمة على برا.
1: اللي
0: مهم هو الصحة الداخلية. علاش؟ حيت إذا ما كانت عندي الصحة الداخلية أنا ولي كنحس بهاد الأعراض ديال العياء، غادي نولي اللي كناكلو كنخزنو، غادي نولي غيوليو الالتهابات، وداك الالتهابات كيجبدو لينا معاهم أمراض مزمنة. فداكشي علاش كنحاولو نحافظو على الصحة ديالنا.
1: نعم.
0: من التغيرات اللي كيوقعوا من مور 30 سنة، واحد التغير مهم اللي كيوقع هو أنه العملية ديال الأيض ديالنا ولا العملية ديال الحرق ديالنا كتولي كتنقص، يعني كتولي بطيئة، وهذه حاجة عادية. مع السن العملية ديال الحرق كتبقى كتنقص، والعلاج لأنه عاوتاني الهرمونات ديالنا كيتغيروا. واحد عنده 20 عام ماشي هو واحد عنده 30 عام، ماشي هو واحد عنده 40 ولا 50 عام.
1: صحيح.
0: داكشي كيخصنا نحافظوا على نمط الحياة والنمط الغذائي ديالنا على العمر.
1: نعم، واش هادشي علاش كيلاحظوا بزاف الاشخاص انهم مثلا في هذه المرحله كيزيدوا في الوزن رغم انهم ما كيغيروش الكميه ديال الطعام اللي كيتناولوها عاده؟
0: يقدر علاش؟ لانه ماشي غير الكميه ديال الطعام اللي كتلعب دور، ولكن بحال قلت كاين عناصر اخرى اللي داخلين في نمط الحياه. بحال مثلا الا ما كانش كيمارس الحركه البدنيه وما كانش كيحرق فالجسم كيولي كيخزن. الا ما كانش الانسان كينعس بالليل في اوقات اللي خصو ينعس فيهم، وهذا الناس يعني الجوده الكميه ديال الاوقات ديال الوقت ديال الناس تكون كافيه. مثلا واحد كينعس غير 3 ولا 4 سوايع، شي واحد كينعس 7 8 سوايع كيحافظ على الوقت النعاس ديالو، كينعس مثلا ما بين 11 بالليل و 7 الصباح. واخر مثلا كينعس 8 سوايع كينعس مع 5 الصباح وكيفاق حتى النهار. الفرق هنا كبير. علاش؟ لانه هنا فاش ما كننعسوش في الوقيته اللي خاصنا نعسو فيها بالليل كيوليو عندنا هرمونات الجسم ديالنا بحال الدماغ ديالنا كيتبلوكا وما كيبقاش يفرز لنا بعض الهرمونات، منهم الهرمون ديال الكورتيزول كتولي عندنا مرتفعه بزاف.
1: نعم.
0: اللي هي الهرمون ديال التوتر، وهذا الشيء كيتقلل لنا في عمليه الحرق، وبالتالي كنوليو كنخزنوا. او اللي عندنا الهرمون ديال الليبتين ولا الغليرين، هذو شحال من مره ذكرناهم سي محمد في الحلقات السابقه. الهرمون ديال الليبتين والغليرين هما هرمون ديال الشد وديال الجوع، والا ما نعسناش مزيان وما تفرزوش بصحه كنوليو ما عندناش احساس بالشبع وما عندناش احساس بالجوع، يعني الشهيه ديالنا مخربقه وكنبقاو نخربقوا في الماكله ولا في الكميات ولا في الجوده ديال الماكله، وبالتالي كنوليو كنخزنوا داكشي اللي ما كنحافظوش عليه.
1: نعم، حتى يعني الوجبات السريعه، لان مثلا شخص في العمر ديال العشرينات كيكون كيتناول الوجبات السريعه وديك المشروبات السكريه بشكل عادي وما كتاثرش عليه. واش كاين شي تاثير خاص فاش كيتجاوز الانسان 30 سنه ويكون كيتناول هذه الوجبات السريعه ولا هذه المشروبات السكريه بنفس الكميه؟
0: بيان سور كو غادي يكون واحد التاثير. علاش؟ لانه بحال اللي قلنا الجسم ديالنا ما كيوليش كيحرق كثر، بالعكس كيولي كيحرق قل طاقة. ماشي بحال الانسان اللي عنده 20 عام من 30 عام الفوق خصنا نوليو نردوا البال. ذكرنا على الكتله العضليه اللي كتنقص من 30 عام الفوق، بحال اللي قلنا كنوليو نقصوا بطريقه تدريجيه العضله الا ما كناش كنمارسوا الحركه البدنيه وما كنعطوش كميه البروتينات كافيه للجسم ديالنا. الوغ الجسم هذا العضله ديالنا كتحرق الطاقة فاش كنكون، يعني إلا كان عندنا الكتلة العضلية مزيان كتولي كتحرق لنا لو ستوكاج ديال الإنرجي، وخا كنكونو أون غوبو يعني مرتاحين.
1: نعم.
0: إلا كانت عندي أقل كتلة عضلية فغنكون كنحرق الصعوبة الحرارية أقل. داكشي علاش مزيان تكون عندنا الكتلة العضلية محافظين عليها أو كتكون مرتفعة. من غير هادشي تغيرات هرمونية، ذكرنا على الكورتيزول، ذكرنا على الليبتين ولا غريلين، بما ننساوش أنه كيطلع ولا

0: عندنا واحد الكومونس ديال لو ريسك، يعني كيكون عندنا الخطر اننا نصابوا ولا يكون عندنا خطر كبير نصابوا بمقاومه الانسولين من 30 سنه للفوق. حتى اللي قلت لك الميتابوليزم ولا العمليه الايض كتكون ثقيله ما كنكونوش كنحرقوا، فالتعادي انه يوقع الحركه وما ننسي انه كيكون الخطر الاصابه ديال الامراض المزمنه اللي عندهم علاقه مع نمط الحياه ومع التغذيه، بحال شحال ارتفاع ضغط الدم السكري من النوع الثاني، ارتفاع الكوليسترول، امراض القلب والشرايين، الكبد الدهني، دونك هادو كلهم حوايج اللي خاصنا نردو معاهم البال.
1: نعم نعم، يعني اذا كانت الاحتياجات ديال الجسم كتغير فمن طبيعي تغير الطريقه ديال التغذيه ديالنا كذلك كيف ما قلتي استاذه نهيله. فنحاولوا نركزوا اكثر يعني على شنو النوع ديال التغذيه المناسبه بعد هاد السن 30، واش كيولي الشخص يحتاج مثلا يدير مكملات غذائيه او لا، يعني يركز على اشياء معينه بحال الكالسيوم ولا الفيتامين دي باش يقدر يقوي العظام ديالو، او لا يستهلك البروتينات اكثر باش يحافظ اكثر على الكتله العضليه.
0: انا قبل ما نبداو نتكلموا على هادشي ما كرهتش نصححوا بواحد الاغلاط، علاش؟ حيت كاين الناس اللي كتقول لهم بحال مثلا فوق السن ديال 30 عام غادي خصك فار اكزومبل انك تاخذ مثلا اغذيه اللي كيكونوا ماشي متحوله، يعني تنقص الاغذيه المتحوله وغادي تقول له مثلا كثر البروتينات، هو غيكثر البروتينات وغادي ينقص الاغذيه المتحوله، ولكن غادي يولي مثلا كياكل حوايج اخرين اللي خاص على الاقل يكون حيدهم من التغذيه ديالو. انا بالنسبه لي اول نقطه غادي نذكرها وغنتكلموا عليها هي بعدا شنو هما الاخطاء اللي كنديروا باش نكونوا واعيين بهم. لانه لو فات اننا ناكلوا بحال عندنا 20 عام، يعني كناكلوا السعرات الحراريه مرتفعه، ان مثلا كنقضوا الوجبات ديالنا كنقضوا فوق ما بغينا، كنكثروا يعني كناكلوا بالليل معطلين،
1: صح ممكن نوليو نتجاوزوا الوجبات الفطور اللي هي مهمه. نعم
0: نقضوها لي هي مهمة ولكن ماشي ضرورية، هذا راه كنا كنا ذكرناها هضرنا عليها، ولكن هي مهمة كتعطي الطاقة كتشجع باش نمشيو ناكلو حلويات وحوايج أخرين، ولكن بحال يقول ماشي ضرورية. ملي كنقول ماشي ضرورية حيت كاين الناس اللي ما عندهمش تاهية فاش كيفطروا كنحترموا هذوك لابيتي ديالهم وكنحاولوا نخدموا عليه بطريقة أحسن. مي هنا غادي نركز على واحد النقطة أخرى، شكل هاد الناس هادو اللي 30 عام الفوق وتيقول لك واصافي ماشي مشكل كيتحضر مازال عنده 20 عام، كيبغي يشرب المشروبات الغازيه، الحلويات، المشروبات الصناعيه، لو سيغين عندك لي كونفيكت اللي كيتباعو ديال الصوت، كيقول لك واصافي ماشي مشكل نطريب كومبلكس وندوزو مع كل الحليب الدايز.
1: صحيح.
0: شنو هادشي الشيء تسبب زياده الميزان، مقاومه الانسولين، التهاب كيكون مزمن. الناس اللي كيقول لك واصافي نعس واحد النهار غادي نقادو، ملي كينعسو قل من 7 سوايع الشهيه كتزاد، هادشي كيزيد لنا في التخزين ديال الدهون، وفي نفس الوقت كتنقص لينا ديك لا موتيفاسيون باش اننا نمارسو الرياضه.
1: صحيح.
0: لو فات ما نسوش انهم كاسين على الفوق ما كنكونوش اكتيف، كنكونو جالسين، اغلبيه الناس كتلقاو خدامين دونك جالسين في لي بيرو خدامين ما كيتحركوش، قليل اللي من مور الخدمه كيمشي كيمارس الرياضه، من الخدمه ديالو كتكون دائما جلوسا يعني في البيرو ولا شي حاجه دائما جالس. الا الناس اللي كيخدموا حركيين عندهم لا ناتشور ولا طبيعه الخدمه ديالهم فيها الحركه، وهادشي راه الاغلبيه كنلقاو دابا اللي خدامين جالسين، كلشي ولا خدام تيلي طراي، اللي خدام في شي اداره اللي خدام في شي بيرو، دونك اون جينيرال ما كنتحركوش. هنا هاد الوجبات السريعه اللي تكلمت عليها دابا شنو المشكل اللي فيهم؟ ابار انه فيهم سعرات حراريه مرتفعه، فيهم بزاف ديال الدهنيات، بزاف ديال الاملاح، ديال الملح، يعني كثر ديال الملح، بزاف ديال السكريات، لانه بحال اي وجبه سريعه كتلقى الخبز ديالها بدقيق ابيض ما تلقاش الدقيق الكامل، كتلقى فيها لي صوص، يعني دهنيات غير صحيه ودهنيات متحوله، دونك كنلقاو راسنا في واحد الجوده اللي ما هياش. هاد الاغذيه ولا هاد الفاست فود، يعني الوجبات السريعه، كنلقاو الالياف قليله ناقصه اللي فيهم الالياف، الفيتامينات ما كاينينش، املاح معدنيه ما كاينينش، مضادات الاكسده ما كاينينش، دونك فاش كنوليو نستهلكو هادشي على المدى المتوسط او على المدى البعيد بزاف كنتعرضوا لهاد المشاكل ديال السمنه والسكري، ارتفاع ضغط الدم، امراض القلب والشرايين والامراض المزمنه اخرى اللي ذكرنا قبل في هذه الحلقه هذه. فهنا هاد الفاست فود ولا هاد الوجبات السريعه كتبقى اوكازيونيل، مره الى تهيت ولا تحطيت في هاد السيتوياسيون اللي فهمتي ما لقيتش حاجه، مثلا كنت في الطريق وعاد. انا ديما كنقول هادي ديما غنلقاو اون التيرناتيف، ديما غنقدر نوجد راسي قبل باش انني ندير اختيارات صحيه. ما كنقول الا كان الانسان متبع نظام متوازن ونمط حياه متوازن مره فوقاش ما كنحكروش عليه، ما كنبقاوش نستو على هذا لو بوين هذا، يعني مره فوقاش واحد خدا شويه ديال الوجبات السريعه ما فيها مشكل. هنا شويه التغذيه اللي خاص نتبعوا من مور 30 سنه. اولا الاطباق ديالنا خاص يكونوا غنيين بالخضروات والفواكه بالحبوب الكامله بالقطنيات بالاسماك بالبيض بالدواجن، اللحوم الحمراء ما

0: منها. أنا كنقول اللحم الحمراء زوين لحيت فيها بروتينات وفيها الحديد الحيواني اللي كنفصوه بطريقة صحيحة. ماشي أنا كل نفس عينيا في الأسبوع ديال اللحم مرة جوج مرات في الأسبوع، هذه دائما كنحاول نذكرها في جميع الحلقات ديال سمو سميدة.
1: صحيح
0: خاصنا نكثروا من الكميه ديال البروتينات بحال اللي قلنا، حيت كانت عندنا الكتله العضليه مرتفعه، فهذا الشيء بالتالي غادي يخلينا اننا كنحرقوا اكثر ديال لو ستوكاج ديال غراس ديال السعرات الحراريه. يعني خاصنا على العموم نتبعوا واحد النظام غذائي متوازن، نستهلكوا دهنيات اللي صحيه بحال زيت الزيتون، زيت ارغان حنا عندنا في المغرب موجوده، المكسرات، لافوكا، الاسماك الزيتيه اللي غنيه بالاوميغا. يعني عندنا الاختيارات، ما غاديش غادي نكثر المقليات والوجبات السريعة دهنية، ولكن متحولة لما غير صحية كما في الإنتاج، وبالتالي كان نقدروا نصابوا بمشاكل خطيرة. وما ننسوش أيضا أننا نشربوا الماء والسوائل بكمية كافية. يعني كنتكلم على السوائل، ما كنتكلمش على مشروبات طاقية، ما كنتكلمش على مشروبات غازية، ما كنتكلمش على عواصف صناعية، كنتكلم على الماء، كنتكلم على دوك المشروبات الساخنة دوك اللي زان بحال هذا البابونج الليزا. مرة إلا ما كانش عندي مشاكل صحية وما كانش عندي مشكلة السمنة ولا زيادة في الميزان وما كانش عندي مقاومة الأنسولين وما كانش عندي الخطر أنني نصاب بهذا الشيء، نقدر نستهلك عصير ديال الفواكه الطبيعي طازج ديال الدار ما زادش فيه السكر، ولكن ماشي بشكل يومي وماشي بشكل أسبوعي. يعني مرة فاش نتشهاه، يعني دائما كنحاولوا نكونوا فليكسيبل. ما هذا الشيء كناكلوا يعني هكا على العموم، كنتكلموا على تغذية صحية متوازنة، ما بيان سور خصنا نركزوا على عناصر غذائية اللي هما مهمة باش نحافظوا بيان سور لا الصحه ديالنا.
1: نعم، يعني واش حتى واش يعني التوزيع ديال الوجبات استاذ نهيله، حتى هو خاصو يتم اعاده توزيع الوجبات خلال اليوم بالنسبه للشخص اللي فات 30 سنه؟
0: اكيد. علاش؟ لانه كاين شي ناس كيديروا داك الخطا ديال انا غليت بغيت نضعف غادي ناكل وجبه وحده في النهار باش
1: نضعف.
0: حنا كنعرفوا اللي عطيتو وجبه وحده ما غاديش نقص الميزان، غادي يزيد في الوزن، ماشي غادي يزيد، غادي يزيد في السوكر، غادي يزيد يخزن. لانه نعطيك غير مثال بسيط، الطوموبيل إذا بغيتيها ديماري واش كدير فيها الغازوال واش غديماري بلا غازوال؟ كتشوف الغازوال
1: ضروري.
0: الغازوال هي الطاقة ديال الطوموبيل، حنا جيت ديالنا الطاقة ديالو هما الأغذية. شنو هي الطاقة الأغذية اللي كنعطيو؟ هي البروتينات والدهنية الصحية والكربوهيدرات المعقدة.
1: دونك
0: إلا جيت أنا وعطيتو وجبة وحدة شحال السعرات الحرارية كاع غادي نوصلها؟ نوصل 1000 سعرة حرارية، وأنا جيت ديالي مثلا كيحتاج 1500 باش يبدا يحرق، ولا كيحتاج 2000 ولا 3000 باش يبدا يحرق. فخاصني نوزع دوك الوجبات باش نقدر نقسم الاحتياجات ديالي في البروتينات وفي الدهنيات الصحيه وفي الكربوهيدرات المعقده، ونعطيه الالياف والفيتامينات وداكشي كامل اللي كيحتاج. دونك على هادشي كامل، يعني خاصني نرد البال انني ماشي ناكل وجبه او لا. كاين ناس اللي يقول لك لا ناكل 5 وجبات ولا 6 وجبات في النهار، راه عشان يعاود 5-6 وجبات تخلط غلط. دونك داكشي علاش دائما مزيان نشوف مع الاخصائي التغذيه تغذيه الاحتياجات اللي انا نحتاج بهم على حسب الحاله ديالي الصحيه ولا شنو كيحتاج الجسم ديالي، ونقسم الوجبات ديالي بطريقه صحيحه وبعقلانيه، ماشي غادي نجيو باغي واحد النتيجه وغادي نحرم على راسي كل شيء ونقطع كل شيء باش غادي نعطي نتيجه، لانه في الاخر ما غاديش نعطي نتيجه، غادي نتبع داك الشيء اسبوع 15 يوم شهر غادي نعيا وغنمل ونعاود نرجع لنفس ونفس. وداك الشيء علاش انا دائما كنحاول نركز، كنقول التغذيه متوازنه كتعتمد على الوجبات الصحيه، على التوازن الغذائي ديالنا. ما خاصنا نركزوا على بعض العناصر كما تنزل عليها.
1: نعم.
0: فاش كنفوتوا 60 ديال 30 عام ضروري البروتينات بحال اللي ذكرت قبيله باش نحافظ على الكتله العضليه، هذه ما فيهاش نقاش، ماشي كاين شي واحد اللي يتناقش معنا يقول لك لا ما تاكلش بروتينات. كنهضر بيان سور الانسان بصحه جيده، الانسان اللي عنده الفاس الكلوي ما غاديش يقول له كل بروتينات بزاف، لانه الجسم ديالو اصلا ما كيقدرش يتخلط مع البروتينات. داكشي علاش كنقول دائما خاصه الاخصائي الصحي الطبيب العام غادي نشوفوا هذا الشيء.
1: نعم يعني
0: خاصنا باش نحافظوا على العظام ديالنا.
1: نعم فوالا،
0: خاصنا الفيتامين سي حتى هو على حسب المناعه، على حسب العظام وعلى حسب العضلات، الاوميغا 3 على حسب الصحه ديال القلب ديالنا، على حسب الجهاز العصبي، على حسب نقص الالتهاب. حنا اصلا بالحياه اليوميه وبالتوتر والشيء كامل كيكون عندنا نسبه الالتهاب مرتفعه في الجسم. الالياف لانه كيشبعونا وكيصالونا في العبور المعوي وكيوزنوا لينا نسب السكر ونسب ديال الدهون والكوليسترول اللي عندنا في الدم. دونك خاصنا فريمون نكونوا كنحافظوا على هاد العناصر الغذائيه تكون عندنا، كنشملوها في التغذيه ديالنا اليوميه بشكل عادي، يعني بلا حرمان، بلا من بلا من ماشي ديك القضيه ديال غادي ندير ريجيم باش نوصل لهذا، ولكن غندير حميه متوازنه اللي كتكون ادابتي، يعني خاصه للحاله ديالي على حسب الاحتياجات ديالي.
1: نعم، وكما قلتي استاذ نهيله، يعني في المجتمع ديالنا بعد سن 30 كتبدا المسؤوليات ديال العمل والاسره وكتزيد، وداكشي كينعكس على النمط ديال الحياه، وهذا الشيء علاش كيلقى بزاف ديال الاشخاص صعوبه ديال ان صعوبه

0: انهم يحافظوا على الوزن ديالهم بعد سن 30، لانه كذلك ما خصناش نعتبروا هاد سن 30 يعني بدايه ديال التراجع، بل يقدر يكون افضل وقت باش نقدروا نستثمروا في الصحه ديالنا المستقبليه. فبالنسبه للناس اللي تجاوزوا السن ديال 30 سنه، استاذ نوال، شنو هي العادات الغذائيه اللي خاص يبداو بها من دابا، وكيفاش يقدروا يحميوا انفسهم يعني من الامراض المزمنه اللي مرتبطه بنمط الحياه؟
1: هو راه باش نتبع نمط حياه صحي هي كتجي ببساطه من كيقول في الانسان بحال مثلا انا نعطيكم نصائح وغتبقى تقول شي فاطره داكشي اللي قالت لنا واضح راه غادي نتفكر.
0: نعم.
1: مي راه خاص شي واحد اللي غادي يتبع معاك في الاول، بحال كيوجهك كيدير لك واحد الساس كتبقى غادي عليه، كتولد داك النمط وجا صافي ديك الساس كتبقى غادي عليه. انا دائما كاش كيجيو عندنا المرضى كيبغوا مثلا يقدوا التغذيه ديالهم وعلى مشكل ديال شنو سميتو ديال السمنه او لا اي حاجه اش نديرو، كان دائما كنوجه للباسون كنقول له شوف ما غنقدروش نديرو جيجين، غادي تتعلم كيفاش غادي تقاد ماكلتك وغتعلم الاخطاء الماكل اللي كديرو ما خصكش تقاديهم، وغتعلم كيفاش خاصك تكون الاساس ديال التغذيه ديالك ونمط الحياه. دونك كنخدمو باش نوصل لواحد لوبجيكتيف داك الباركو كيعلم لي باسون شنو خصو يدير. دونك هادشي علاش كنقول للناس اللي بحال هكا سالفين هو مزيان اللي غيعرف راه خصو يكون عنده في نفس الوجبات ديالو، خصو يدخل الالياف ديال الخضروات والفواكه، ولكن باش يقدر يتبعهم باش يقدر يتبعهم مزيان خصو، هذا خصو ضروري يخرج عند الاخصائي في الحميه والتغذيه اللي غادي يقدر يبدا مع هذيك فهمتي، حنا غيتراسلوا الطريق باش غادي يبدا باش يعرف الساس ديال الماكله كي غادي على حسب هو الاحتياج ديالو. دونك غادي نعاودو نغيكابيتولو شنو هو الاساس، ان اول حاجه نقد النعاس ديالي، ثاني حاجه تكون عندي الحركه البدنيه تكون بانتظام، يعني على الاقل على شكل يومي حتى 2 دقيقه ديال المشي. هذوك كنقول للناس اللي ما كيقدروش على حساب الحاله ديالهم الصحيه اللي كانوا مرض، اما اللي كان بصحه جيده خصو يخدم شويه ديال لو رونفورسمون مسكولير باش يقوي العضله، حيت راه شتي الاهميه العضله من اهميه عندها على الصحه ديالنا. نقاد الوجبات ديالي، نقسم الوجبات ديالي لثلاثه ديال الوجبات اولا جوج مع وجبه خفيفه، اولا ثلاثه ديال الوجبات مع وجبه خفيفه، اولا مع وجبه خفيفه على حساب الاحتياج ديالو. هادشي ما غاديش نقدر نعرفو راسي، خصني فريمون ضروري نلتجئ عند اهل المجال اللي غيقدروا يوجهوني. حاجه اخرى، غادي نقسم هذوك الاغذيه الصحيه، يعني ملي غنختار غنختار بروتينات صحيه، ما غاديش ندير المقليات، طرق ديال الطهي موجودين، هذا الطاجين ما نكثرش الزيت بزاف، ندير زيت غتكون غير خفيفه، مره في الفران مره مشوي مره مبخر، يعني تبارك الله الطرق ديال الطهي موجودين. نكثر الخضروات وننوع على حسب الموسم، هادشي كنقول بيان سور على العموم، الا اللي كيكون عنده مشكل صحي بحال دابا كيقول لك لا ما نقدرش ناخذ خضروات حيت عندي القولون او لا كيديروا لي انتفاخات، وخصني نفهم راسي شنو غادي ناكل، راه ما يمكنش نقطعوا الخضروات كاملين. يعني كيخصنا نشوفوا فريمون واش عندي مشكل عاد كنعرفوا شنو نعطيو شنو ما غاديش نعطيو. داكشي علاش انا ذكرت دابا شنو هما العناصر الغذائيه اللي خصهم يكونوا عندنا اساسيين باش نحافظوا على الصحه ديالنا من 30 حتى الفوق. وخصنا داك نمط الحياه نحترموه، يعني نقد نعاسي فيها بس مرة كيكون من كيسهر كيجي ماشي مناسبة، ولا كيكون الأفراد العائلة مجموعين أو لو كي ما نبقاش دائما فريق حتى جوج حتى الصباح.
0: صحيح.
1: من الركائز الأساسية عند نمط الحياة هو والحركة البدنية والتغذية والتحكم في التوتر، حيت التوتر هو اللي كيزيد كيحرك الكاس كيكون فايد وكتزيد مخيطة وكتفيض الكاس.
0: دونك
1: خاصنا فريمون نخدموا على هاد الأربعة الركائز ضروري وأساسي.
0: نعم، واضح أستاذ نوال. ففي النهاية كيف ما قلتي، يعني التقدم في العمر أمر طبيعي، ولكن طريقة ديال التعامل ديالنا معه هي اللي كتصنع الفرق. فكل ما فهمنا احتياجات الجسم ديالنا بشكل أفضل، غادي نقدروا نحافظوا على الصحة ديالنا والنشاط ديالنا والجودة ديال الحياة ديالنا لسنوات طويلة. فشكرا لك بزاف أستاذ نوال خراط، الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية. شكرا لك على قاعد النصائح القيمة، شكرا لك على المعلومات والنصائح القيمة اللي كتقدمي لنا في كل مرة كتكوني معنا فيها في ويكند الأسرة.
1: لريختك سي محمد، شكرا بزاف على الاستضافه ديالك، وكنكون فريمون سعيده بالتواجد ديالي معك في البرنامج.
0: ونحن كذلك استاذه نويله، واكيد غادي نتلاقاو معك في حلقه جديده ان شاء الله من ويكاند الاسره.
1: ان شاء الله الرحمن الرحيم.
0: ان شاء الله استاذه نويله، نهارك مبروك، الى اللقاء.
1: الله يبارك فيك، مع السلامه.
0: وهكا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهاية هذا العدد، شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة، كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين في ويكاند الأسرة، وشكرا بزاف حيت اختاريتوا ميديا باش دوزوا معنا فيها هاد الساعة هادي، وشكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي. غادي نقول لكم نتلاقاو غدا إن شاء الله مع العشرة الصباح في عدد جديد، ومتابعة طيبة كنتمناها لكم الباقي برامجنا على ميديا. الله معكم.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le festival Merwezine Rythme du Monde, dont la 21e édition se tiendra du 19 au 27 juin 2026 à Rabat, vous présente sur la scène du Théâtre National Mohamed V, Meyad El Hnaoui, Macy Gray, Marwan Naji, Imani, Sana Marahati, Norman Lahlo, Margaret Menezes, Lotfi Bouchnark, John Warwick. Pour toute information sur les spectacles, cartes et billetterie, connectez-vous sur mewazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mewazine, un événement maroculture, en partenariat avec Médien.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 عناوين المنتصف.
3: معكم اعتماد سلام وفي عناوين نشرة المنتصف. المنتخب الوطني المغربي يحقق الأهم ويقترب من دور الـ32 لمونديال أمريكا الشمالية بعد فوزه المستحق على اسكتلندا بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه لتطور أداء أسود الأطلس أمام اسكتلندا، ويؤكد أن الهدف القادم هو تحقيق الفوز في المباراة ضد هايتي الأربعاء القادم. من بوسطن إلى الرباط، الجماهير المغربية تحتفل بفوز أسود الأطلس على المنتخب الاسكتلندي وتعرب عن ثقتها في تحقيق الفوز في المواجهة المقبلة ومواصلة

0: السعي لتصدر المجموعة الثالثة. سقوط 16 قتيلاً على الأقل اليوم في منطقة النبطية جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية متواصلة، رغم إعلان التوصل إلى هدنة فورية بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أمريكية وقطرية. وضع كارثي للأطفال في قطاع غزة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تؤكد مقتل 265 طفلاً منذ أكتوبر الماضي، وتقول إن وقف إطلاق النار المزعوم أصبح وهماً قاتلاً للأطفال الفلسطينيين. في النشرة أيضاً، افتتاح الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم في الرباط، دورة تحمل وعوداً ببرمجة تنبض بالتنوع والإيقاعات العابرة للعالم. التفاصيل تأتيكم مستمعينا على رأس الساعة، تفضلوا بالبقاء معنا عبر ميديا.
1: 60 يوماً ليكرم اتفاق التفاهم أو يهان، 60 يوماً للحكم. مضيق هرمز أشهر رهينة في التاريخ فتح والتقطت صورة توقيع التفاهم. لأجل هذه الصورة دفع شرق الأوسط الكثير من دمه السؤال عن اليوم التالي. نتجه نحو التحول أو نحو الاستقرار أو نحو حرب تتجدد. تابعونا.
2: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltirignawa.net. بشراكة مع ميدي أن راديو.
4: كاتب وكتاب اعتماد سلام.
0: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد من كاتب وكتاب، وأسعد اليوم باستضافة الشاعرة والكاتبة الدكتورة ثريا مجدولين. أستاذة ثريا، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
5: شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. شكرا لك.
0: شكرا لك أستاذة ثريا. بعد مجموعة من المجاميع الشعرية صدرت رواياتك الأولى بعنوان أثر الطير، كيف قررت الشاعرة دخول عالم الرواية؟
5: لا، هي في الواقع هناك أسئلة عديدة كانت ترافقني منذ عقود، منذ بداية كتابتي للشعر، وهي في عمقها أسئلة وجودية. تساءلت كيف يمكن للإنسان أن يواصل العيش بعد مجموعة من الانكسارات، ولماذا بعض التجارب تؤثر علينا ويستمر تأثيرها حتى بعد نهايتها. فأردت الاقتراب من هشاشة الإنسان، من ضعفه وليس من صورته المكتملة. وهناك سؤال كان يؤرقني حتى حينما كنت أكتب الشعر، هو سؤال الذاكرة. كيف أن الذاكرة في بعض الأحيان تتحول إلى عبء، يعني تقف أمام أن نصل إلى مبتغانا.
0: نعم.
5: فبالتالي كان هذه بين الأسباب التي جعلتني أفكر، خاصة أن هناك الواقع يترك علينا كذلك تأثيرا عميقا. قررت أن أكتب الرواية.
0: نعم، طبعا بعد سنوات وعقود من كتابة الشعر، ما الذي تسمح الرواية بكتابته ولا تسمح به القصيدة أسامة؟
5: لا، هو في الواقع هناك العديد من اعتبر أنني قد هجرت الشعر أو تركته ورائي، لكنني حينما جئت إلى هذه الرواية أتيت بحساسية الشعرية.
0: صحيح.
5: معا المشكلة هو فقط أنه أنت تعرفين أن الشعر هو بيتي الأول، يعني هو الذي علمني كيف أخاطب العالم، كيف أخرج ما بداخلي، يعني كانت لغتي الأولى هي لغة الشعر. ولكنني في لحظة ما اكتشفت أن هناك بعض الأمور التي لا يمكن أن لا تكفي القصيدة لوحدها أن تعبر عنها. القصيدة كما تعرفين تحب التكثيف، الإيجاز، الإشارة، التلميح، الومضة، لكن هناك تجارب في الحياة لا يمكن أن تنقل ولا يمكن أن تفهم دون تلك التفاصيل الدقيقة ودون أن نتحدث عن تعقيد الشخصيات وأن نرى تلك التجارب وهي تتحول وتتدرج عبر الزمن. إذن فكان أنني لم أهجر الشعر وإنما وسعت نهر الكتابة.

0: القارئ يرافق فريدة جمال الدين هذه الصحفية والروائية أيضا والفنانة التشكيلية كذلك. ذكرت قبل قليل الذاكرة والذاكرة حاضرة من أحداث 84 إلى 20 فبراير، بالإضافة إلى مواضيع عديدة، النضال السياسي، الحب، الطلاق وغير ذلك.
1: لا هي تبدو في البداية وكأنها حكاية وجدانية، يعني هذا الإطار العام، ولكنني اخترت أن تكون فريدة صحفية، يعني المهنة اخترت الصحافة حتى أتمكن من خلالها أن أناقش بعض القضايا. أهم قضية، يعني مش أهم، يعني من بين القضايا قضية الحقيقة. يعني تبدو لنا فريدة وكأنها هي تبحث عن الحقيقة، ليس فقط في التقارير الصحفية التي تقوم بها، حتى في حياتها هي تحفر في الذاكرة الجماعية اللي حضرت فيها بعض الأحداث التاريخية، والذاكرة الفردية أيضا، ولكنها تبحث عن استقرار تعيد بناء حياتها، تعيد بناء الحياة بعد الصدمات التي تعرضت لها، ولكن يعني تصطدم بمجموعة من العراقيل، من بينها أن هذه الحقيقة التي تجدها أحيانا، يعني السؤال اللي كنطرحه أنا وكنخلي سؤال، يعني أنا لا أملك أجوبة، أنا فقط أناقش مع القارئ بعض الأسئلة، هو من له الحق في امتلاك الحقيقة؟ هي تبحث عن حقائق مثلا في العمل ديالها الصحفي وتجدها، ولكن تصطدم بعدم إمكانيتها أن تنشر تلك التقارير.
0: صحيح.
1: فهنا كنقولوا من له الحق في امتلاك الحقيقة، وحينما نمتلكها ماذا نفعل بها، سواء إذا قلنا في العمل ديالها أو حتى في الحياة ديالها الوجدانية. يعني هي عندها واحد رؤية خاصة للحب مثلا، للزواج، لعلاقة الصداقة، يعني عندها بعض الأمور كثيرة، ولكن دائما تصطدم بهذه الأشياء.
0: نعم.
1: لذلك فضلت العزلة، فهنا أو لا أنا اخترت لها أنت العزلة كإطار، ليس كحالة نفسية بل كمساحة لبناء الذات، لأنها داخل هذه العزلة سوف تفكر في وجودها، سوف تراجع حياتها، وسوف تستطيع يعني أو تستطيع أن تتغلب عليه في الفصل الأخير كما تلاحظين أيضا أنها منذ البداية فريدة وهي تتدرب على النسيان، تحاول أن تتخلص من عبء الذاكرة.
0: نعم.
1: ولكن هذه
0: سواء الذاكرة الفردية أو الذاكرة الجماعية أيضا،
1: سواء ذكرياتها مع في الحياة ديال الزوجية أو بعد طلاقها أو مع سليم اللي هو البطل هنا، أو يعني هذه دائما هذه الذاكرة تقف حجرة عثرة، ولذلك نلاحظ هناك تجاذب بين الذاكرة وبين النسيان. النسيان ليس كمحاولة محو للذكريات، ولا إنما النسيان كخطة أو كاستراتيجية للبقاء للعيش.
0: نعم.
1: ولا لاحظتي هناك اقتباس جملة وضعتها في مقدمة ديال نيتش اللي هي تذكر أن تنسى، فهي في النهاية كيف استطعت أن تتغلب على هذه الأمور؟ بالتذكر.
0: نعم.
1: تتذكر لتنسى.
0: وفريدة أو أنت قلت على لسان فريدة إن النسيان ليس هو الغاية أستاذة ثريا، ولكن المصالحة مع الماضي هي المفتاح لتحويل الذاكرة من عبء طبعا إلى جزء من هذه الحكاية. في رحلة النسيان والبحث عن الذات، فريدة بدأت تكتب أيضا الرواية، ولكن أصبحت نادية الشخصية الرئيسية تتمرد على كاتبتها، وأصبحت أيضا نموذجا الكاتبة فريدة تتبع خطاها.
1: نعم. في الواقع أنا حينما لجأت إلى هذه الرواية داخل رواية لم تكن مجرد لعبة شكلية، أنا تعمدت ذلك لأجد توازنا نفسيا لفريدة. سنجد أن الكتابة هنا، أناقش حتى مفهوم الكتابة، كيف أنها تصبح ملجأ، تصبح مخرجا للتوتر، مخرجا لذلك، يعني تخرج ذلك الأشياء الغامضة التي كانت بداخلها والتي لم تكن تستطيع استيعابها، فلجأت إلى كتابة الرواية. ولكن ماذا حصل؟ هي أن تلك البطلة، بطلة فريدة الرواية اسمها سيرة النسيان، وهناك كذلك حتى العنوان له علاقة حتى بالرواية الأم اللي هي أثر الطير. نادية كبطلة هي تصبح هنا مرآة لما تريد فريدة أن تصبح عليه، لأن نادية متمردة، نشيطة، مرحة، تحب الحياة،

0: وفريدة عكسها. إذا فهي فريدة كأنها غير مقتنعة بنوع الحياة التي تعيشها، هي تريد أن تكون مثل نادية، وذلك وضعت أنا على لسان نادية ما أريد لهذه الشخصية، لشخصية فريدة أن تكون. هي تمردت عليها، وليس فقط تمرد بل ضغطت عليها حتى أنها أصبحت كأنها رهينة في
1: يدي. تمردت عليها ولكنها ساعدتها في الأخير.
0: طبعا تماما
1: نادية ساعدت
0: تمام، تقول لها لماذا تكتبين عني، عيشي حياتك بدل الكتابة عني.
1: نعم. على ذكر الكتابة، في أثر الطير أستاذة ثريا تبرز الكتابة كطوق نجاة، الكتابة كوسيلة للمقاومة، وأنت تقولين في الرواية ومقاومة للنفس وليس فقط مقاومة للعالم.
0: تماما، وهذا له علاقة حتى لذلك سميت هذا الكتاب بأثر أثر الطير، لأن الأثر يعني هو الأشياء التي تبقى فينا، تظل فينا حتى بعد أن تذهب الأشياء. لولا الكتابة لربما كان مصير فريدة شيئا آخر في الرواية.
1: ولكن من بين الأسئلة التي طرحت في الرواية، هل الكتابة تستطيع أن تغير شيئا في عالمنا اليوم؟
0: أنا أعتقد نعم. أعتقد نعم. حتى وإن كنت أختلف مع العديد، الكتابة أولا حتى في الشعر مثلا ساعدتني كثيرا، لأن الكتابة ما هي فيما يخص الشعر؟ الإنسان تكون لديه بعض يكون لديه توتر داخلي ولا يفهمه، ويعتقد أن ما يحمله بصدره هو شيء كبير جدا، وأنه ربما قد يموت جراء هذا الشيء. لكن حينما كنت أنا أخرج ذلك التوتر على الورق وأضعه أمامي، يبدو لي صغيرا، يبدو لي بسيطا، وأتأمله فيبدو أنني بإمكاني أن أتغلب عليه، وبالتالي أسترجع توازني النفسي. إذن هذا من واحد ناحية. الكاتب إذا لم يكن متفائلا وقال لك ولم يقل ولم يجبك نعم ممكن، فما هو الداعي للكتابة؟ الكتابة أساسية لأنها تساعدنا على التغيير. الكتابة أنا أعتبرها وسيلة من وسائل التغيير، سواء تغيير الحياة الشخصية أو تغيير المجتمع عن طريق الكتابة.
1: نعم.
0: لذلك لجأت إليها هنا لكي أعطي لفريدة متنفسا تستطيع من خلاله أن تتغلب على ما كانت عليه.
1: نعم. من بين أيضا التعبيرات التي لفتتني عن الكتابة جاءت في الرواية أستاذة ثريا: إن الكتابة لا تنقذ من الألم، ولكن هي فقط تحوله من مكان إلى آخر حيث يصبح نصا أو حكاية.
0: نعم. هذا كلام شخصية.
1: طبعا كلام شخصية.
0: كلام شخصية من شخصيات الرواية اللي أنا كنناقشها حتى أنا مع الشخصيات ديالي. يعني هاد الشخصية هذا فيه نوع من يعني تشاؤم. هي تشاؤم نوعا ما، لأنها تقول هي فقط هو كأن الكتابة يعني لا تقضي، وهذا صحيح، الكتابة لا تقضي على التوتر وإنما تخفف منه. وهذا هو ما
1: نعم. ارتباطا بالكتابة أيضا عرجت على مسألة فقدان شرارة الكتابة من قبل الكاتب أحيانا، أو ما يسميه البعض الاستعصاء. هل حدث معك ذلك وأنت تكتبين أثر الطير، خصوصا وأنك كتبتها خلال مدة تقريبا قاربت الخمس سنوات؟
0: لا ليس مع بصراحة، أنا هذه الرواية بدأتها تقريبا منذ خمس سنوات، ولكن بشكل متقطع، يعني كنت كنكتب شهر كنتوقف شهرين إلى آخره، إلا في السنتين الأخيرتين
1: كتبتي باستمرار.
0: السنتين الأخيرتين ما كنتش كنوض من المكتب، يعني كنت كنبقى مع الرواية من الصباح حتى الليل. بمعنى أنه هذيك المشكلة اللي كيوقع لبعض الكتاب ديال الصفحة البيضاء، ما يسمى بالصفحة البيضاء، لأنه يريد أن يعطي الأحسن، أو أن ما بداخله ربما يستعصي اللغة عليه حتى يخرج ما بداخله.
1: طيب في الرواية أستاذة ثريا، في مرحلة من المراحل بعدما اكتملت رواية فريدة أيضا، سألتها صديقتها: أليس في هذه الرواية شيء منك؟ وأعتقد بأنه منذ صدور أثر الطير وجه سؤال لك كثيرا، هل هي سيرة ثريا أيضا؟
0: لو في الواقع فعلا وجه لي هذا السؤال مرارا، وغادي نعطي ربما علاش، ولكن أقول منذ البداية أن هذه ليست سيرة ذاتية بالمعنى المباشر، ولكن فيها أشياء كثيرة مني، فيها حساسيتي، أسئلتي، حتى تفكيري، يعني تفكير الشخصية ديال الكاتب، فيها أشياء من واقعي،
1: فيها معيشته ربما في الزمن الجامعي
0: تماما يعني هو أي كاتب، وخاصة الرواية الأولى أنا كنت قرأت بحثا لباحث في الرواية، قال إن معظم الروائيين في الروايات الأولى ديالهم كيكون فيها جزء كبير من الدس من السيرة، ونحن لا نأتي إلى الرواية من فراغ، يعني نأتي من الواقع، من رصيد داخلي نعيشه، من منطقة ما نكتب هذه الرواية. فريدة فيها أشياء كثيرة مني، حينما جعلتها يعني أردت أن أتحدث عن المرحلة الجامعية، ماذا فعلت؟ فقط أنني استعدت نفسي حينما كنت طالبة. في الفترة اللي كنت فيها أنا طالبة بداية الثمانينات كان هناك اهتمام كبير بالشأن العام، بالشأن السياسي، ودخلنا التيارات متعددة، تيار اشتراكي وغيره، فكنت أسترجع تلك المرحلة. إذا هذاك الجزء فيه فيه فيه, فيه أنا. إنما كنقول أنا ربما لماذا يطرح هذا السؤال، كتبتها بصدق هذه الرواية، كتبتها بصدق، حتى أنني بعض الأشياء حتى أكون صادقة فيها فعلتها. يعني مثلا السفر
1: إلى طنجة وإلى مايوركا، سافرت إلى وإلى القرية أيضا،
0: ذهبت إلى أغلو مثلا. أغلو هي مدينة صغيرة في جنوب تيزنيت، جنوب أكادير، حتى لا أخون القارئ وأكون وفية له، أخذت سيارتي وذهبت بمفردي ذهبت إلى مدينة أغلو وجلست هناك. يعني كل الأشياء الأوصاف البحر والصيادين وهذه كلهم أشياء حقيقية، حتى السفر إلى خارج المغرب ديال بالما دي مايورك، ذهبت إلى بالما دي مايورك حتى أتيح للرواية أن تكون صادقة.
1: نعم، وحتى علاقتها بطنجة، ونفس علاقتك أيضا بطنجة، تلك المدينة المفضلة
0: طبعا، لأن طنجة هي اللي قضيت فيها طفولتي، وبالتالي كان لابد أن تحضر مدينة طنجة.
1: طيب عموما أستاذة ثريا، هل ستنجح فريدة في إزالة الأعشاب الضارة من داخلها وفي زرع بذور جديدة لحياة جديدة؟ سنترك الجواب للقارئ،
0: هو أنا أثق في القارئ وأثق في ذكائه، وأريد أن يعني يهمني جدا أن يشاركني في التفكير في ما بعد الوقوف في الشرفة الأخيرة بنظرتها إلى الحقل.
1: نعم طبعا، في المشهد الختامي أستاذة ثريا، لكن المؤكد أنه لم يكن سهلا عليك فراق فريدة، كما لم يكن عليها هي السهل من السهل أن تفارق نادية الشخصية الرئيس لروايتها.
0: هنا لابد أن أعود بك إلى الشعر. حينما كنت أكتب القصيدة كنت يعني في البداية كنت توتر وقلق وحزن، لأن لا أكتب في لحظات الفرح، يعني لا أكتب إلا إذا وصلت إلى قمة التوتر والقلق، عاد كنكتب الشعر. فحينما كنت أنت أخرج القصيدة وأشتغل عليها شعريا وأنتهي منها، كنت أحس بفرح شديد كأنني تخلصت من هموم قوية. ما حدث لي في الرواية هو العكس تماما. الرواية لم تأتي هي إلي، أنا ذهبت إليها بقرار واع، أنا قلت سأكتب رواية، هذا قرار، وقمت بتخطيط ووضعت شخصيات والفكرة وغير ذلك من الأشياء. لكن هذه المدة الزمنية اللي قضيتها مع الشخصيات كان بصراحة، حينما وضعت نقطة النهاية أحسست بالفقد، بمعنى الفقد، بفراغ قاتل، حتى أنني لم أجد ما أفعل بنفسي. قلت يعني بحيلة فارقت الأسرة ديالي، علاش؟ لأن عشت واحد المدة طويلة مع الشخصيات وانغمست وتقمصت، لأن كنت كنتقمص الشخصية باش يمكن لي النجاح فيها.
1: نعم،
0: بحال فيلم سينمائي.
1: تماما، وهذا أمر مشترك مع القارئ أيضا، القارئ يصعب عليه كذلك أن يودع شخصيات الرواية عندما يكمل قراءتها. طبعا أستاذة ثريا، في واحدة من قصائدك الجميلة تقولين: لا أحتاج لأرض لأقف، لا أحتاج لسماء لأطير، وقد طرت بنا في سماء الرواية من خلال أثر الطير. سأطلب منك أستاذة ثريا أن تأخذين الآن إلى أرض الشعر،
0: عالم الشعر.
1: تفضلي بقراءة واحدة من قصائدك.
0: نعم، اخترت أن أقرأ قصيدة ظل الغائب، وهي قصيدة مأخوذة من الديوان الرابع أي ذاكرة تكفيك.
1: تفضل.
0: هذه مجرد مقاطع لأن القصيدة طويلة نوعا ما. لا ترسم قسمات الليل وحدك، اذهب إلى سدرة الضوء خفيفا مثل ظل وردة، مد يديك إلى سقف روحك، تعلم بهجة الرقص. بذرة ضوء تكفي لتغادر ظلك وتعود إليك، كأن تغلق قوس التذكر فجأة وتنزع ريش الكلام من حجر الصمت. وليس ضروريا أن تتعجل موسم الرحيل، فالبحر مشغول بالموج، والموج مشغول بالرمل، والرمل منهمك في جمع بقاياه ورسم خارطة للبحر. البحر وحده يعرف سر الغريق. وإذا لم تجد فتحة في الليل كي تمر إلى حلمك، أرسم جناحا للنهار وادسس رغبتك الأخيرة في شغاف الظهيرة. وإن صدك مثلا وجع الفقد، ورأيت الرحيل في انكسارات المدى، ورأيت وجه الغياب يتسع، إن رأيت احتمال الرماد في حزمة النار التي في يدك، فلا ترسم قسمات الليل وحدك، ولا تنثر دمعة على مقعد المساء.
1: جميل، شكرا لك أستاذة ثريا على هذه القراءة، بالإضافة إلى عمق المعنى. هناك طبعا جمال اللغة، اللغة التي هي نعمة من أروع النعم بتعبير هولدرلين. سأدعوك الآن أستاذة ثريا لتوجيه رسالتك، الرسالة التي هي فقرة ثابتة، تفضلي.
0: الواقع أنا فكرت في الثقافة وفي البرامج الثقافية. تعرفين أننا نعيش عصرا يتميز بالرداءة، يتميز بالتسطيح، بسطوة التفاهة، وأننا نحتاج إلى برامج ثقافية لنشر الوعي وللحد من هذه الرداءة. إذن رسالتي موجهة إلى الإعلام المغربي وإلى القنوات التلفزية على الخصوص. يعني أريد مزيدا من النوافذ، أريد أن تنفتح التلفزة على البرامج الثقافية الهادئة للنقاش الجاد. أريد أن تحسين ذائقة الناس، وهذا لن يكون إلا بالبرامج الثقافية التي تنفتح أمام الكتاب كلهم، سواء أدباء أو كذلك الفنانين التشكيليين، الموسيقيين، السينمائيين، المسرح، يعني كل صنوف الإبداع، كل مجالات الثقافة التي بإمكانها وحدها أن تنشر الوعي وأن تحد من هذه الرداءة التي أصبحت طاغية على عصرنا. كذلك هنا نقطة مهمة كذلك فيما يخص البرامج الثقافية، أن تبث في ساعات الذروة وليس في ساعات متأخرة أو في ساعات ما كيكونش، يعني أن تكون موجهة للعموم، ولذلك أن تعطى لهذه البرامج أن تعطى لها أهمية وأولوية أكثر.
1: شكرا لك على هذه الرسالة أستاذة ثريا. وطبعا المثقفون المغاربة والمبدعون يستحقون مساحات أكبر عبر إعلامنا المغربي. قبل أن نختم هذه الحلقة أستاذة ثريا، ما الكتاب الذي تقرأينه حاليا؟
0: أنا الآن بصدد إعادة قراءة لرواية. أنا عندي واحد تقليد الروايات اللي عجبتني أو كان عاود نقراهم مرة ثانية وثالثة،
1: وغالبا كل قراءة تختلف عن الأخرى.
0: تماما، نكتشف أشياء جديدة بالتصور ديالنا الجديد. فالرواية اللي كنقترحها هي رواية لماريو فارغاس يوسا بعنوان الفردوس على الناصية الأخرى. وهذه الرواية ما شدني فيها هو ذلك السؤال الوجودي الذي يتعلق، يعني هو أن الإنسان كل منا يبحث عن فردوسه في شيء ما. هناك من يرى فردوسه الأرضي، نتحدث عن فردوس الأرضي، يراه في الحب أو في المال أو في الحياة أو فقط في عالم أكثر انسجاما. ولكن حسب الرواية هنا دائما نكتشف أن الفردوس يوجد في مكان آخر، أو كما قال هو على الناصية الأخرى.
1: قراءة ممتعة للفردوس على الناصية الأخرى أستاذة ثريا مجدوين، وشكرا جزيلا لك، سعدت اليوم بوجودك معنا.
0: وأنا أسعد، شكرا لك.
2: شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

0: RTL الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميدي أ، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب طقس صباحا غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الساحل المتوسطي وبقية المنطقة الشرقية وجنوب الخط الرابط بين الرباط والرشيدية، وصاف بباقي المناطق. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بياسويرة أسفي، 25 درجة في أقادير، 26 درجة في كل من الدار البيضاء الرباط، 28 درجة تسجل بالناظور، 29 درجة في العيون، 30 درجة مرتقبة بطنجة، 34 درجة في مراكش، 36 درجة بفاس وجدة بني ملال، و37 درجة على المقيس مرتقبة بالرشيدية. الجزائر سماء مشمسة في أغلب الأوقات على طول الخط الرابط بين قسنطينة وتبسة، وكذلك في الربع الشمالي الغربي من البلاد. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بوهران، 32 درجة ببجاية، 33 درجة في الجزائر العاصمة، 36 درجة بتيارت، 38 درجة بقسنطينة، 40 درجة مرتقبة ببسكرة، و47 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة صباحا على كامل أنحاء البلاد، وتستمر كذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة في جميع المناطق. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة بصفاقس، 32 ببنزرت، 33 درجة مرتقبة بسوسة، 35 درجة مرتقبة بتونس العاصمة، 36 بالقصرين، 37 بقفصة، و39 درجة على المقيس مرتقبة بتوزر.
1: الثانية عشر زوالا باستديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة اعتماد سلام. أهلا بك اعتماد.
3: مرحبا محمد، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف، المنتخب الوطني المغربي يحقق الأهم ويقترب من دور الاثنين وثلاثين لمونديال أمريكا الشمالية بعد فوزه المستحق على اسكتلندا بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه لتطور أداء أسود الأطلس أمام اسكتلندا، ويؤكد أن الهدف القادم هو تحقيق الفوز في المباراة ضد هايتي الأربعاء المقبل. من بوسطن إلى الرباط، الجماهير المغربية تحتفل بفوز أسود الأطلس على المنتخب الاسكتلندي وتعرب عن ثقتها في تحقيق الفوز في المواجهة المقبلة ومواصلة السعي لتصدر المجموعة الثالثة. سقوط 16 قتيلاً على الأقل اليوم في منطقة النبطية جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية متواصلة، رغم إعلان التوصل إلى هدنة.

0: لجنة فورية بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أمريكية وقطرية. وضع كارثي للأطفال في قطاع غزة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تؤكد مقتل 265 طفلاً منذ أكتوبر الماضي، وتقول إن وقف إطلاق النار المزعوم أصبح وهماً قاتلاً للأطفال الفلسطينيين. في النشرة أيضاً، افتتاح الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم في الرباط، دورة تحمل وعوداً ببرمجة تنبض بالتنوع والإيقاعات العابرة للعالم. بعد 71 ثانية فقط من بداية المباراة ضد اسكتلندا أمس في بوسطن، سجل إسماعيل الصباري الهدف المنتظر، مانحاً المنتخب الوطني المغربي فوزه الأول في مونديال أمريكا الشمالية. المنتخب الوطني قطع شوطاً كبيراً نحو دور 32 بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط عقب التعادل الافتتاحي مع البرازيل بهدف لمثله. تقرير الزميل الحسن جابري.
1: فاز المنتخب المغربي وحقق المطلوب أمام اسكتلندا في ثاني مبارياته في المونديال، لكنه خرج من ملعب بوسطن برسالة أخرى لا تقل أهمية عن النقاط الثلاث. هدف إسماعيل صيباري بعد 71 ثانية فقط وضع أسود الأطلس في المقدمة مبكرا، ومنذ تلك اللحظة فرض المنتخب المغربي سيطرته على تفاصيل اللقاء. الأرقام تتحدث عن استحواذ بلغ 53%، بل وصل إلى 78% خلال شوط المباراة الأول. المنتخب المغربي أكمل ما يقارب 600 تمريرة في المباراة واستعاد الكرة بوتيرة أسرع من منافسه، كما منع المنتخب الأسكتلندي من تسديد أي كرة بين الخشبات الثلاث طوال 90 دقيقة كاملة. أرقام تؤكد أن رجال محمد وهبي قدموا مباراة شبه مثالية من الناحية التكتيكية، لكن رغم هذا التفوق يبقى هناك تفصيل يقلق الطاقم التقني المغربي. فرص التسجيل كانت موجودة ومؤشر الأهداف المتوقعة منح المغرب أفضل واضحة على منافسه، إلا أن النتيجة بقيت معلقة على هدف وحيد حتى الثواني الأخيرة. المنتخب المغربي حقق الأهم واقترب من الدور المقبل، وفي كأس العالم السيطرة قد تمنحك الأفضلية، أما الفاعلية أمام المرمى فتمنحك التأهل. المغرب يملك الأولى بلا نقاش، لكنه يحتاج إلى المزيد من العمل في الثانية إذا أراد أن يواصل رحلته في أدوار خروج المغلوب التي قد لا تتاح فيها الكثير من الفرص.
0: شكرا لك الحسن. إسماعيل الصباري سجل هدف المباراة الوحيد، وهو الهدف الثاني له في البطولة بعد الأول في مرمى البرازيل في الجولة الأولى، وبات مهاجم أيندهوفن الهولندي المرشح للانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، والذي اختير رجل المباراة ثاني لاعب إفريقي يهز الشباك في أول مبارتين له في العرس العالمي. نستمع لتصريح إسماعيل الصباري بعد المباراة.
2: فرحان بالجوج بيوت، ولكن اللي فرحان كثار وعندنا 4 بوان، وعندنا دابا لي بوسيبيليتي باش نزيدو البروشان غون، ولكن باقي لنا ماتش واحد، وهذاك هذاك باغي نغلبو. خصنا نقتلو الماتش، ما درناهش اليوم، ولكن واخا ما قتلناش الماتش قدروا الناس يشوفوا راه تقتلنا في الاخر، واخا كانوا هما لي لونغ بالون.
0: وبعد المباراة أعرب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي عن سعادته بتحقيق الهدف المنشود بالتغلب على اسكتلندا، وعبر عن ارتياحه لتطور أداء أسود الأطلس، مؤكدا أن الهدف القادم هو تحقيق الفوز في المباراة ضد هايتي الأربعاء المقبل. وهبي أوضح أن المنتخب المغربي أظهر قدرته على إدارة اللحظات الصعبة مع التزامه بخطة اللعب، وأبان عن نضج في تحمل الضغط. قراءة تقنية في مباراة المغرب اسكتلندا مع المدرب واللاعب الدولي السابق طارق شهاب.
3: شفنا منتخب وطني مغربي في الجولة الأولى يعني بواحد المستوى كبير، سواء على مستوى الاستحواذ أو على مستوى خلق فرص التسجيل. الحمد لله أنه استطعنا أن نسجله يعني في الدقائق الأولى ديال المباراة، الشيء اللي أعطانا واحد ثقة زائدة باش نقدروا خلقوا فرص أخرين. كان واحد تناسق كبير بين خطوط الفريق، شفنا هدف اللي جاب طريقة جيدة وشبيه إلى حد كبير.

كبير يعني الهدف اللي كان تسجل ضد البرازيل. كان بالإمكان أننا نقتلوا الماتش في الجولة الأولى لو أننا استغلنا الفرص اللي تاحوا لنا. ثلاثة ديال الفرص يعني سانحة للتسجيل في الجولة الأولى، يعني لو أنك سجلتي ثلاثة الأهداف فأكيد غادي تلعب الجولة الثانية بأريحية أكبر. للأسف

0: شهاب المدرب واللاعب الدولي السابق حاوره زميل الحسن جابري. ولم يكد الحكم يعلن عن نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الاسكتلندي حتى خرجت الجماهير من المقاهي والمنازل إلى شوارع العديد من المدن للتعبير عن فرحتها بالفوز واقتناعها بالأداء. المشهد ذاته في بوسطن وواشنطن أيضا، حيث احتفل المشجعون المغاربة وكذلك العرب بفوز المنتخب الوطني، معربين عن ثقتهم في تحقيق الفوز في المقابلة القادمة ضد منتخب هايتي. من واشنطن نتابع مراسلة إكرام بن عائشة.
1: بعد الفوز على اسكتلندا بهدف دون رد، عمت أجواء الفرح بين الجماهير المغربية التي حضرت لمساندة أسود الأطلس، حيث اعتبر كثيرون أن المنتخب حقق الأهم بحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار بثبات في البطولة. وعبر المشجعون عن فخرهم بالأداء الذي قدمه اللاعبون، مؤكدين أن المنتخب يواصل تمثيل المغرب بصورة مشرفة على الساحة العالمية.
2: أنا كجالية مغربية كنشجعهم وغنشجعهم وغنشجعهم حتى الاخر ان شاء الله، وفيف لو ماغا.
3: اداء ممتاز، اوني فريمون كونفون، جبنا الحال، نتمنوا ان شاء الله نديو كاس العالم.
4: الماتش كان مزيان، واخا كنا نقدروا نخرجوا بواحد السكور اللي طالع. نتمنوا ان شاء الله الخير لهاد ليكيب هادي، ونتمنوا ان شاء الله الخير لهاد الجمهور.
1: الجماهير العربيه جاءت بدورها لتشجيع اسود الاطلس، مؤكده ان المنتخب المغربي يمتلك المقومات التي تؤهله لمواصله التالق في هذه البطوله.
5: اداء عظيم ومشرف لافضل منتخب عربي، بشجعه بكل قلبي وبشدة، فكل التوفيق ويا رب إن شاء الله يعني نوصل لمراكز متقدمة ونطلع نهاية كأس العالم إن شاء الله.
6: لعب كان بجنن بجنن بجنن، والحارس بفش القلب، نمبر وان المغرب.
7: أول إشي الحمد لله، حمد الشكر على الفوز. ثاني إشي الجيم ممتع. Congratulations Morocco, the first team, the first Arabic team to win this year.
1: ثلاث نقاط ثمينة عززت رصيد المنتخب المغربي، وعززت أيضا أمال الجماهير التي تترقب ما سيقدمه أسود الأطلس في المحطات المقبلة. فبعد هذا الفوز يبقى الطموح واحد، مواصلة المشوار بأداء مقنع ونتائج تليق بتطلعات المغاربة. من واشنطن إكرام بن عائشة لميديا.
0: وعن المجموعة الثالثة أيضا، فازت البرازيل على هايتي بثلاثة أهداف. هايتي ودعت المونديال، كما أقصي منتخب تركيا بعد خسارته الثانية، وتأهلت الولايات المتحدة إلى الدور الموالي بعد فوزها على أستراليا لتلتحق بالمكسيك. ضمن برنامج المباريات لهذا اليوم، تواجه هولندا السويد، وتلعب ألمانيا ضد الكوت ديفوار. يوم دام في لبنان رغم الإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار. الدفاع المدني أعلن عن مقتل 16 شخصا على الأقل اليوم في منطقة النبطية جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية متواصلة. كما أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي في واحدة من هذه الغارات. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، ردا على إطلاق الحزب مقذوفات نحو قواته التي تحتل أنحاء واسعة في المنطقة. وتأتي هذه التطورات رغم الإعلان في اليوم السابق عن اتفاق الطرفين على وقف جديد لإطلاق النار بوساطة أمريكية وقطرية، وهو الإعلان الذي جاء بعد غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 47 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين منذ ليلة الخميس الجمعة وفق السلطات اللبنانية. ما مصير هذا الاتفاق في ظل التصعيد الحالي؟ طرحنا سؤال على سناء الجاك المحللة السياسية من بيروت.
8: مؤسف هذا الكم من الدمار الذي أسفر عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله مباشرة من معزل عن الدولة اللبنانية، ولكن هذا ما حصل، وعلينا أن ننتظر الآن مصير هذا الاتفاق. بالتالي لا يمكن البناء على هذا الأمر إلا بالصورة الكبرى لما يحصل في لبنان على خلفية النزاعات بين إيران والولايات المتحدة، وعلى خلفية الضغط الإيراني على الولايات المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وعلى خلفية الضغط الإسرائيلي على الولايات المتحدة لتقويض الاتفاق بموجب مذكرة التفاهم مع إيران. الأوراق كلها تختلط وتحتدم مع الأسف على الساحة اللبنانية التي تتلقى المزيد من العدوان الإسرائيلي.

0: والمزيد من الدمار والخراب والمزيد من التقويض لسيادة الدولة عندما تحاول إيران مصادرة قرارها، ونحن عشية مفاوضات مفترضة بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي في واشنطن.
1: سناء الجاك المحللة السياسية من بيروت، حاورتها زميلة وفاء التوسري. وتزامنا مع اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن اللاجئين يمثلون 42% من سكان دولة فلسطين، في حين يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى الأونروا أزيد من 6 ملايين لاجئ يتوزعون على 58 مخيما رسميا. وأشار إلى أن مخيمات اللجوء في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية تواجه فصلا وحرب إبادة غير مسبوقة، فضلا عن حصار مطبق أدى إلى نزوح قسري متكرر طال نحو 2 مليون فلسطيني. ومن بين النازحين واللاجئين أطفال أيضا. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وصفت الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة بأنها وهم قاتل للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى مقتل 265 طفلا منذ أكتوبر الماضي. وقال المتحدث باسم اليونيسف إن القطاع لا يزال يعاني عنفا يوميا تقوده قوات الاحتلال الإسرائيلية. يقربنا أكثر من وضع الأطفال في غزة، مصطفى إبراهيم الحقوقي والمحلل السياسي من غزة.
2: واضح أن ما وصفته اليونيسف هو حقيقي، أكثر من 265 طفلا من الشهداء و400 إصابة، في مجمل 1100 شهيد حتى الآن منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، إضافة إلى ندرة المساعدات التي تدخل والقيود والحصار الإسرائيلي المشدد على البضائع بشكل عام، وعلى أيضا أن الأطفال نسبة كبيرة منهم لم يتلقوا تعليمهم، هم حرموا من الحق في التعليم والحق في الصحة، وذلك هو انعكاس خطير على صحة هؤلاء الأطفال وعلى حياتهم. عندما تقضى على الحق في الحياة فلا معنى للحياة، سواء لكبار السن أو الأطفال الذين كانوا هم ضحية هذه الحرب، أكثر من 18 ألف شهيدا سقطوا خلال الحرب من الأطفال.
1: استمعنا لمصطفى إبراهيم الحقوقي والمحلل السياسي من غزة، حاورته الزميلة وفاء توزري. نختم النشرة من الرباط، حيث افتتحت مساء أمس فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، والتي ستتواصل حتى 27 من الشهر الجاري تحت الرعاية الملكية. برمجة هذه الدورة تلبي وفق القائمين عليها أذواق شرائح واسعة ومتنوعة من الجمهور، وتعد بأيام تنبض بالتنوع والإيقاعات العابرة للعالم. من الرباط متابع روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
3: من نجوم افتتاح مهرجان موازين، الفنان الشعبي المصري سعد الصغير في منصة النهضة الخاصة بنجوم العالم العربي. بالنسبة إلى سعد الصغير، التواجد في المغرب لا يختلف عن التواجد في مصر.
4: أنا نفسي أعمل دويتو مع مطرب شعبي مغربي، ودي من خلال حضرتك بقى طبعا والراديو الجميل بتاعك دوت، تشوفونا بقى وأنا اللي هعمل هنا على حسابي والكليب كمان على حسابي. نفسي أغني مغربي مع حد. خلي بالك المغرب السنة دي جامد، أو منتخب جامد جامد جامد جامد قوي، وانا بقول لك فضل ربنا هيوصلوا لفوق. جمهور هنا زواق.
3: الصنهاجي من الاسماء البارزه في الاغنيه الشعبيه المغربيه، يغني في الدوره 21 من موازين. الصنهاجي يغني منذ 48 عاما بحسب ما كشفه في الندوه الصحافيه قبل الصعود الى منصه سلا للغناء.
5: كتعرفوا موازين الصيد ديالو وصل للعالميه الحمد لله من العام الاول ديالو كنعقل الحمد لله، كيجيو فنانة كبار من العالم كامل.
3: على امتداد 20 عاما مضت، قرابة 4 ملايين شاهدوا سهرات مهرجان موازين في 6 منصات غنائية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: شكرا لك عادل، وبذا نختم نشرة المنتصف. شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، ونفتح الآن صفحة ضيف المنتصف. أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمس بالرباط التطبيق الهاتفي أختزوي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد

0: وهذا التطبيق هو ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية، منصة رقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم. الموضوع محور ضيف المنتصف. وأرحب بضيفنا الأستاذ محمد أيتيشو، رئيس الهيئة الوطنية للصناع وحرفي الصناعة التقليدية من الدار البيضاء. أستاذ محمد، أهلا بك معنا عبر ميديا.
1: مرحبا، ونشكر قناة ميديا على الاستضافة.
0: شكرا لك أستاذ محمد. أولا، كعاملين كيف استقبلتم هذه المبادرة وما أهمية هذا التطبيق بالنسبة لكم، طبعا كعاملين في ومهنيين في مجال الصناعة التقليدية؟
1: استقبلناها بواحد الأريحية، لأن تنتم من هذا الفكرة، هذا أو البرنامج أو هذه الآلية، لأن عنده واحد انعكاس إيجابي على القطاع ديال الصناعة التقليدية وأيضا العاملين في القطاع ديال الصناعة التقليدية. الانعكاس ما غاديش يكون فقط انعكاس ظاهري أو اجتماعي واقتصادي، ولكن نعتبره انعكاس إيجابي على المنتوج ديال الصناعة التقليدية وأيضا العاملين في الصناعة التقليدية، وأيضا تنعتبره هذه الفكرة تعريف بالمنتوج التراثي الوطني. إذن هذه فكرة رائدة لتقريب المنتوج الوطني للمواطنين وأيضا الزائرين للمملكة.
0: نعم، طيب الصناع التقليديين برأيك اليوم أستاذ محمد، هل انخرطوا في مجال التكنولوجيا والمجال الرقمي أيضا من أجل الترويج لمنتجاتهم؟ هل هناك تكوينات أيضا يستفيد منها الصناع التقليديون من أجل هذا الأمر؟
1: هذا هو الشيء اللي تنعتبره جانب ما تنقول سلبي، ولكن كان واحد النقص في التواصل او نقص في التكوينات بالنسبه للعاملين في القطاع ديال الصناعه التقليديه. خص تكون واحد البرامج مسطره من طرف كتابه الدوله، رغم المجهودات اللي تقوم بها السيد الكاتب الدوله او الغرف ديال الصناعه التقليديه ولا المديريات، لكن هناك نقص كبير، ماشي نقص كبير في هذا البرنامج ديال الرقمنة أو اللجان، إحداث لجان ديال الرقمنة لا على مستوى الغرف ولا على مستوى المديريات ديال الترويج للمنتوج في إطار التواصل الرقمي. كاين نقص كبير.
0: نعم، طيب بالعودة إلى الحديث عن هذا التطبيق، كيف يمكن الولوج إليه من قبلكم أنتم كصناع تقليديين وكمهنيين أستاذ محمد؟
1: دابا البرنامج أو الآلية مهمة ومهمة جدا، ومن تتنزل عند العاملين في قطاع ديال الصناعة التقليدية القليل اللي عنده هذا البرنامج ديال التسويق الرقمي او الاليه ديال هذه الاليه اللي دارت، باقي ما عطاتش واحد الاشعاع او الصدى. اذا هناك تقصير في توصيل المعلومه للعاملين في قطاع الصناعه التقليديه. غير هي ان شاء الله بعد العمليه ديال الترويج الاعلاميه اذا كان ممكن، وتشكروا قناتكم الموقره لان واكبت هذه العمليه من خلال هذا الاشعاع اللي من خلال هذا التواصل معنا، او ان شاء الله من خلال طرحها في قناتكم الموقرة. إذن هذه واحد المبادرة من إن شاء الله تكون واحد العمل إشاعي باش توصل للعاملين في قطاع الصناعة التقليدية. الفكرة بقى ما كاين، ما واضحاش، وإن شاء الله ممكن مستقبلا في إطار مثلا لما لا خرق أيام تواصلية.
0: نعم.
1: أو الفائدة العامل في قطاع ديال الصناعة التقليدية وأيضا المواطن بصفة عامة، باش تكون واحد المردودية والنفع للطرفي.
0: نعم، والمؤكد أن هذا التطبيق أستاذ محمد يتضمن تجميعا لقاعدة البيانات الموثوقة بالخصوص، والتي تشمل كامل منظومة الصناعة التقليدية. طبعا هذا القطاع يحقق اليوم رقم معاملات مهم يصل إلى 147 مليار درهم أستاذ محمد، لكن مسألة التسويق دائما تعتبر إكراها حقيقيا مطروحا بالنسبة إليكم.
1: نعم صحيح، الإشكالية ديال التسويق المنتوج هذا من

0: من من نسيت نقولوا من اعوص او من الاشكاليات اللي تعرفها العامل في القطاع ديال الصناعه التقليديه. هو ينتج منتوج ولله الحمد عنده واحد الخصوصيه، عنده واحد خصوصيه فنيه، خصوصيه تراثيه، ولكن الترويج ديالو او البريزونطاسيون ديالو باقي ناقصين فيه، رغم ان كاين تتخلق واحد التعاونيات او شركه او شركات او مقاولات في قطاع ديال الصناعه التقليديه، ولكن حبذا رغم انها مؤطره قانونيا ما عندناش شي مشكل شي اشكال في ان مثلا ممكن واحد ياخذ منتوج ديال العامل في قطاع ديال الصناعه التقليديه ويبيعه كوساطه، ولكن انا تنفضل تكون واحد البرامج برنامج طيري، برامج تواصليه للعرض المنتوج، وديما تنصدر واحد الكلمه ديما تنادي بها وهي الحرفيه الاحترافيه، تكون البريزونطاسيون تجويد المنتوج وتشجيع العامل في قطاع ديال الصناعه التقليديه للترويج المنتوج ديالو، كما تنعاود هذه الكلمه ديما تنفضلها في اطار حرفي احترافي.
1: نعم، التطبيق الذي نتحدث عنه استاذ محمد يوفر 68 نقطة مرجعية موزعة على 10 مدن مغربية، والهدف هو بلوغ عتبة 700 نقطة بيع بحلول عام 2029، طبعا قبل مونديال 2030، وهناك استعدادات طبعا لهذه التظاهرة العالمية أيضا على مستوى الصناعة التقليدية كذلك.
0: نعم، هذا عمل جبار وعمل رائد، لان من خلاله تنخدموا قطاع ديال الصناعه التقليديه والعاملين فيه اجتماعيا واقتصاديا، وهناك ايضا مردود على القطاعات الاخرى الموازيه كقطاع السياحه، كقطاع التجاره. اذا هذه العمليه هذه تتسهل واحد السيروره او واحد العمل ايجابي وعنده وقع اقتصادي واجتماعي العاملين ديال قطاع الصناعه التقليديه، وايضا القطاعات الموازيه اللي كما قلت سابقا السياحه والتجاره. اذا وايضا عنده واحد الوقع ايجابي والتعريف بتقريب المواطن من المنتوج الوطني، وايضا على السائح تقريب نقاط الترويج بالنسبه للزائري ديال المملكه الشريفه.
1: نعم، طبعا الغايه هي الارتقاء بالصناعه التقليديه المغربيه، وكذلك تحسين العوائد السوسيواقتصادية لفائدة الصناعة التقليديين المغاربة الذين أيضا يستحقون مزيد من الاهتمام وتحسين وضعيتهم. أستاذ محمد.
0: نعم، كما طرحت سابقا فقطاع الصناعة التقليدية هو ثاني قطاع مشغل بعد الفلاحة، نشاط يدير مبقاش الملايين ولا الملايير ديال الدراهم. إذا هذه مبادرة للعامل في قطاع الصناعة التقليدية، ومن خلاله تشكروا لقناتكم الموقرة على هذا التواصل الإيجابي لتقريب المعلومة للعاملين في قطاع الصناعة التقليدية والمواطن بصفة عامة.
1: كل الشكر لك الأستاذ محمد أيتيشو، رئيس الهيئة الوطنية لصناع وحرفي الصناعة التقليدية من الدار البيضاء، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.
0: تحياتي.

0: Ça m'a fait bizarre quand j'ai vu.
1: 12h30, 13h, le grand journal Soukaina Aziz.
2: Et c'est déjà la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mehdi à la réalisation. Merci à Hamza à la production. Dans quelques minutes, ne manquez pas l'autre match. Nous serons en compagnie de Hakim Tamim. Mais avant cela, tout de suite le retour de l'information. Il est 13h et c'est l'heure de votre flash présenté par Nourdine Higagen. Bonjour Nourdine.
3: Marhaba Soukaina. أهلا بكم. اقترب المنتخب المغربي لكرة القدم من حسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد وقعه اسماعيل الصباري برسم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات المجموعة الثالثة. انتصار لقي تفاعلا كبيرا من الصحافة الدولية حيث كتبت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن المغرب خطى خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانته مشيدة بالتفوق التقني والتكتيكي والجماعي لأسود الأطلس أمام اسكتلندا. صحيفة ذا جارديان أبرزت الفارق الكبير في المستوى بين المنتخبين معتبرة أن المغرب يتوفر على جودة فردية وجماعية تفوق بشكل واضح تلك التي تملكها اسكتلندا. بهذه النتيجة يتمركز المغرب في المرتبة الثانية بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف خلف البرازيل المنتصرة بثلاثية دون رد على هايتيا التي غادرت البطولة رسميا مع يوميات مونديال الولايات المتحدة كندا المكسيك دائما حيث غادرت تركيا المنافسة رسميا بعد هزيمة ثانية هذه المرة أمام منتخب باراغواي بهدف دون رد. ويرتقب أن تتواصل مباريات البطولة اليوم بلقاء يجمع المنتخبين الهولندي والسويدي على الساعة 6 بتوقيت المغرب فيما تلعب ألمانيا ضد كوت ديفوار على الساعة 9. ضمن تطورات الوضع في لبنان يتواصل التصعيد الإسرائيلي بمقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 10 آخرين.

0: في منطقة النبطية في جنوب البلاد. الدفاع المدني أكد أن عناصره نفذت صباح اليوم عملية إجلاء ونقل وإسعاف 47 مواطنا إلى مناطق آمنة. في لبنان دائما، أعلن الجيش مقتل جندي في غارة إسرائيلية في جنوب البلاد في ظل مواصلة تل أبيب ضربتها رغم اتفاق جديد لوقف إطلاق النار جرى توقيعه مع حزب الله. غير بعيد، في قطاع غزة قتل 5 فلسطينيين بينهم 4 أفراد من عائلة واحدة في غارتين شنهما اليوم سلاح الجو الإسرائيلي في حي الصبرة جنوب وسط مدينة غزة. إلى طهران، حل وزير الداخلية الباكستاني اليوم في إطار الجهود الدبلوماسية التي أعقبت تأجيل المحادثات بين الطرفين في سويسرا. يأتي هذا في وقت نقل فيه موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران. المصدر ذاته أكد أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيصل أيضا إلى سويسرا لإجراء مفاوضات كان من المقرر عقدها أمس لكن تم تأجيلها دون تحديد موعد جديد لها. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق البلاد. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجدة، جاد، فاس، مولى يعقوب وتونات. المصدر ذاته نبه من موجة حر اليوم السبت إلى غاية الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، واد الذهب، أو سرد قرسيف، بولمان، أسزاك وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للرصد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 ملم إلى 30 ملم اليوم بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: 60 يوما ليكرم اتفاق التفاهم أو يهان، 60 يوما للحكم. مضيق هرمز أشهر رهينة في التاريخ فتح والتقطت صورة توقيع التفاهم. لأجل هذه الصورة دفع الشرق الأوسط الكثير من دمه. السؤال عن اليوم التالي، نتجه نحو التحول أو نحو الاستقرار أو نحو حرب تتجدد؟ تابعونا.
2: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
3: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، احنا ماشي 11، احنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، احنا مغاربة وهذا الربح.
4: اربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان جيبي جيع.
5: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
6: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
7: C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action. Mais
8: l'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique.
9: On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques.
10: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est l'autre match version week-end, c'est de 13h à 14h samedi et dimanche. Pour le reste, eh bien, vous le savez, c'est du lundi au vendredi, 16-17h, heure marocaine bien entendu, la Coupe du Monde, les autres rendez-vous, vous les connaissez parfaitement. Ce soir, donc vers 17h, Studio Sport. Tout à l'heure, eh bien, entre 9h et 10h, podium avec Wael Hanaoui et toute l'équipe de la rédaction arabophone. Eh bien, on va revenir, bien entendu, sur la victoire de l'équipe du Maroc face à l'Écosse. Et aussi les rendez-vous, parce qu'il y a plein de matchs au programme ce samedi. Le Maroc, donc, un point lors du premier match, 3 lors de la deuxième sortie face à l'Écosse. Une victoire stressante. Les Lions de l'Atlas s'imposent donc face à l'Écosse, mais tremblent jusqu'au bout. Smaïl Sibari, homme du match. Deux matchs, deux buts pour le nouveau joueur du Bayern Munich. Le Maroc partage la première place du groupe avec le Brésil, tambour de Haïti 3-0. La Seleção a une meilleure différence de but. L'équipe du Maroc donc bien partie, 4 points après 2 matchs. Aujourd'hui, pleine de rencontres au programme, Pays-Bas-Suède. La Tunisie qui affronte le Japon, la Tunisie avec Hervé Renard. On écoutera le technicien français lors de la deuxième partie. Il y a également eh bien, l'Équateur face à Curaçao et surtout l'Allemagne face à la Côte d'Ivoire. La première partie sera consacrée à

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: وردين كجان في تقديم الموجز، أهلا بكم. اقترب المنتخب المغربي لكرة القدم من حسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد برسم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات المجموعة الثالثة. انتصار لقي تفاعلا كبيرا في الصحافة الدولية، حيث كتبت ليكيب أن التعادل بين المغرب واسكتلندا كان أكثر إقناعا من فوز اسكتلندا على هايتي، حيث أكدت المواجهة بين المنتخبين الفارقة بينهما. فوت ميركاتو من جهته سلط الضوء على نقاط قوة النخبة الوطنية، لا سيما خط الوسط المعزز والخطوط المترسة، وهو النهج التكتيكي الذي مكن المهاجم إسماعيل السيباري من ترجمة الفرصة إلى هدف منذ الدقائق الأولى. بهذه النتيجة يتمركز المغرب في المرتبة الثانية بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف خلف البرازيل المنتصرة بثلاثية دون رد على هايتي التي غادرت البطولة رسميا. مع يومية المونديال الولايات المتحدة، كندا، المكسيك دائما، حيث غادرت تركيا المنافسة رسميا بعد هزيمة ثانية هذه المرة أمام منتخب باراغواي بهدف دون رد. ويرتقب أن تتواصل مباريات البطولة اليوم بلقاء يجمع المنتخبين الهولندي والسويدي على الساعة 6:00 بتوقيت المغرب، فيما تلعب ألمانيا ضد كوت ديفوار على الساعة 9:00. ضمن تطورات الوضع في لبنان، يتواصل التصعيد الإسرائيلي بمقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 10 آخرين في منطقة نبطية في جنوب البلاد. الدفاع المدني أكد أن عناصره نفذت صباح اليوم عملية إجلاء ونقل وإسعاف 47 مواطنا إلى مناطق آمنة. في لبنان دائما، أعلن الجيش مقتل جندي في غارة إسرائيلية في جنوب البلاد في ظل مواصلة تل أبيب ضربتها، رغم اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع الحزب الله جرى التوصل إليه. غير بعيدا، في قطاع غزة قتل 5 فلسطينيين بينهم 4 أفراد من عائلة واحدة في غارتين شنهما اليوم سلاح الجو الإسرائيلي في حي الصبرة جنوب وسط مدينة غزة. إلى طهران، حل وزير الداخلية الباكستانية اليوم في إطار الجهود الدبلوماسية التي أعقبت تأجيل المحادثات بين الطرفين في سويسرا. يأتي هذا في وقت نقل فيه موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران. المصدر ذاته أكد أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيصل أيضا إلى سويسرا لإجراء مفاوضات كان من المقرر عقدها أمس، لكن تم تأجيلها دون تحديد موعد جديد لها. في الخبر المغربي، أعلن 47 نائبا بالبرلمان الليبي تأييدهم للمبادرة الأمريكية لتوحيد ليبيا، معتبرين أن من شأنها أن تسهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية الفاعلة وتوحيد الجهود السياسية بين مختلف مكونات المشهد الوطني في شرق البلاد وغربها. وتقوم المبادرة الأمريكية على الإبقاء على السلطات القائمة في شرق البلاد وغربها والعمل على دمجها ضمن كيان موحد يمهد لوضع أسس تسوية دائمة للأزمة الليبية من دون تحديد سقف زمني واضح لإنجاز الحل الشامل. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر تصل 44 درجة إضافة إلى زخات رعدية وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق البلاد. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، فاس، مولي يعقوب و تونات. المصدر ذاته نبه من موجات حر اليوم السبت إلى غاية الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، واد الدهب، قرسيف، بولمان، وأسزاك وسمارة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، نلتقي مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: Accédez directement au quai et voyagez l'esprit léger. Faites comme ceux qui ont déjà adopté le bon réflexe. Passez au digital et achetez votre billet de train en ligne et bénéficiez de moins 10% du 8 au 25 juin. Rendez-vous sur le site www.oncf-voyage.ma ou sur notre application mobile ONCF Voyage pour acheter vos billets en toute sécurité.

0: ستون يوما ليكرم اتفاق التفاهم أو يهان، ستون يوما للحكم. مضيق هرمز الرهينة الأشهر في التاريخ فتح والتقطت صورة هذا التفاهم إلكترونيا. لأجل هذه الصورة دفع الشرق الأوسط من دمه الكثير، وتفجرت أسئلة كمفاعل نووي، أسئلة ثقيلة من الخليج إلى العراق إلى الأردن إلى سوريا إلى لبنان. ماذا عن اليوم التالي؟ هل الشرق الأوسط أمام مرحلة تحول، أمام استقرار، أم هو أمام حرب؟ متابعين نهار في كل مكان، أهلا بكم. نرحب بمستمعي ميديان راديو في طنجة وكذلك ميديان تيفي، أهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة من بيروت، ونرحب بمستشار البرنامج أستاذ نبيل بومنصف، نائب رئيس تحرير النهار. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. نرحب كذلك معنا من دبي الكاتب الصحافي والخبير الاستراتيجي الإماراتي الأستاذ محمد جلال الرئيس. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا أستاذ.
0: أهلا وسهلا. نبدأ معك أستاذ نبيل بومنصف، إذن لو سمحت، أي إيران ستخرج بعد هذا الاتفاق الذي كما ذكرنا أثار كثير الأسئلة؟
2: يستحيل أن تكون إيران ما بعد الحرب وما بعد الاتفاق كما كانت قبله، ولكنك بإيران المقفلة دائما، التي يعني تفتقر دائما، العالم يفتقر إلى الشفافية لمعرفة ما يجري في من تفاعلات داخلية لديها، وأنت تدري أن موجات الاحتجاجات الدموية التي حصلت في السابق كانت تكشف هذا الواقع للنظام المقفل الذي يتبع هذا النظام الدكتاتوري يعني داخليا وخارجيا. نعم. سواء بسواء، وإنما أنا أظن أننا سنكون أمام تحولات ضخمة في إيران مهما فعل النظام وحرس الثوري من محاولات إبقاء القديم على قدمه. فما شهدته إيران حتى لو خرجت الآن بمجموعة مكاسب من هذا الاتفاق الذي هو غريب عجيب يعني، ولكن رغم كل ذلك دورة التاريخ في إيران لن تعود إلى الخلف في يعني لأن استدراج الحروب دائما بهذا الطريقة، استعمال النفوذ الخارجي بالأزرع في أزرع إيران، ضرب دول الخليج على النحو الذي فعلوه، كل هذا له تفاعلات داخلية ستكون مكلفة جدا جدا. وما شاهدناه من ملابسات في ولادة الاتفاق بين المتشددين والمرنين وهذه الأجنحة التي تتصارع بقوة، ما نشهده حتى في لبنان في ترجمة إمساك الحرس الثوري بحزب الله والتصعيد الذي حصل في 48 ساعة الأخيرة، كلها مؤشرات على التعقيدات الضخمة التي سوف نراها في إيران تباعا.
0: نعم. أستاذ محمد جلال الرئيسي، ننتقل إليك الآن. السؤال باعتقادك، هل تكتفي إيران بما تحققه من هذا الاتفاق، أم ستكون كنمر جريح يضمد جراحه وبعد ذلك

0: على خلاف ما يتعهد به. وأكبر الأدلة كانت في هذه الحرب من خلال يعني عدوانه المباشر على دول الجارة له، دول الخليج وكذلك الدول العربية. أعتقد إيران تمر بعد الاتفاق، وهذا أعتقد أيضا من الذكاء أن يعني تجعل إيران الآن تنشغل بنفسها في الداخل، ويعني تحاول إيران أن تفرض على نفسها التغيير الداخلي قبل أن يعني يأتيها تغيير خارجي. أتصور أن مما نشاهد من خلال يعني بعد ما تم فتح الإنترنت من الداخل، شاهدنا كثير من المناظر والأشياء التي كانت تثبت أن هناك يعني مثل ما يقولون هجوم شعبي كبير على الحكومة. هناك يعني غضب في الشارع الإيراني، هناك عدم ارتياح، ويعني هذا عدم الارتياح أيضا الآن أصبح حقيقة موجودة في نفس النظام حيث انقسم على نفسه. وأعتقد خلال الفترة القادمة أيضا يعني الدول الجارة إيران، الدول التي يعني كانت تبني علاقة مع إيران، أصبحت اليوم أيضا تعرف أن هذا الجار لا تثق فيه ولا يعني تضع كل ثقتك في في في هذا الإطار معه، لأنه ممكن في أي لحظة من اللحظات أيضا يتهجم عليك. وأعتقد أيضا تعلمت هذه الدول أن القوة العسكرية لمقاومة أي هجوم وأيضا المبادرة في صد هجوم مماثل أو أكبر أصبحت من الأشياء الأساسية لهذه الدول في أنها تتبار وتعمل عليها بشكل جاد، لأن الاتفاق إلى الآن هناك 60 يوم مثل ما يقولون، راح نشوف مدى التزام وعدم التزام، وهذا الشيء يعني يكون ثابت وواضح من خلال يعني أن تلتزم إيران بالأشياء التي تعهدت فيها. وأنا أعتقد هذا صعب جدا.
1: نعم، هذا هو السؤال يعني كنت سأطرحه أيضا قبل أن أعرف منك موقف الإمارات وكيف قرأت الإمارات هذا الاتفاق. كنت أنا أريد أن أسأل أيضا أستاذ محمد جلال الرئيسي، هل تعتقد أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي يمكن أن يزيل من قاموسه مفاهيم الشيطان الأكبر وغير ذلك من المفاهيم، وهو الرجل الباحث الآن عن تثبيت شرعيته، هل يستطيع الذهاب نحو إزالة مثل هذه التعبير من قاموسه باعتقادك؟
0: أولا أعتقد إحنا يعني جميعنا نترقب أن نرى المرشد الجديد، لأن كل ما نراه هو مكتوب ومنقول عن المرشد. هل هو فعلا يعني أصبح يستطيع أن يدير البلد، أم هناك الحرس الثوري يعني هو من يدير البلد؟ كل هذا يعني أعتقد للآن ما نعرف حقيقته إلا لما نرى المرشد يتحدث ويقوم بدور واضح. لكن النظام الذي يعني أسسه طبعا المؤسس الأول خميني، كذلك خميني من بعده، إذا مشى على نفس هذا النظام فهم للأسف يؤمنون بتصدير الثورة ويؤمنون بأنهم يعني دائما يسعون إلى أنهم يعني للأسف يستخدمون أذرع مختلفة في يعني وضع القلاقل والمشاكل في الدول الأخرى. ونتأمل أنهم من خلال هذه الحرب التي لا يعني لا يريدها أحد في المنطقة ولا يريدها يعني لا عربي ولا جار لإيران أن تحدث، ولكن حصلت، أن نتمنى أنهم تعلموا من هذه الحرب أن يجب أن يكون هناك التزام بسيادة الدول، أنه يجب أن يكون هناك التزام أيضا بحقوق الجيران بينها وبين الدول الأخرى، وأيضا أن يجب أن يكون هناك نوع من يعني العمل نحو تهدئة الأوضاع، لأن المصلحة الحقيقية في المنطقة هو الاستقرار والسلام. الإمارات مثلا ودول الخليج سعت منذ البداية أن لا يكون هذا الحرب يعني موجودا في الواقع، ولكن يعني للأسف حصل، وأصبحت هذه الدول عرضة للهجوم الإيراني الغاشم المباشر الذي لم يعني يفكر في يوم من الأيام في هذا الوقت وقت الهجوم أن هذه دول جارة وأنها ستبقى والجميع قد يذهب لكن الجيران سوف يكون معه. كل ما كانت علاقتي مع جاري يعني علاقة طيبة أضمن من خلالها أن يكون هناك يعني أيضا استقرار عندي في بلدي. وهذا الشيء أعتقد راح ينعكس كثير في استراتيجيات الدول المجاورة في التعامل مع هذا الخطر الإيراني الذي أصبح اليوم كنا نتكلم أو يمكن كنا نظن سابقا أن

0: ممكن أن يتسبب في بعض الإشكاليات، لكن إحنا رأينا خلال الأزمة والحرب أنه فعلا صاحب أذى، ممكن يكون له أذى كبير على مناطق أو الجيرة اللي حواليه.
1: نعم أستاذ محمد، سؤالي أيضا قبل أن نعود إلى أستاذ نبيل بومنصف هو عن موقف الإمارات. كيف قرأت الإمارات مذكرة التفاهم، وهل يعقل أن يكون هناك اتفاق بمعزل عن الخليج بشكل عام بما يمثل من منارة إشعاع ومنارة تنمية ومنارة استقرار يحتاجها العالم بأسره، ولا يكتفي طبعا التأثير على منطقة الشرق الأوسط؟
0: الإمارات في تصوري يعني هناك يعني من خلال التحليل والقراءة وأيضا مراقبتي للكثير من البيانات التي صدرت من وزارة الخارجية في الإمارات وشخصيات معروفة مثل الدكتور أنور وغيره، الإمارات كانت تسعى ولا زالت، نعم الدكتور أنور قلقاش، الإمارات لا زالت وكانت بالأساس تسعى أن المنطقة تكون بعيدة عن الحرب وعن عدم الاستقرار، ولا زالت الإمارات تبحث دائما وتضع مسألة السلام يعني والاستقرار في هذه المنطقة في أولويات أجندتها. وأعتقد الإمارات اليوم لما تشوف مثل هذا الاتفاق يتحقق على الأرض هذا شيء يعني إيجابي جدا، مع أيضا العمل الدؤوب على يعني الانتباه وأيضا نوع من التجهيز المستمر لنفسها، لأنها يعني أصبحت اليوم يعني على يقين أن هناك نظام للأسف لا يضع في عين الاعتبار الجيرة والعلاقات الطيبة، وما كانت الإمارات أيضا مكان ومقر لكثير من الجالية الإيرانية وهي مقر أيضا للعالم ككل يعني، فوضعت كل هذا على جانب وأرسلت صواريخها وسياراتها إلى دولة الإمارات، والإمارات أيضا الحمد لله أثبتت أنها بناءها خلال 50 عام الماضية للقوات المختلفة القوات الجوية وغيرها استطاعت الله الحمد لله تصد هذه الهجمات بشكل احترافي، وأصبحت اليوم قوة الحمد لله في هذه المنطقة في الناحية العسكرية.
1: نعم.
0: هذا أيضا يضعنا أمام نقطة مهمة جدا، أن اليوم الاقتصاد أصبح أيضا في العالم يدرك أهمية هذه المنطقة وأهمية استقرار هذه المنطقة. أعتقد من كان يعني يراهن على أن الاقتصاد يمكن يكون يعني ممكن مثل ما أقول بالكلمة الدارجة يمشي حالة من دول الخليج أو الدول هذه، أصبح اليوم على يقين أن الاقتصاد في مأزق إذا كانت هذه المنطقة غير مستقرة. الدول مثل ما لاحظنا هناك تحالفات اليوم أنشئت وبدأت في كيفية تأمين مصدر الطاقة العالمي من هذه المنطقة، وهذا شيء أعتقد من النتائج المهمة جدا في هذا الحال.
1: نعم أستاذ نبيل بومنصف، تخوين السلطة اللبنانية وإرسال التبريكات إلى إيران، هل تعتقد أن حزب الله سيستيقظ ربما قبل فوات الأوان ولا يجر لبنان إلى ويلات بعد هذا الاتفاق؟
2: صديقي، نحن في تجربة مريرة مع حزب الله منذ 25 سنة على الأقل، لن نقول منذ نشأته في على الأقل منذ 2000، منذ عام 2000 حين كل أجمع اللبنانيون على أن الاحتلال الإسرائيلي إن خرج من لبنان وانتهينا من هذه القضية فإذ به يعود حزب الله ليربط لبنان بإيران ربطا قاتلا ويخوض الحرب تلو الحرب، وكان أسوأها على الإطلاق الحربين الأخيرتين إسناد غزة وإسناد إيران. يكفيك أن ترى المشهد في لبنان اليوم بعد هذه الحرب الأخيرة، 4-5 آلاف قتيل، معظم الجنوب مهجر مدمر بشكل غير مسبوق في كل تاريخ الاجتياحات الإسرائيلية والحروب التي نشأت على أرض لبنان، لم يعرف لبنان دمارا مرعبا كالذي نشهده الآن في جنوب لبنان.
1: وصفته بستالينغراد ضخمة،
2: هي ستالينغراد عملاقة تبدأ من النبطية وتنتهي على الحدود مع إسرائيل.
1: نعم.
2: ثم إليك الأخطر منها، هذا الحزب شاء أن يقدم لإيران هذه الهدية التي تلفظ بها منذ 48 ساعة كاليباف وقال هناك 4000 لبناني قتلوا من أجل إيران. هذا الكلام يعني أي دولة في العالم تحترم نفسها بالحد الأدنى وتقبل أن يقول غريب عن 4000 شهيد سقطوا في لبنان، سقطوا من أجل هذه الدولة وليس من أجل لبنان، ولم يعني

0: ينبس ببنت شفا أي زعيم لدى حزب الله أو لدى مع الأسف الشديد ما يسمى الثنائي الشيعي في لبنان استنكارا لهذا الأمر، أو على الأقل تصويبا، يعني قبلوا بهذا الأمر، قبلوا أن يقال هو يقول 4000 قتيل، أنا أقول لك 10000 قتيل، وأقول لك دمار الجنوب كله سوا كان من أجل أن نرفع إشارة النصر للنظام الإيراني. أصلا بدأت هذه الحرب في 2 أذار على لسان حزب الله، لأن انتقابا لمقتل خميني وليس لدفاعا عن جنوب لبنان أو اختصاصا من إسرائيل لأنها تحتل جزء من لبنان أو لأنها كذا وكذا وكذا. نعم. فبالتالي بعد هذه الحرب أنا لا أراهن على الإطلاق أن حزب الله سيكون لديه أي يقظة، بدليل الخطاب الذي يتلفظ به الآن ويصب حمامه على السلطة اللبنانية لأنها تفاوض إسرائيل، ولأنهم يرفعون لواء ربط لبنان بالمسار الإيراني. حتى الآن لم يتعلموا الدرس إطلاقا، ولم يستخلصوا ما حصل من تجارب مرعبة للبنان. بالتالي نحن كما الخليج، يعني أمننا وأمن الخليج واحد، تبين هذا الأمر بهذه التجربة مرة لكل المرات. ما اقتصوا من الخليج بالاعتداءات عليهم يوما صاروخيا ليلا نهارا والمسيرات، ونحن هنا ذراع إيران هي التي تدمر وهي التي تسبب الاجتياح الإسرائيلي، العدوانية الإسرائيلية المفرطة هذه، من تسبب بها غير حزب الله.
1: نعم. أستاذ محمد جلال الرئيسي الكاتب الصحافي وكذلك الخبير الاستراتيجي الإماراتي، سؤالي لك هو عن ربما قراءتك كصحافي بداية قبل أن نعود أيضا إلى الإمارات التي تستفيد ربما من الأزمات ومن الدروس لتتقدم أكثر فأكثر عالميا. السؤال لك، ربما قد تكون أخطر الهزائم هي التي تسوق على أنها انتصار، وأيضا السؤال العريض الذي يطرح هو عن هؤلاء الذين يستفيدون من ربط مصالحهم باستمرار النزاعات، هل تعتقد أننا سنشهد في الداخل الإيراني بعد التحركات ربطا بهذا الاتفاق ظهور المتشددين في وجه بسيشكيان؟ كيف تنظر إلى هذه التطورات؟
2: في تصوري أن يعني الوضع في إيران، هناك أكيد يعني من له يعني جانب الحكمة والتعقل ويريد أن تكون إيران دولة مستقرة ولها تطور اقتصادي وشعبها ينعم بالرفاهية، وينظر إلى أن الدول المجاورة هي دول صديقة وشقيقة. لكن هذا الصوت يمكن كان في السابق قد يكون يعني معدوم، وإذا كان يتكلم به كثير من يعني الناس اللي في النظام، لكن كانوا في الحقيقة يمرون عكس ذلك. الآن هذا الصوت بدأ يعني يتحدث في بعض الناس الموجودين في إيران من خلال يعني مشاهدة. وتصور أن مع الأيام القادمة خلال يعني بدأ أن يكون الحرب الخارجية توقفت، أن هناك يعني راح يكون تحرك داخلي في إيران في يعني تحسين الأوضاع، وأيضا تصويب النظام الموجود ويعني تغيير الوضع الموجود في إيران. نحن لما يعني نشاهد دولة جارة مثل إيران، نشوف شعبها كيف يعاني من ويلات يعني المختلفة من الاقتصاد ومن بسبب يعني سياسات النظام الموجودة، كيف أصبحوا منبوذين، كيف أصبحوا يعني للأسف مكروهين. نحزن حقيقة على أن يكون عندنا بعض يعني جيراننا قريبين منا يكونون يمرون بهذه المراحل التي يعني تسبب هذا النظام فيها. أتصور أيضا خلال الفترة القادمة أن يعني الجمهور الإيراني أصبح يدرك اليوم من وجود يعني اليوم نحن القنوات الرسمية أصبحت نحن على مستوى العالم بشكل عام ما حد يعني يطلع عليها أو يراقب أو ينظر الأخبار من القنوات الرسمية، أصبح الناس اليوم تصلهم الأخبار من خلال يعني صور وفيديوهات مأخوذة من الناس في الشارع ومن مختلف الأماكن، وهذا راح يسمع الصوت الحقيقي في الشارع إلى الناس الآخرين، وهذا يمكن يكون حافز كبير في تحركهم. الجانب الأمريكي وخلال فترة الحرب ضرب بعض يعني الأدوات القوية في إيران وجعلها أيضا تحتاج إلى فترة إلى إعادة التأهيل، وهذه القوة اللي كان

0: كانت دائما تواجه الشعب الإيراني بالقمع أصبحت أضعف مما كانت عليه سابقا. وأتصور أن الآن الفترة القادمة هي فترة أن الشعب يعي أن هناك لديه فرصة بأن يغير هذا الواقع البائس له وللمنطقة.
1: نعم. إلى بيروت إليك أستاذ نبيل بومنصف. بالنسبة للصراع الدائر في لبنان مستمر، المجازر مستمرة، والضرب في الجنوب مستمر، التدمير مستمر إلى حد معين، ولكن حزب الله يسوق كما ذكرنا ما جرى على أنه انتصار. باعتقادك هل هذا التفاهم سيدفع في القريب ربما في المدى المنظور إلى تهدئة الأمور، إلى تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان؟ هل سيستطيع ترامب الضغط على نتنياهو في هذا الإطار؟
2: أول 48 ساعة بعد الاتفاق شهد جنوب اللبناني اشتعالا أشد ما كان عليه قبل ذلك.
1: نعم.
2: ماذا يعني ذلك؟ يعني وعلقت أول جلسة في سويسرا تحت حجة أن إيران ربطت الأمر بجنوب لبنان. نعم. ولكن من كان البادئ بالتصعيد في جنوب لبنان ب 48 ساعة السابقة؟ ثبت أنه حزب الله. وإسرائيل ردت بعدوانية كبيرة، لا شك في ذلك. ولكن إسرائيل هجوم حزب الله على القوات الإسرائيلية، وبعدما أن أعلنوا عبر الرئيس بري أنهم سيلتزمون بوقف النار، كشف أن اللعبة مزدوجة في هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي. صعب جدا أن يكون سلام لبنان عن يده. الرهان في لبنان الآن هو على المسار المستقل اللبناني الذي يفاوض إسرائيل في واشنطن. هذا هو المسار الذي يجب أن يتركز عليه الأمر. وهناك إذا كان هناك من اتفاق سيعقد مع إسرائيل أمني أو غير أمني، سيكون عبر المسار اللبناني وليس عبر مسار إسلام أباد وغير إسلام أباد. إنهم يربطون لبنان لأنهم يريدون ممارسة الوصاية عبر على لبنان من خلال حزب الله. وحزب الله طبعا يستميت في ذلك، يستميت بإبقاء هذه الورقة مربوطة بإيران. ولكن هلا هذا الأمر بات فاشلا، وسوف سوف يعني أنا أتوقع أن يكون مسار اللبناني في المرحلة المقبلة، وأولها جولة الإثنين المقبل على 3 أيام، 2، 3، 4، قد نشهد اختراقا ما في هذا المسار. حين ذاك سوف يتيقن العالم أن لعبة الربط الجارية هي لعبة فاشلة.
1: نعم. أستاذ محمد جلال الريسي، السؤال حول الإمارات الآن. هذه البلاد التي عودتنا كيف تستفيد من الدروس لتذهب بعيدا خطوات متسارعة نحو العالمية أكثر فأكثر، وهي كانت قد طرحت موضوع بدائل لمضيق هرمز. هل لك أن تحدثنا عن هذا الموضوع أكثر لو سمحت؟ ويبقى لدينا تقريبا نحو دقيقتين في هذا الحوار.
0: في تصوري يعني الدروس المستفادة للإمارات خلال المرحلة الماضية كانت جدا تركيزها على مسألة أن يكون في عندها خيارات كثيرة في ناحية التصدير والاستيراد. والحمد لله الإمارات كانت في يعني منذ فترة طويلة وهي تستثمر في هذا الجانب، استطاعت أن تستفيد من المنافذ الموجودة الشرقية التي تبتعد عن مضيق هرمز. أيضا بالإضافة إلى ذلك هناك يعني عمل جاد أيضا في مسألة دعم هذا المسار، بالإضافة إلى نقطة أن أصبحت الإمارات تعرف كيف مثل ما يقولون يكون عندها قوة في إعادة العمل مباشرة. يعني هناك كثير من الأشياء تم العمل عليها مباشرة مع الضربات التي قامت بها إيران، كان العمل مباشرة موجود وخلال ساعات بسيطة نرجع إلى ما كنا عليه.
1: نعم.
0: الإمارات أثبتت للعالم خلال الفترة الماضية أنها دولة فعلا تستطيع أن يعني تستقبل المستثمرين، تستقبل الناس، وتحافظ على الاستقرار وتحافظ عليهم جميعا. الإمارات رسالتها كانت دائما أنها تعامل مواطنيها ومقيميها نفس المعاملة، وتحرص على أمنهم واستقرارهم بنفس الطريقة. وكانت لله الحمد خلال فترة الأزمة هذه تثبت للعالم أنها موطن للجميع، ترحب بالجميع، وتسعى دائما أن تكون في أمن وأمان.
1: نعم. أستاذ محمد جلال الريسي الكاتب والخبير الاستراتيجي الإماراتي، نشكرك جزيل الشكر على وقتك وعلى مشاركتك معنا وعلى إثراء هذا الحوار. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: والشكر لك أيضا أستاذ نبيل بومنصف، مستشار البرنامج ونائب رئيس تحرير

ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل، مع شكري البكري، يأتيكم كل سبت في التاسعة مساء على ميديا.

0: on garde le cœur, on change le monde. Covers and Vibes, là où chaque note a une nouvelle histoire à raconter. Covers and Vibes avec Sofiane, chaque samedi à partir de 15h sur Medi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
2: أردني جهان في تقديم الموجز، أهلا بكم. أعلنت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان. غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية بررت الخطوة بما أسمته إخلال الولايات المتحدة الصريح بعهودها ونقضها الاتفاق من خلال عدم تنفيذ البند الأول من تفاهم إنهاء الحرب. يأتي هذا بعد التصعيد الإسرائيلي بمقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 10 آخرين في منطقة النبطية في جنوب لبنان. الدفاع المدني أكد أن عناصره نفذت صباح اليوم عمليات إجلاء ونقل وإسعاف 47 مواطنا إلى مناطق آمنة. وفي لبنان دائما أعلن الجيش مقتل جندي في غارة إسرائيلية في جنوب البلاد في ظل مواصلة تل أبيب ضرباتها رغم اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع حزب الله جرى التوصل إليها. بدأ دبلوماسيون مباحثات تحضيرية اليوم في سويسرا بهدف مواصلة الحوار بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وكان مقررا أن تعقد الجمعة مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى في المنتجع المذكور، لكن تم إرجاؤها دون تحديد موعد جديد. إلى طهران، حل وزير الداخلية الباكستاني اليوم في إطار الجهود الدبلوماسية التي أعقبت تأجيل المحادثات بين الطرفين في سويسرا. يأتي هذا في وقت نقل فيه موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران. المصدر ذاته أكد أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيصل أيضا إلى سويسرا لإجراء مفاوضات كان من المقرر عقدها أمس. رياضيا، اقترب المنتخب المغربي لكرة القدم من حسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد برسم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات المجموعة الثالثة. بهذه النتيجة يتمركز المغرب في المرتبة الثانية بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف خلف البرازيل المنتصرة بثلاثية دون رد على هايتي التي غادرت البطولة رسميا. مع يوميات مونديال الولايات المتحدة، كندا، المكسيك دائما، حيث غادرت تركيا المنافسة رسميا بعد هزيمة ثانية هذه المرة أمام منتخب باراغواي بهدف دون رد. ويرتقب أن تتواصل مباريات البطولة اليوم بلقاء يجمع المنتخبين الهولندي والسويدي على الساعة 6 بتوقيت المغرب، فيما تلعب ألمانيا ضد كوت ديفوار على الساعة 9.

0: رب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر تصل 44 درجة إضافة إلى زخات رعدية وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق البلاد. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجدان جاد، فاس، مليعقوب وتونات. المصدر ذاته نبه من موجة حر اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الدهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أساساك وسمارة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، نلتقي مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: Média podcast, quand la voix prend vie en images. Des contenus à la demande, conçus pour vous accompagner partout, à chaque instant. Plus proche, plus immersif, plus inspirant. Basma avec Lina Allouche, star du sport avec Mohamed Amimi. Al-Shahid avec Naoufel Awamla. Wamadat avec Nouha Youssef. L'arbre à palabre avec Rachid Mbarki. توازن avec سعيد العيادي في المكتبة avec اعتماد سلام et invité spécial. Une expérience audio et vidéo exclusive à vivre uniquement sur Média Podcast.

0: quotidien pour toutes les générations. Un contenu à partager.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
2: وردي نكجان في تقديم الموجز، أهلا بكم. أعلنت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بينما أكد الجيش الأمريكي يقظته بعد إعلان إيران. غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية بررت الخطوة بما أسمته إخلال الولايات المتحدة الصريح بعهودها ونقضها الاتفاق من خلال عدم تنفيذ البند الأول من تفاهم

0: انهاء الحرب. يأتي هذا بعد التصعيد الإسرائيلي بمقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 10 آخرين في منطقة النبطية في جنوب لبنان. الدفاع المدني أكد أن عناصره نفذت صباح اليوم عمليات إجلاء ونقل وإسعاف 47 مواطنا إلى مناطق آمنة. وفي لبنان دائما أعلن الجيش مقتل جندي في غارة إسرائيلية في جنوب البلاد في ظل مواصلة تل أبيب ضرباتها رغم اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع حزب الله جرى التوصل إليه. أعلنت باكستان أن المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط ستعقد غدا في سويسرا. وزارة الخارجية الباكستانية أكدت حضور وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أمريكي وإيراني. في السياق ذاته توجه وفد إيراني إلى سويسرا اليوم للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. إلى طهران، حل وزير الداخلية الباكستاني اليوم في إطار الجهود الدبلوماسية التي أعقبت تأجيل المحادثات بين الطرفين في سويسرا. يأتي هذا في وقت نقل فيه موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران. المصدر ذاته أكد أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيصل أيضا إلى سويسرا لإجراء مفاوضات كان من المقرر عقدها أمس. اقترب المنتخب المغربي لكرة القدم من حسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد برسم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات المجموعة الثالثة. بهذه النتيجة يتمركز المغرب في المرتبة الثانية بنفس رصيد النقاط وبفرق الأهداف خلف البرازيل المنتصرة بثلاثية دون رد على هايتي التي غادرت البطولة رسميا. مع يومية مونديال الولايات المتحدة، كندا، المكسيك دائما، حيث غادرت تركيا المنافسة رسميا بعد هزيمة ثانية هذه المرة أمام منتخب باراغواي بهدف دون رد. ويرتقب أن تتواصل مباريات البطولة اليوم بلقاء يجمع المنتخبين الهولندي والسويدي على الساعة 6 بتوقيت المغرب، فيما تلعب ألمانيا ضد كوت ديفوار على الساعة 9. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر تصل 44 درجة إضافة إلى زخات رعدية وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق البلاد. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة وبركان ووجدة وفاس وملا يعقوب وتونات. المصدر ذاته نبه من موجة حر اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و44 بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، جرسيف، بولمان، أصزاك وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 ملمترا اليوم بكل من خنيفرة، الحاج، إفران وصفر. بهذا نصل إياكم إلى نهاية الموجز، نلتقي مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله النسخة 21 من مهرجان

0: et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur maoisine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Maoisine, un événement Maroc Culture. En partenariat avec Medi1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الخامسة.
2: في تقديم الموجز أهلا بكم. أعلنت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بينما أعلن الجيش الأمريكي يقظته بعد هذا الإعلان. غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية بررت الخطوة بما أسمته إخلال الولايات المتحدة الصريح بعهودها ونقضها الاتفاق من خلال عدم تنفيذ البند الأول من تفاهم إنهاء الحرب. يأتي هذا بعد التصعيد الإسرائيلي بمقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 10 آخر في منطقة النبطية في جنوب لبنان. الدفاع المدني أكد أن عناصره نفذت صباح اليوم عمليات إجلاء ونقل وإسعاف 47 مواطنا إلى مناطق آمنة. وفي لبنان دائما أعلن الجيش مقتل جندي في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان في جنوب البلاد في ظل مواصلة تل أبيب ضرباتها رغم اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع حزب الله جرى التوصل إليه. أعلنت باكستان أن المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط ستعقد غدا في سويسرا. وزارة الخارجية الباكستانية أكدت حضور وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أمريكي وإيراني. في السياق ذاته توجه وفد إيراني إلى سويسرا اليوم للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. إلى طهران حل وزير الداخلية الباكستاني اليوم في إطار الجهود الدبلوماسية التي أعقبت تأجيل المحادثات بين الطرفين في سويسرا. يأتي هذا في وقت نقل فيه موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران. المصدر ذاته أكد أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيصل أيضا إلى سويسرا لإجراء مفاوضات كان من المقرر عقدها أمس. اقترب المنتخب المغربي لكرة القدم من حسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد برسم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات المجموعة الثالثة. بهذه النتيجة يتمركز المغرب في المرتبة الثانية بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف خلف البرازيل المنتصرة بثلاثية دون رد على هايتي التي غادرت البطولة رسميا. مع يوميات مونديال الولايات المتحدة كندا المكسيك دائما حيث غادرت تركيا المنافسة رسميا بعد هزيمة ثانية هذه المرة أمام منتخب باراغواي بهدف دون رد. ويرتقب أن تتواصل مباريات البطولة اليوم بلقاء يجمع المنتخبين الهولندي والسويدي على الساعة 6:00 بتوقيت المغرب، فيما تلعب ألمانيا ضد كوت ديفوار على الساعة 9:00. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر تصل 44 درجة إضافة إلى زخات رعدية وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق البلاد. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة بركان وتونات. المصدر ذات تنبه من موجة حر اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية جرادة في جيك زاغورا طاطا غرسيف بولمان أسزاك وسمارا. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 ملم اليوم بكل من خنيفرة الحاج بإفران وصفر. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9:00 صباحا على ميديا وميديا تي في.
4: مع اتصالات المغرب. فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح.

مباراة كبيرة، الجمهور المغربي كان حاضر الكثير من اللحظات المهمة في 90 دقيقة أو أكثر، تقريبا 96 دقيقة حملت بعض اللحظات الصعبة لكن بعض الكثير من اللحظات الإيجابية، خصوصا هدف إسماعيل السيباري في بداية المباراة الذي سهل كثيرا ربما المأمورية على المدرب محمد وهبي وعلى تشكيلته. هذا الانتصار خلف الكثير من الفرحة لدى الجماهير المغربية، طبعا المقاهي والمطاعم والبيوت الكل سهر كثيرا لكي يتابع هذا الانتصار المهم للمنتخب المغربي. بداية نستمع للفرحة الخاصة بالجماهير المغربية عينة طبعا من مدينة طنجة، من أحد المقاهي، كيف عاش الجمهور المغربي هذا الانتصار المهم.

دور الثاني الذي لم يسبق أن حققه نسور قرطاج تاريخيا. طبعا المنتخبات التي تأهلت الولايات المتحدة في صدارة المجموعة بست نقاط، المجموعة الرابعة بعد الفوز على أستراليا، أيضا كانت فازت خلال المباراة الأولى على الباراغواي. تركيا غادرت البطولة رسميا، وأستراليا والباراغواي بثلاث نقاط يتنافسان في الجولة المقبلة على صاحب المركز الثاني، مع وجود حظوظ للمنتخب الذي سيحتل المركز الثالث من أجل التأهل إلى الدور الثاني ضمن أفضل المنتخبات الثمانية التي ستحتل المركز الثالث. أيضا كأس العالم بالنسبة هناك لهذه النسخة هناك الكثير من التفاصيل المرتبطة بالمشاركة العربية خصوصا والمشاركة الإفريقية التي تعرف أداء منتعشا، مع مثلا المنتخب الغاني الذي كان بدأ البطولة بفوز على بنما ونتيجة كانت جيدة جدا بالنسبة للبلاك ستارز في طريق محاولة ربما تقديم نفس الأداء الذي قدمه جيل جيان أساموا في نسخة جنوب إفريقيا 2010 ووصول إلى الدور ربع النهائي. طبعا المكسيك أيضا تأهلت في المجموعة الأولى بعد وصولها إلى النقطة السادسة، كوريا الجنوبية في المركز الثالث، ومنتخب تشيك وجنوب إفريقيا في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة، وكندا وسويسرا في صدارة المجموعة الثانية بأربع نقاط بعد جولتين، قطر في الصف الأخير والبوسنة أيضا في المركز الثالث بنقطة واحدة. قطر كانت خسرت بستة أهداف كاملة أمام المنتخب الكندي في مباراة عرفت تفاوت كبيرا في المستوى. طبعا هذه الحصيلة مبدئيا حصيلة الجولة الثانية في انتظار إجراء باقي المباريات انطلاقا من سهرة اليوم. نذكر مستمعينا الكرام أننا نعود في الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة بعد موجز الخامسة ونصف للحديث أكثر عن الجانب التقني هذه المرة، كيف كان مردود أسود الأطلس من وجهة نظر تقنية لمدربينا ولصحفينا، وأيضا للأسطورة المغربية مصطفى حجي الذي سيكون ضيفا خاصا على الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة. كل هذا طبعا بعد موجز الخامسة والنصف، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: الخامسة والدقيقة 35 على أمواج ميديا، نعود من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة، بعد أن تحدثنا في الجزء الأول عن فرحة الجماهير المغربية بهذا الفوز المهم لأسود الأطلس على حساب منتخب اسكتلندا، والذي وضع الكرة المغربية على أعتاب التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026 سعيا نحو إنجاز تاريخي جديد. استمعنا لمحمد وهبي، لياسين بونو، لردوان حلحل ولمجموعة من نجوم المنتخب المغربي في أعقاب هذا الانتصار المهم الذي مكن أسود الأطلس من النقطة الرابعة في صدارة المجموعة مناصفة مع المنتخب البرازيلي الفائز على هايتي بنتيجتين مقنعة، وهذا الانتصار هو الأول بالنسبة للمدرب كارلو أنشيلوتي رفقة المنتخب البرازيلي في هذا المونديال. الجانب التقني مهم للغاية، هناك الكثير من الملاحظات على أداء المنتخب المغربي خصوصا من الجانب الهجومي، هل هناك مشكلة عقم هجومي بالنسبة لمحمد وهبي حتى مع تألق إسماعيل السيباري؟ المنتخب المغربي يصل كثيرا إلى المرمى لكنه لا يسجل كثيرا، هدفا فقط في أول مبارتين بالنظر لحجم اللعيبة الذي يقدمه المنتخب المغربي. كل هذه ملاحظات أبداها الشارع الرياضي بصفة عامة، وخصوصا تقنيين من يعرفون ربما هذه الجوانب أكثر من أي مشاهد أو متفرج أو مواطن بسيط. أحد نجوم المغاربة السابقين طارق شهاب الذي كان جزءا من التأهل إلى نهائي كأس أفريقيا عام 2004 تحدث لميكروفون زميل حسن جبيري عن هذه المسألة. ما هي أبرز الملاحظات التي قد نبديها على أداء المنتخب المغربي؟
1: شفنا منتخب وطني مغربي في الجولة الأولى يعني بواحد المستوى كبير، سواء على مستوى الاستحواذ أو على مستوى خلق فرص التسجيل. الحمد لله أنه استطعنا أن نسجله يعني في الدقائق الأولى ديال المباراة، الشيء اللي أعطانا واحد ثقة زائدة باش نقدروا نخلقوا فرص أخرين. كان واحد تناسق كبير بين خطوط الفريق، شفنا هدف اللي جاء بطريقة جيدة وشبيه إلى حد كبير يعني الهدف اللي كان تسجل ضد البرازيل. كان بالإمكان أننا نقتلوا الماتش في الجولة الأولى لو أننا استغلنا الفرص اللي تاحوا لنا. ثلاثة ديال الفرص يعني سانحة للتسجيل في الجولة الأولى، يعني لو أنك سجلتي ثلاثة الأهداف فأكيد غادي تلعب الجولة الثانية بأريحية أكبر. للأسف الشيء اللي ما تأتش لنا واللي خلانا أننا نعاني شيئا ما، نبقى على الأعصاب ديالنا حتى الصف

0: رد النهائيه ديال الحكم. شفنا لاعبين 11 لاعب اللي بدات اللقاء عندها مستوى والحدود الساعه يعني البدلاء باقي ما قدموش الاضافه.
1: طبعا نقطه في غايه الاهميه مدى الاضافه التي يقدمها اللاعبون البدلاء خلال الشوط الثاني. طبعا المدرب يحتاج في بعض الاحيان لاعطاء دفعه على الصعيد التقني للمنتخب المغربي سواء في عمليه الضغط كما شاهدنا خلال مباراه اسكتلندا بدخول سفيان رحيمي وشمس الدين طالبي وأيضا اللاعب أيوب الميموني في ظل تراجع المخزون البدني للاعبين الأساسيين. ففي بعض الأحيان ربما حتى اللاعب الاحتياطي يفوت فرصة إبراز أحقيته بمركز أساسي أو بدقائق أكبر أو أكثر خلال هذه المباريات المهمة. على العموم طبعا هذا ربما المجال الذي يجب أن يتحسن فيه المنتخب المغربي خلال الفترة المقبلة، مسألة دخول اللاعبين الاحتياطيين بنوع من الحيوية أكبر بتركيز أكبر في بعض الأحيان، لأن فرص كانت موجودة من أجل تسجيل الهدف الثاني والثالث حتى، خصوصا كرة مثلا إبراهيم دياز الذي أظهر نوع من الأنانية ولم يعطي الكرة في الوقت المناسب لإسماعيل السيباري الذي كان بإمكانه تسجيل الهدف الثاني وحسم الأمور. طبعا كل هذه الملاحظات تطرق لها أيضا الناخب المغربي السابق حسن من الذي تحدث بخصوص أداء المنتخب المغربي أمام اسكتلندا.
2: ما أفرزته هذه المقابلة هو كان منتظر، خاصة الفريق القوسي ومن بعد ما انتصر المقابلة الأولى فكان منتظر أنه غادي يحاول يحسن الدفاع ديالو وغادي يتنظم بواحد الشكل اللي هو كبير وغادي يحاول يستغل بعد المساحات اللي يمكن يتلقاها الفريق القوسي المغربي اللي هو معروف بطريقة اللعب ديالو اللي كتعتمد على الاستحواذ الكلي للكرة. من حسن الحظ ديالنا فريق الوطن المغربي سجل بكري وهذا أعطاه فرصة باش أنه يفرض الإيقاع ديالو ويخلق واحد مجموعة تاع الفرص مع الأسف اللي ما تسجلاتش سواء في الشوط الأول أو الشوط الثاني. كتبقى الفريق الإيكوسي طبعا بين فينا والأخرى كان كيحاول باش يلعب على حساب المقومات ديالو، خاصة على حساب التقويسات الجانبية اللي كان كيعتمد عليها والدفاع ديالو وكذلك الكرات الهوائية وخاصة من خلال بعض الكرات الثابتة. كتبقى الشوط الثاني الفريق الوطني المغربي كيخرج بواحد 1-0 فأكيد على أن الخصم بقى ليه ميخسر وهذا اللي خلاه مدافع أكثر. الفريق الوطني المغربي تقدر مابقاش عنده نفس الثروه البدنيه وما عندهش عنده نفس الاستحواذ اللي شفنا عليه في الشوط الاول، ولكن رغم ذلك كان بين فينا والاخرى كيخلق بعض الفرص مع الاسف اللي ما تسجلاش. مثل هذه المقابلات كيخصك عندك من نصف الفرص كيخصك تكون كتسجل اشياء كثيره اللي هي كانت جميله في هذه المقابلات. اكيد هي ما قام به الفريق الوطني المغربي في المقابله الاولى امام البرازيل الان لعب مع اسلوب اخر اللي هو مخالف تماما للمقابله الاولى ولا للأسلوب البرازيلي، وكيبين عن الفريق الوطني المغربي عنده إمكانيات باش يمكن له أنه يفرض ديالو باختلاف المدارس اللي غادي يلعب معاه والأساليب اللي كتعتمد عليها.
1: نقطة مهمة يثيرها الناخب المغربي حسن موم الناخب المغربي السابق طبعا عن مسألة التأقلم مع طريقة لعب الخصوم، وهو أمر ضروري ويفرض نفسه لأن المنتخبات تختلف والمدارس تختلف، لأن مثلا بالأمس شاهدنا نسخة مختلفة تماما المنتخب اسكتلندي في بعض الأحيان رفض حتى اللعب ويركن إلى الدفاع يبحث عن المرتدات، فطريقة لعب قد تكون مزعجة بالنسبة للمنتخب المغربي، وهذه الأمور طبعا هي من باب الاجتهاد أيضا تدفع نحو الاجتهاد بالنسبة لمحمد وهبي الذي يجب أن يجد الحلول عندما تصبح الأمور أكثر صعوبة أو أكثر ضبابية في مواجهة خصوم كاسكتلندا ومباراة هايتي ننتقل صعوبة ثم مباريات أدوار خروج المغلوب أيضا مع ارتفاع المستوى ستصبح أصعب وأصعب، لكن على العموم هناك نوع من الارتياح محمد بصفة عامة مع بعض الملاحظات التي سواء تحدث عنها طارق شهاب أو أيضا حسن مومن.
3: Exactement, Youssef, cette équipe marocaine impressionne par son jeu hybride et son adaptation avec les adversaires qu'on a évidemment donc qu'on a disputé évidemment le Brésil et l'Écosse. La capacité du sélectionneur marocain donc à trouver les solutions nécessaires et puiser dans les ressources de son effectif pour aller chercher le succès. C'était hier face à l'Écosse et un match nul donc spectaculaire face au Brésil pour entamer le mondial. Pour le moment, le coach

0: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: تحية طيبة لكل مستمعي وأوفياء إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية من مدينة طنجة المغربية. لقاء جديد مستمعينا الكرام كالعادة يجمعني بكم في حصاد اليوم وأرافقكم خلاله من الآن وحتى 8:00 مساء. في نقاش الحصاد سيتم التركيز على اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة، مناسبة لتسليط الضوء على معاناة من أجبرتهم الحروب والاضطهادات على ترك ديارهم. عن محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم. سنرحل إلى واشنطن وعين على فعالية المونديال ووقعها الاقتصادي على البلاد. وفي القصة سنتعرف على الدولية المغربي نائل العينوي. مستمعينا الكرام، قبل النشرة المغربية نتابع طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالبيه الصفه في النواحي اللي في شرق الخط الناظور زاكورا، بحال حتى في غالب السواحل الغربيه والشماليه. اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت شرقي في الريف درعا وتافيلات وكذلك في المنطقه الشرقيه بحال حتى في السواحل الصحراويه. اما في المناطق الاخرى الريح غربي، القوه ديالو ما مجهده شويه الا في درعا تافيلات وبالخصوص السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو مازال بحال ليا من الفايده، ما بين 50 و85% في النواحي كلهم تقريبا، ما عدا في الاطلس المتوسط تادلا درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحراره وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 24 و31 درجة في توكالا، ما بين 25 و32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 25 و35 درجة في ناحية سوس، ما بين 25 و45 درجة في واد الذهب، ما بين 26 و35 درجة في اللوكوس، ما بين 29 و33 درجة في ناحية الريف، ما بين 32 و34 درجة في الشاوية والمنطقة الشرقية، ما بين 32 و39 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33 و36 درجة في ناحية الحوز، ما بين 33 و39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و40 درجة في ناحية تادلا، ما بين 34 و36 درجة في ناحية الغرب، ما بين 35 و37 درجة في ناحية سايس، ما بين 36 و40 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 37 و41 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس ما خصناش ننساو الاهتمام والمراقبة ديال تكاثر الحشرات اللي غادي يشجعهم الجو في شجر الزيتون، بحال مثلا حشرات السوسة اللي تيمكن تسلط وتكاثر في الورق وتاكل الجليدات ديال الورق وتدير فيه غيران وسويقيات تيضعفوا الشجرة وتينقصوا من الجودة ديال الحب الزيتون. وهذا علاش لازم الاحتياط منها بكل الوسائل المناسبة، بحال مثلا الأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام 6:00 مساء باستديوهاتنا بميديا، موعد النشرة المغربية. العرض الإخباري المغربي من أعداد وتقديم الزميل عبد العلي الزهر. مساء الخير عبد العلي.
3: مساء النور محمد، مرحبا بكم مستمعينا. أشادت الصحف العالمية بأداء المنتخب المغربي لكرة القدم في مونديال أمريكا الشمالية، مشيرة إلى أن 70 ثانية فقط كانت كافية لاستبار الإنهاء الطموح الاسكتلندي، مؤكدة أن النخبة المغربية حققت انتصارا مقنعا بالرغم من بعض الصعوبات في ترجمة بعض الفرص إلى أهداف. الفوز على اسكتلندا في الجولة الثانية حمل الكثير من الأرقام المميزة للمنتخب المغربي الذي يكرس ريادته الإفريقية والعربية وبات قريبا من اعتاب الدور الثاني في انتظار الحسم خلال مواجهة هايتي. تفاصيل أوفى معك يوسف شاطر.
4: حقق المنتخب المغربي فوزا ثمينا على نظيره الاسكتلندي بهدف نظيف في إطار كأس العالم ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة ويعزز أماله في بلوغ دور 32. المباراة شهدت العديد من الأرقام والإنجازات التاريخية التي تؤكد المكانة المهمة لأسود الأطلس على الساحة العالمية. القائد أشرف حكيمي وصل كتابة التاريخ بعدما خاض مباراته

0: 10 بقميص المنتخب المغربي في نهائية كأس العالم ليصبح أكثر لاعب أفريقي مشاركة في تاريخ البطولة. أول انتصار عربي في مونديال 2026 دونه أيضا المنتخب المغربي في النسخة الحالية، منحا الجماهير العربية فرحة أولى، كما عزز الرقم القياسي حيث رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 22 هدفا في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم ليعزز صدارتهم لقائمة أكثر المنتخبات العربية تسجيلا للأهداف في المونديال. إسماعيل سيباري كان اسما لافتا خلال هذه المباراة أمام منتخب اسكتلندا، وهو الذي سجل أسرع هدف في البطولة قبل أن يكسر بعد ساعات من اللاعب الباراغواياني كالارسا فوندا. إسماعيل السيباري احتاج إلى 71 ثانية فقط لهذه الشباك الأسكتلندية، بينما سجل فوندا هدفه بعد 66 ثانية، وهو ثاني أسرع هدف إفريقي في تاريخ المونديال. يكرس إسماعيل سيباري هذا التميز المغربي خلف الغاني أسم وجيان الذي أحرز هدفه في مرمى تشيك في نسخة 2006 بعد 68 ثانية. ولم يكتفي سيباري بتسجيل هدف الفوز، بل أصبح صاحب أسرع هدف لمنتخب عربي في تاريخ كأس العالم ليضيف هذا الرقم المتميز لهذه القائمة المطولة من الأرقام الرائعة التي حصدها المنتخب المغربي بعد مباراة تاريخية أمام اسكتلندا.
1: شكرا لك يوسف. فور إعلان صافرة النهاية عمت أجواء الارتياح الشاعري على المغربي، حيث تدفقت الجماهير إلى شوارع مختلف المدن للتعبير عن اعتزازها بالانتصار والرضا عن الأداء. المشهد ذاته امتد إلى بوسطن وواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث احتفلت الجاليات المغربية والعربية بهذا الفوز مجددة الثقة في قدرة الأسود على تخطي عقبة هايتي في المحطة المقبلة. من واشنطن تنقل لنا الزميلة إكرام بن عائشة هذه الأصداء.
2: بعد الفوز على اسكتلندا بهدف دون رد عمت أجواء الفرح بين الجماهير المغربية التي حضرت لمساندة أسود الأطلس، حيث اعتبر كثيرون أن المنتخب حقق الأهم بحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار بثبات في البطولة. وعبر المشجعون عن فخرهم بالأداء الذي قدمه اللاعبون، مؤكدين أن المنتخب يواصل تمثيل المغرب بصورة مشرفة على الساحة العالمية.
3: أنا كجالية مغربية كنشجعهم وغنشجعهم وغنشجعهم حتى الاخر ان شاء الله، وفيف لو ماغا.
4: اداء ممتاز، اوني فريمون كونفون، جبنا الحال، نتمنى ان شاء الله نديو كاس العالم.
5: الماتش كان مزيان، واخا كنا نقدروا نخرجوا بواحد السكور اللي طالع. نتمنى ان شاء الله الخير لهاد ليكيب هادي، ونتمنى ان شاء الله الخير لهاد الجمهور.
2: الجماهير العربيه جاءت بدورها لتشجيع اسود الاطلس، مؤكده ان المنتخب المغربي يمتلك المقومات التي تؤهله لمواصله التالق في هذه البطوله.
6: اداء عظيم ومشرف لافضل منتخب عربي، بشجعه بكل قلبي وبشدة، فكل التوفيق ويا رب إن شاء الله يعني نوصل لمراكز متقدمة ونطلع نهاية كأس العالم إن شاء الله.
7: لعب كان بجنن بجنن بجنن، والحارس بفش القلب، نمبر وان المغرب.
8: أول إشي الحمد لله، حمد الشكر على الفوز. ثاني إشي الجيم ممتع. Congratulations Morocco, the first team, the first Arabic team to win this year.
2: ثلاث نقاط ثمينة عززت رصيد المنتخب المغربي، وعززت أيضا أمال الجماهير التي تترقب ما سيقدمه أسود الأطلس في المحطات المقبلة. فبعد هذا الفوز يبقى الطموح واحد، مواصلة المشوار بأداء مقنع ونتائج تليق بتطلعات المغاربة. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديا.
1: وعن المجموعة الثالثة أيضا، فازت البرازيل على هايتي بثلاث أهداف مقابل شيء. هايتي ودعت المونديال، كما أقصي منتخب تركيا بعد خسارته الثانية. وتأهلت الولايات المتحدة إلى الدور الموالي بعد فوزها على أستراليا لتلتحق بالمكسيك. وضمن برنامج المباريات لهذا اليوم تواجه هولندا السويد، وتلعب ألمانيا ضد كوت ديفوار. إلى موريتانيا، أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مرسوما رئاسيا يقضي بالإفراج عن عدد من السجناء المدانين في قضايا التطرف، وذلك عقب مراجعات فكرية ناجحة أشرف عليها علماء دين في البلاد. وأوضحت الرئاسة الموريتانية أن هذه الخطوة تترجم المقاربة الأمنية للبلاد والتي توازن بين الحزم الأمني والحوار الفكري، مشيرة إلى أن الجلسات الحوارية أفضت إلى تراجع المستفيدين من العفو عن أفكارهم السابقة وإعلانهم الاستعداد للاندماج مجددا في النسيج المجتمعي بموريتانيا. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من واكشوت شيخان والسيدي.
9: العفو عن السجناء السلفيين، جاء بعد مفاوضات بين السجناء وعدد من العلماء، وهي المفاوضات التي أفضت إلى إعلان السجناء

0: سلفيين، تخليهم عن الفكر المتطرف والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين. رئيس لجنة الحوار مع سجناء الغلو والتطرف العلامة محمد المختار واللنبالة.
1: موريتانيا وضعت مقاربة شاملة لها عدة جوانب، من أهمها هذا الجانب الفكري الذي أظهر نجاعتها، كان بفضلها بلدنا يمثل استثناء في منطقة الساحل.
0: إطلاق سراح السجناء السلفيين يأتي ضمن مقاربة أمنية تقول السلطات الموريتانية إنها أثبتت نجاعتها في مواجهة الفكر المتطرف. ويرى الصحفي المهتم بشؤون الجماعات المسلحة المختار بابتاح في تصريح لإذاعة مديا أن نهج الحوار مع المتطرفين ساهم في تقليص الإرهاب.
2: الواقع أن المقاربة الفكرية آتت أكلها في بعض الدول وخاصة دول الخليج وبعض الدول المغاربية أيضا، لأنها على الأقل قد تقلص من تنامي الخطاب الإرهابي في هذه المنطقة بعد أن شهدنا سنوات من تنامي هذا الخطاب وتوسعه.
0: موريتانيا التي دخلت قبل أعوام مواجهات مباشرة مع متطرفين سلفيين في نواكشوط وعدد من المناطق الحدودية، تتبنى منذ سنوات مقاربات تجمع بين الحوار والإجراءات الأمنية لصد مد التطرف والإرهاب الذي يشهد تنام في منطقة الساحل. الشيخان السيدي، مديا، نواكشوط.
3: في المغرب تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، حيث من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجدة وفاس، ودرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بعدة عمالات وأقاليم بينها الرشيدية، جرادة، فيجيك، طاطا والسمارة. لمزيد من التوضيحات نستمع للحسين عيعابد رئيس مصلحة التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية بالدار البيضاء، حوره عثمان الطائري.
4: وضعية صيفية تتميز بالحرارة في المناطق الداخلية خصوصا المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد، وذلك نتيجة لنشاط المنخفض الحراري الصحراوي والذي يساهم في صعود كتل هوائية حارة وجافة نحو جنوب وجنوب شرق البلاد. مرتقب أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في هذه المناطق الجنوبية الشرقية، المناطق الشرق المملكة، وكذلك المناطق الداخلية لأقاليمنا الجنوبية. نشرة الإنذارية من مستوى اليقظة برتقالي مع درجة الحرارة تتراوح بين 40 حتى 45 درجة، يعني موجة حر في كل من الرشيدية، وجرادة، توريت، فيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وكذلك مناطق دوات الذهب وسرد قرسيف بولمان. طقس نسبيا حار كذلك في المناطق الشرقية للبلاد، خصوصا درجة الحرارة بين 39 حتى 42 درجة في كل من تازة، بركان، وجدة، كذلك مناطق فاس، مولاي يعقوب، وتونات. في المقابل ستبقى الأجواء أقل بالنسبة للحرارة في المناطق الساحلية.

0: envie de tout savoir, l'actualité en continu.
1: Les plus touchés par les
0: sirènes, on retombe. Des émissions qui donnent la parole.
2: La société avait arrêté son
0: image. Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média 1, pour toutes les générations.
3: Média 1, حصاد اليوم. محمد بن عبد.
4: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديا اللحظة. مستمعينا الكرام، نفتح نقاش الحصاد. في ظل استمرار النزاعات والأزمات الإنسانية التي تدفع ملايين الأشخاص إلى مغادرة أوطانهم بحثا عن الأمان، يجدد العالم إحياء اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل عام، مناسبة لتسليط الضوء على معاناة من أجبرتهم الحروب والاضطهادات على ترك ديارهم. وبهذه المناسبة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعزيز التضامن الدولي والتحرك بشكل أقوى لحماية اللاجئين، مؤكدا على ضرورة احترام القانون الدولي وضمان حق طلب اللجوء، إلى جانب دعم الدول والمجتمعات التي تستضيف ملايين الفارين من الأزمات. للحديث أكثر حول الموضوع يسعدني أن أستضيف كل من الأستاذ صبري لحوى، المحامي والخبير المختص في شؤون الهجرة من مدينة مكناس. مرحبا بك أستاذ صبري.
5: مرحبا بكم أستاذ، ومرحبا بكل مستمعي راديو ميديا.
4: شكرا لك أستاذ الكريم على تلبية دعوة ميديا. وأيضا معنا من مدينة الرباط محمد الخشاني، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة. مرحبا بك أستاذ.
6: أهلا وسهلا.
4: شكرا جزيلا لك. أبدأ معك أستاذ صبري بخصوص العوامل الرئيسية التي تقف وراء الارتفاع المستمر في أعداد اللاجئين والنازحين من مختلف مناطق العالم رغم وجود منظومة دولية لحمايتهم، ما هي الأسباب في ذلك؟
5: أعتقد بل أؤمن جازما أن الأسباب تتفاقم يوما بعد يوم. فبعد الأسباب الأولى التي يمكن أن نسميها تقليدية ومعروفة وهي الحروب والاضطهاد، أصبحت بل إنه ظهرت أسباب جديدة مرتبطة بعوامل المناخ أو حتى بعوامل جنسية، وبالتالي أصبحت تدفقات الهجرة وحركية الأفراد عبر الوطنية تتضاعف وترتفع سنة بعد أخرى، بحيث أن المناخ دخل عنصرا جديدا في هذه التدفقات بعيدا عن البنادق والحروب والاضطهاد التي كانت الأسباب الأولى التي جعلت من الإنسان يسعى ويلتمس الحماية في بلدان أخرى. وهذه الأسباب المرتفعة والتي قد تكون أيضا ذاتية وفردية وشخصية، بالرغم من أن القانون الدولي حدد هذه الأسباب، فهنالك أسباب مرتبطة بالشخص نفسه وبالأسباب التي جعلت منه يفر من وطنه، يفر أيضا ويبتعد عن أهله وأحبابه ويلتمس كما قلت الحماية في دولة أخرى. هذه الأسباب الذاتية والموضوعية هي التي جعلت المجتمع الدولي يقر يوما أصبح نمطا من أجل التذكر ومن أجل تسليط الضوء على معاناة هذه الفئة التي لم تجد سندا ولا مؤازرا ولا مساعدا إلا أن تطرق أبواب بلدان أخرى والمنظمات الدولية لعلها تجد الأمن والأمان وتحمي حياتها، صحتها، أفراد أسرتها وغير ذلك من العوامل والأسباب التي جعلت الفرد أو حتى الجماعة تسعى وتلتمس الحماية والأمان في دول أخرى. وبالتالي وجوابا مباشرا على سؤالكم، أصبحت الأسباب وأصبحت الدوافع تتعزز وتتضاعف يوما بعد الآخر، وهو ما يجعل من هذه اللحظة

0: ومن هذا اليوم يجب أن يخرج من دائرة مجرد التذكر إلى مجرد رفع الوعي المجتمع الدولي بضرورة القضاء على الأسباب، ومن أجل أن يعم الأمن والاستقرار والسلم في كل بقاع العالم، وأن تعم التنمية في كل بلدان العالم، بحيث أنني عمدت إلى إجراء ملاحظات مرتبطة بهذا السلوك البشري، ووجدت أن الاهتمام الدولي كان في وقت معين الاهتمام بظروفي ومعاناتي وأسبابي وتظلمات دول المنشأ، ثم تحول إلى التظلمات وإلى محاولة إعطاء الأهمية للفاعل الأساسي وإلى حريات وحقوق هذا الفاعل الذي هو اللاجئ والمهاجر، ويتحول الآن في هذه اللحظة التي نتحدث بها إلى إعطاء الأهمية إلى دول الاستقبال، إلى أمنها، إلى سيادتها، إلى أمن مواطنها، وبالتالي في كل مرحلة نجد خطابا جديدا، وفي هذه اللحظة هو خطاب العنصرية.
1: أكيد أستاذ الكريم، سوف نتحدث حول عن احترام الدول لالتزاماتها الدولية بشأن استقبال اللاجئين وضمان حقهم في طلب الحماية كما أشرتم أستاذ الكريم، لكن قبل ذلك أنتقل إلى أستاذ محمد الخشاني لو سمحتم. دكتور محمد الخشاني، كما استمعت لمداخلة الدكتور صبري الحو الذي سطر مجموعة من الأسباب المستجدة التي تساهم في تفاقم ظاهرة اللجوء، في نظركم أستاذ الكريم هل أصبحت النزاعات المسلحة والأزمات السياسية والاقتصادية وأيضا المناخ كما أسلف الأستاذ الكريم، يعني هل أصبحت هذه العوامل تتجاوز قدرة المجتمع الدولي على الحد من ظاهرة اللجوء؟
2: أولا تعقيبا على ما قاله زميلي الدكتور صبري، يعني حقيقة نحن أمام ظاهرة يعني أصبحت تهم الكثير من بلدان العالم، وضحاياها الأساسيين هم دول الجنوب، وخاصة بالضبط بعض الدول المعينة مثل الدول الإفريقية والدول الآسيوية. إنما في ما يخص الأسباب، حقيقة يعني هناك أسباب سياسية، هناك الخمسة أسباب التي تنص عليها البند الأول من اتفاقية جنيف، وهي يعني اضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق والدين والجنسية والانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي. ولكن هذا عندما يعني بلغت اتفاقية جنيف، يعني وقع يعني إنشاؤها تلبية لواقع، يعني هو الواقع الذي كان يعيشه المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد ذلك يعني لذلك كان البند الأول في اتفاقية جنيف الأولى هو يعني يجعل يعني يحد أو يحدد يعني المستفيدين من يعني اللجوء، هم الذين يعني هم الذين عاشوا هذه المحنة يعني بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن البروتوكول نيويورك يعني صحح هذا الغلط، لأنه في الحقيقة هذا الحيف أقول، لأنه في الحقيقة من بعد ذلك وخاصة خلال الستينات عانت الدول التي كانت تحت الاستعمار من قبل من حيث يعني الظلم، واضطر الكثير من أبنائها إلى اللجوء إلى دول أخرى. الآن يعني نحن في مرحلة يعني نجد أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع الإنسان إلى الهجرة يعني هو المناخ، لأن في الحقيقة لماذا أتكلم عن المناخ؟ أنه خلال يعني مؤتمر مراكش الذي عقد هنا في بلدنا، يعني طلب مني أن أهيئ بحثا حول اللاجئ المناخي أو اللاجئ البيئي، لأنه في الحقيقة

0: صغر يعني تبين أن حجم يعني هؤلاء اللاجئون أصبح يتعدى بكثير حجم اللاجئ بمفهوم السياسي والذي ينطبق عليه البند الأول من اتفاقية جنيف. والدليل على ذلك هو أنه فيما يخص يعني اللاجئين السياسيين فعددهم لا يتعدى حسب إحصائيات يعني الأمم المتحدة 43 مليون، بينما اللاجئين الذين كان من وراء يعني تحركهم أسباب مناخية يعني خلال العشر سنوات الأخيرة أدى يعني الآفات المناخية أدت إلى تحرك ما بين 250 مليون يعني شخص، غير 250 مليون معنى ذلك أنه تقريبا 70 ألف شخص في اليوم. لماذا يعني أكرر هذا؟ لأنني أبين يعني الأهمية التي أصبح يكتسيها اللجوء المناخي مقارنة مع الأسباب الأخرى.
1: نعم أستاذ صبري الحول، كما استمعت للأستاذ الكريم محمد الخشني أعطى رقم ربما كبير جدا، ربع مليار شخص في حركية دؤوبة في عملية لجوء مستمرة. أنا ما يثيرني في هذه اللحظة هو ما تطرقتم إليه أستاذي الكريم في مداخلتك في سؤالي الأول حول احترام أو مدى احترام الدول لالتزاماتها الدولية بشأن استقبال اللاجئين وضمان حقهم في طلب الحماية. هذه النقطة مهمة بالضبط أستاذي الكريم، هل تؤثر في نظرك الحسابات السياسية والأمنية للدول على تطبيق المبادئ الإنسانية المرتبطة بحقوق اللاجئين، وكيف يمكن يعني تعزيز التضامن الدولي وتقاسم مسؤولية استقبال هذا الرقم الكبير للاجئين بين الدول بشكل أكثر عدلا؟
2: جوابا على هذا السؤال يجب الرجوع فقط إلى لائحة العودة الجديدة التي أقرها المجلس والبرلمان الأوروبي، والتي كانت تعتبر خطوة في اتجاه تطبيق الكامل لميثاق الهجرة واللجوء المقرر الذي دخل حيز التنفيذ. إذا رجعنا إلى هذه اللائحة والتي تذكرنا بتوجيه العار الذي اتخذته البرلمان الأوروبي منذ عقدين من الزمن، ويذكرنا أيضا بالميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء الذي كان ساركوزي رئيس عندما كان وزيرا للداخلية في فرنسا كان هو الذي أطلق هذه المبادرة، كل وأيضا إذا عاينا الاختلاف الأوروبي حول التدابير والإجراءات المرتبطة بتطبيق نظام دبلن واحد ودبلن جوج المرتبط باللجوء وإقرارهم في النهاية لهذا الميثاق كما قلت بعد 20 سنة من الخلاف من التناقض ومن الشد والجذب بين الدول التي يصل إليها في أول مرة اللاجئ أو المهاجر، والتي أيضا والدول المسار ودول الاستقبال الأخيرة. إذن هذا الخلاف حول الإجراءات التي تم السيطرة عليه في النهاية يعتبر دليلا على أن بلدان الاستقبال أصبحت الآن وعت مصالحها الذاتية على حساب القانون الدولي وأصبحت تشرع وتسن قوانين أكثر صرامة، بحيث أنها اتخذت إجراءات من أجل العودة الفورية للاجئ أو المهاجر ليس فقط إلى بلدان المنشأ وبلدان المصدر، بل إنه إلى دول أخرى لا تربطه بهذه الفئة وبهذه هذا المهاجر أو بهذا اللاجئ أي رابطة قانونية أو من قبيل الجنسية وغير ذلك. أيضا محاولة مجموعة من الدول إقامة مراكز سواء لدراسة الملفات أو من أجل احتجاج اللاجئين والمهاجرين، كل ذلك يعطي الدليل ويعطي الحجة والبرهان أن دول الاستقبال سواء كانت أوروبية أو كانت أمريكا أنها اجتهدت وتوافقت أحزابها وأيضا ألفت الخ

0: خطاب اليمين المتطرف الذي اعتنقته بعد وصول هذه الأحزاب إلى سدة الحكم في هذه البلدان، وتوافقت وتطابقت الآراء والموافق فيما بينها من أجل محاربة اللاجئين، من أجل ترحيل اللاجئين والمهاجرين، بحيث اعتبر الترحيل هو عنوان المرحلة، وأن الدول الأوروبية ليست كما الخطاب الذي أطلقته وعنوته أن أراضي الهجرة واللجوء، بل إنها أصبحت بلدانا للتضييق على حقوق وحريات هذه الفئة الهشة التي تحتاج إلى حماية استثنائية وخاصة بالنظر إلى الدوافع، بحيث أنها في الأصل المفترض أنها تجازف بحياتها، أكيد. وأنه إذا تم عودتها أو ترحيلها إلى بلدانها فإنها قد تتعرض إلى مخاطر جمة وخطيرة وعويصة قد يفاقم منها المناخ. وفي هذه الفقرة أريد أن أميز بين الأسباب، بحيث أن الفريق بين المهاجر واللاجئ لم يعد بذلك الحيز أو المظهر الذي يميز بين هذه الفئات، بحيث أن العوامل الاقتصادية التي فاقمها المناخ تعتبر سببا أساسيا ورئيسيا في الهجرة واللجوء.
1: نعم أستاذي الكريم، بدورنا نتمنى من أنه عوض هذا الترحيل القسري أن يعرف النظام الدولي الحالي الخاص باللاجئين، يجب أن يعرف إصلاحات جديدة تتلائم مع حجم الأزمات الراهنة المتعلقة باللاجئين والمهاجرين على حد سواء. إذن مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين، كل من الأستاذ صبري الحوار المحامي الخبير المختص في شؤون الهجرة، وأيضا الأستاذ محمد الخشني رئيس الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة. شكرا جزيلا لكما.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا. إذن مستمعينا الكرام، فاصل ونعود لتتمة باقي مواد الحصاد، ابقوا في الاستماع.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة النهضة حسن شاكوش، سعد الصغير، ماجد المهندس، جيلان، نسيم حداد، أسماء المنور، وائل كفوري، الشامي، حاتم عمور، أمينوكس، بوتشارت، وتامر حسني. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
1: مستمعينا الكرام، قبل النشرة الإخبارية المفصلة مع قسمنا الفرنسي، نتوقف مع إطلالة على توقعات أحوال الطقس.
3: Et place à la météo. Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral, entre Casablanca et Essaouira, ainsi que sur le littoral entre Agadir et Laayoune, puis clair ailleurs. L'après-midi, le ciel sera partiellement nuageux à l'est de la ligne Nador-Zagora, ainsi que sur le littoral entre Sebta et El Jebha, puis clair ailleurs. Côté température, à Rabat, le temps sera ensoleillé, il fera 27 degrés. À Casablanca, le temps sera partiellement nuageux et le mercure enregistrera 26 degrés. Et enfin, à Tanger, le temps sera ensoleillé avec un thermomètre qui affichera 31 degrés. Côté Algérie, le temps sera le matin ensoleillé sur la moitié est du pays et souvent clair ailleurs. L'après-midi, le ciel sera ensoleillé sur le nord-est et le centre-est du pays, puis souvent clair ailleurs. Côté température, à Alger, le temps sera ensoleillé, il fera 33 degrés. Il faudra compter 44 degrés à Chlef avec un temps évidemment ensoleillé. Puis à Tamanrasset, le temps sera souvent ensoleillé avec une température de 40 degrés. Côté Tunisie, le temps sera le matin ensoleillé sur l'ensemble du pays et l'après-midi, le ciel sera également ensoleillé, pareil sur l'ensemble du pays. Côté température, il faudra compter 36 degrés à Tunis, 35 à Tabarka et pareil à Medellin, 36 degrés.

لا تسأل أغنية بصوت السيدة ماجدة الرومي. مستمعينا الكرام، تمام 6:50 في الاستماع لميديا. حصاد اليوم مستمر ومحطته الموالية القصة. من ملاعب فرنسا إلى كأس العالم 2026، شق نائل العيناوي طريقه بثبات نحو مكانته الأساسية في صفوف أسود الأطلس. تألق لاعب روما الإيطالي في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالمغرب، أكد قيمته كأحد أبرز لاعبي خط الوسط المغاربة بفضل رؤيته التكتيكية وأدواره المتكاملة داخل الملعب. واليوم يدخل المونديال حاملا طموح المساهمة في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الكرة المغربية. لنتعرف على قصته. ولد نائل العيناوي في 2 يوليوز من السنة الأولى بعد 2000 بمدينة نانسي الفرنسية، ونشأ في بيئة رياضية بامتياز، فهو نجل البطل المغربي السابق في كرة المضرب يونس العيناوي، أحد أبرز الأسماء التي رفعت الراية المغربية عاليا في المحافل الدولية خلال التسعينيات وبداية الألفية. رغم ارتباط اسمه بوالده، اختار نائل شق الطريق في كرة القدم معتمدا على مجهوداته الخاصة ورغبته في بناء هوية رياضية مستقلة. منذ بداياته أظهر اهتماما كبيرا بالتطور والانضباط،

0: وهو ما ساعده على التدرج بثبات داخل عالم الاحتراف. يلعبون إلى العنوي في وسط الميدان، حيث يتميز بقدرات بدنية جيدة وحسن قراءة اللعب، إضافة إلى دوره المهم في التوازن بين اللاعبين. ويعرف عنه الهدوء داخل الملعب والالتزام بالتعليمات التكتيكية، ما يجعل منه خياراً موثوقاً للمدربين. اختيار نائل تمثيل المنتخب المغربي شكل محطة بارزة في مسيرته، خاصة أنه يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، وقد عبر اللاعب في أكثر من مناسبة عن فخره بالدفاع عن ألوان المغرب، معتبراً ذلك امتداداً لتاريخ عائلته الرياضي، ولكن بروح ومسار خاصين به.
1: جدي وجدتي يتواجدان بمدينة الرباط المغربية، وأنا بدوري أذهب إلى هناك لزيارة العائلة والأصدقاء. أجواء كرة القدم في المغرب خاصة جدا، وأنا محظوظ أيضا لتوفر على الجنسيتين المغربية والفرنسية. أمي فرنسية وأبي مغربي، أنا محظوظ وفخور بالثقافتين.
0: يرى متابعون أن نائل العينوي يستفيد من تجربة والده، خاصة على مستوى الانضباط الذهني والتعامل مع الضغط، دون أن يكون ذلك عبئاً عليه، بل على العكس ينظر إليه كلاعب يسعى إلى كتابة قصته الخاصة داخل كرة القدم المغربية والدولية أيضاً. فهو ينتمي لفريق روما الإيطالية، حيث الانضباط الخططي الصارم وهو ما يقول اللاعب إنه صقل مستواه وعمق فهمه لكرة القدم الحديثة. مع استمرار تطورنا إلى العينوي واكتسابه المزيد من الخبرة، يبقى بطل قصتنا من الأسماء التي ينتظر منها الكثير مستقبلاً، سواء مع فريقه أو رفقة المنتخب المغربي، في ظل جيل جديد يطمح إلى مواصلة النجاحات الكروية للمغرب.

0: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. En partenariat avec Média Radio.
1: ميدي 1 حصاد اليوم محمد بن عبدو.
2: مستمعينا أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على جديد أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب من المرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى قليل السحب ومشمسا غالبا بالمنطقة الشرقية وبالسواحل الممتدة بين الدار البيضاء والصويرة، وكذلك بالسواحل الواقعة بين أجدير والعيون، فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط، 26 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة بطنجة، 32 درجة بالعيون، 37 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشدية، 37 درجة بفاس، 41 درجة بوجدة، 30 درجة بالنضور، 25 درجة بأسفي، 24 درجة بالصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا بالنصف الشرقي من البلاد وغالبا صحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة بالجزائر العاصمة، 44 درجة بشلف، 40 درجة بتمن راس، 39 درجة بغردايا وبسكرة، 46 درجة بأدرار، 31 درجة ببجاية، 32 درجة بوهران، 33 درجة بعنابة، و36 درجة بتيارت. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا بمختلف المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 36 درجة بتونس العاصمة، 35 درجة بتبرقة، 36 درجة بمدنين، 39 درجة بتوزر، 37 درجة بقفصة، 31 درجة بالمنستير، 35 درجة بالقصرين، 34 درجة بقابس، 30 درجة بجربة، 35 درجة بسوسة. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديان، نشرة الأخبار المفصلة من جديد مع زميل عبد العلي أزهر. مرحبا بك عبد العلي.
3: مرحبا بك محمد، مرحبا بكم مستمعينا. وإلى العناوين: باكستان تعلن احتضان سويسرا غدا لمحادثات تقنية بين واشنطن وطهران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء الحرب مشاركة وسطاء قطريين. وطهران تعلن إغلاق مضيق هرمز مجددا ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان، وانفجار كامل للأوضاع الميدانية بجنوب ليبيان، والدفاع المدني يفيد بمقتل 16 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت منطقة نبطية. اليوم العالمي للاجئين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو إلى تعزيز التضامن الدولي والتحرك بقوة لحماية ملايين النازحين، والمفوضية السامية

0: لشؤون اللاجئين تؤكد أن السودان بات يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يعرب عن أسفه الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد لإقامة مراكز عودة واحتجاز المهاجرين خارج دول التكتل. والصحف العالمية تشيد بأداء المنتخب المغربي عقب فوزه الثمين على اسكتلندا بهدف إسماعيل الصباري ضمن مونديال 2026. أهلا بكم. أعلنت باكستان اليوم أن المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط ستعقد يوم غد في بورك تشوك في سويسرا، مضيفة أن وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أمريكي وإيراني. وتوجه وفد إيراني لسويسرا اليوم للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم. من جهة ثانية، توقع نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفنس أن يتوجه خلال الأيام المقبلة إلى سويسرا لإجراء المباحثات، لكن هذه التحركات الدبلوماسية تواجه اختبارا عسيرا على أرض الواقع، حيث أعلنت إيران أنها ستعيد إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة البحرية ردا على مواصلة إسرائيل شن هجمات دامية في جنوب لبنان. فيما أعلن الجيش الأمريكي أنه يحافظ على حالة اليقظة بعد إعلان إيران إعادة إغلاق المضيق. وحول تعقيدة الفنية والسياسية التي قد تدفع باتجاه تمديد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، نتابع قراءة الحسين الديك الخبير في الشؤون الأمريكية من القدس، حاوره يوسف النعماني.
1: وجود وزير المالية الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني قاليباف ووزير الخارجية يعني أن هناك قضايا سياسية وقضايا فنية تتعلق بالأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج وآليات تحويلها. الوساطة القطرية حاضرة، الوساطة الباكستانية حاضرة، يبدو أن هناك توزيع للأدوار أو تقاسم للأدوار. الوساطة القطرية تركز على القضايا الفنية واللوجستية فيما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأموال والمليارات الإيرانية المحتجزة في البنوك في المنطقة والعالم، والوساطة الباكستانية تركز على القضايا السياسية فيما يتعلق برفع الحصار عن مضيق هرمز وحرية التجارة الدولية ووقف إطلاق النار والقضايا الهامة فيما يتعلق ملف التخصيب مستقبلي ونسبات التخصيب. ولكن بتقديري هي خطوة مهمة في بداية مشوار ومسار هذه المفاوضات التي تستمر لـ60 يوما. من المرجح والمؤكد أن هذه المفاوضات سوف يتم تمديدها لـ90 يوما أو لـ60 يوما إضافية بسبب حجم الملفات العالقة والقضايا المهمة والتفصيلات الشائكة والفنية الموجودة في هذه الملفات، إضافة إلى ما زال قضية الملف اللبناني عالقا في هذه المفاوضات.
0: كان هذا الحسين الديك الخبير في الشؤون الأمريكية من القدس. هذا التصعيد يتزامن مع انفجار كامل للأوضاع الميدانية في لبنان، حيث عاش الجنوب يوما داميا رغم الإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار، حيث أفاد الدفاع المدني بمقتل 16 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية متواصلة استهدفت منطقة النبطية، فيما نعى الجيش اللبناني أحد جنوده جراء هذا القصف. من جهة ثانية، أعلن حزب الله اللبناني أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن انتهاك وقف إطلاق النار. في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية حزب الله اليوم بانتهاك الاتفاق. فكيف يؤثر استمرار الغارات على الوضع الإنساني وحركة النزوح داخل جنوب لبنان؟ سؤال يجيب عنها دكتور هيثم بوسعيد، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثتها إلى جنيف، حاوره يوسف النعماني.
2: استمرار الغارات على جنوب لبنان يترك آثار إنسانية وأمنية واسعة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين وحركة النزوح. ويمكن أن نلخص هذه التأثيرات: أولا، تفاقم النزوح الداخلي حيث يؤدي استمرار القصف إلى دفع المزيد من العائلات إلى مغادرة القرى الحدودية والمناطق الأكثر تعرضا للاستهداف نحو مناطق أكثر أمنا، ما يزيد الضغط على مراكز اللواء والبلدات التي تستضيفهم. نعم، هناك تدهور للظروف المعيشية حيث يواجه النازحون صعوبات في تأمين السكن، الغذاء، الرعاية الصحية والتعليم. مع طول فترة النزوح واستنزاف الموارد، ثلاثة، تعطل الخدمات الأساسية ما يصعب وصول المساعدات ويزيد من هشاشة السكان. أربعة، تفاقم الأوضاع النفسية والاجتماعية يعيشها الأطفال والعائلات تحت ضغط الخوف المستمر مع ارتفاع القلق واضطراب.

0: بالحياة اليومية، إضافة إلى فقدان الشعور بالأمان. خامسا، تأثير اقتصادي كبير. توقف العديد من السكان عن العمل في مناطقهم بسبب المخاطر، ما يفاقم الخسائر الاقتصادية ويزيد الاعتماد على المساعدات. ثالثا وأخيرا، هناك تحديات أمام الاستجابة الإنسانية. استمرار التصعيد يعرق العمل المنظمات الإنسانية لعدم إمكانية الوصول إلى الأماكن التي تشهد القصف.
1: كان هذا هيثم بوسعيد، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي المعتمد من الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل بلغت أكثر من 4000 قتيل، بينهم 135 من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي، وأكثر من 12000 جريح. نبقى في المنطقة قطاع غزة تحديدا، حيث قال مسؤولون بقطاع الصحة إن 16 على الأقل بينهم طفل قتلوا في قطاع غزة اليوم جراء إطلاق نار وغارات جوية شنتها إسرائيل. وفي غزة أيضا انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة في القطاع وسط ظروف صعبة تزامنا مع الضفة الغربية والخارج، بمشاركة قرابة 90000 طالب فلسطيني. في اليوم العالمي للاجئين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعزيز التضامن والتحرك بقوة لحماية الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من أوطانهم بسبب النزاعات والاضطهاد. وفي رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم 20 يونيو، أوضح غوتيريش أن ملايين النساء والأطفال والرجال يضطرون للبحث عن الملاذ الآمن بعيدا عن ديارهم نتيجة نزاعات مستجدة وأخرى مستمرة منذ أبد بعيد. وفي السودان، أكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان ماري فيرني أن السودان أصبح اليوم أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ اضطر أكثر من 14 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم ولجأ نحو 5 ملايين إلى دول الجوار مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. حول أزمة النزوح المتفاقمة في السودان والنداءات الدولية لحماية المدنيين، نتابع قراءة علي أسد الله نصر الله متحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من العاصمة السودانية الخرطوم، حاوره يوسف النعماني.
2: ملايين الأشخاص اضطروا إلى الفرار من ديارهم بحثاً عن الأمان بسبب الحروب والعنف والاضطهاد. في السودان واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، وقد أجبر النزاع نحو 13 مليون شخص على الفرار من ديارهم، بينهم أكثر من 9 مليون نازح داخل السودان وأكثر من 4.5 ملايين لاجئ إلى دول الجوار. كما عاد أكثر من 4.5 مليون سوداني إلى ديارهم رغم استمرار التحديات الأمنية ونقص الخدمات الأساسية في العديد من المناطق. ومع استمرار النزاع تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية. نجدد مناشدتنا لجميع أطراف النزاع بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين بمن فيهم النازحون واللاجئون، وضمان عدم استهدافهم أو تعرضهم للخطر، وكذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع دون عوائق إلى جميع المحتاجين. رسالة هذا اليوم واضحة، لكل إنسان حق في الأمان، ولذلك فإن التضامن مع اللاجئين والنازحين في السودان والمجتمعات التي تستضيفهم أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
1: كان هذا أسد الله نصر الله المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من الخرطوم. وبينما تعاني دول عدة من تبعات النزوح، تواجه الدول الأوروبية انتقادات حقوقية بشأن تعاملها مع ملف الهجرة، حيث أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم عن أسفه الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن للدول الأوروبية نقل واجباتها إلى دول ثالثة. وصدق البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي على قواعد أكثر تشددا بشأن عودة المهاجرين الذين رفضت طلباته لجوئهم، تتضمن إمكانية عقد الدول للأعضاء اتفاقيات لإقامة مراكز عودة خارج الاتحاد الأوروبي يحتجز فيها المهاجرون تمهيدا لترحيلهم. وحول المخاوف من تصدير أزمة الهجرة وترحيلها إلى بلدان الضفة الأخرى، نتابع قراءة عبد المنبي رئيس المركز الأوروبي المتوسطي للهجرة والتنمية من أمستردام، حاوره يوسف النعماني.
3: هذا القانون أولا ما كيحترمش حتى حقوق الإنسان، لأنه في هذا السياق ديال الطرد كيشموا بها الكل، العائلة ككل، الأب

الكل. والجانب الآخر هو كما قال تحويل الإشكال إلى الضفة الأخرى للبلدان الأصلية أو ليبيا وتونس والجزائر، وهذا القانون بغي يحاولوا يسهلوا المسؤولية عليهم ويصيفطوا المشكلة.

0: ديال اليمينيه واليمين المتطرف، وهذا كيتجلى في واحد العديد الاجراءات اللي الان ولات كتاخذها اوروبا ضد الهجره، سواء الهجره اللي ما عندهاش الاقامه او حتى المهاجرين بصفه عامه في مساله ديال الارض اللي كاين الان.
1: نبقى مع الشأن الأوروبي، الشأن الفرنسي تحديدا، حيث أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلى مستوى إنذار أحمر يشمل 50 مقاطعة بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة. وأوضحت الهيئة أن هذا العدد من التحذيرات الحمراء يعد قياسيا في تاريخ البلاد، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل بواقع 20 مقاطعة فقط في صيف عام 2019. وأكدت النشرة الجوية أن درجات الحرارة المرتفعة للغاية ستستمر لفترة طويلة تزامنا مع انطلاق احتفالات عيد الموسيقى في مختلف المدن والمناطق الفرنسية. أشادت الصحف العالمية بأداء المنتخب المغربي خلال مباراته أمس أمام اسكتلندا، مشيرة إلى أن 70 ثانية فقط كانت كافية للصبار لإنهاء الطموح الاسكتلندي، مؤكدة أن النخبة المغربية حققت انتصارا مقنعا رغم بعض الصعوبات في ترجمة الفرص إلى أهداف. من جهته أبدى المدرب محمد وهبي ارتياحه التام للنضج التكتيكي وتطور الأداء الجماعي للمجموعة، معلنا نقل التركيز بالكامل نحو مواجهة هايتي الأربعاء المقبل لحصد النقاط الثلاث. فهل كانت الأرقام والإحصائيات الفنية للمنتخب المغربي تعكس واقع المباراة وصعوبتها البدنية أمام اسكتلندا؟ الجواب مع نزار نور المحلل الرياضي لميديا.
2: دعنا أقول لك بداية أن أرجع للإحصائيات، يعني أنه البول بوزيشن بالنسبة للمغرب كان أكثر من 55%، كان 58.9 من 10، وأعتقد أن عدد التمريرات الناجحة كانت تتجاوز 600 من 670 تمريرة. هذه هي الإحصائيات، يعني هو الناس تشاهد فقط الوضع والضغط المباراة نفسها، تجمدت الدماء في العروق نسبة للنتيجة. هدف لصفر غير كافي وغير حاسم لمباراة مثل مباراة اسكتلندا، خاصة أن الاسكتلنديين كانوا أقوياء جدا خاصة في الاحتكاك البدني. شاهدنا في أحد اللقطات أنه قام بتمزيق قميص نايل العناوي أعتقد. نعم، فعلى ما يبدو أن هذا النوع من المباراة يتم بهذه الطريقة، يجب أن تكون تكتيكيا جيدا، يجب أن تكون في قمة عطائك داخل الملعب، في تركيزك، في الأداء. قلة الأخطاء أيضا مهم جدا، وهذا هو الذي حقق النتيجة. النتيجة فعلية براغماتية، 1-0، 3 نقاط، 80 أكثر من 80% ضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة. أعتقد أن المباراة هايتي ستكون أسهل من المباراتين بأي حال من الأحوال.
1: بهذا نصل إلى نهاية النشرة، اللحظة أعود إليك محمد وباقي فقرات الحصاد.
3: شكرا لك زميلي عبد العالي الزهر، وبدوري جديد الترحاب بكل من التحق بنا وكذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية توقيع خاص. كيف يعيد الرقص المقدس خلق العالم؟ قبل أيام من انطلاق مهرجان جناوة وموسيقى العالم، محاولة فهم لطقس من طقوس الكائن الجناوي، رقصاته ومناجاته في تعايش بين الأسطورة والدين. تجنويت أسلوب حياة، عنوان توقيع خاص لمجدولين بن شريف.
4: كلما كنت حرا كلما كنت قادرا على تقييد نفسك. هل سبق أن عشت تجربة وعي صوفية؟ تأملت في الجسد كخزان رمزي؟ أقمت في ثنايا الإشارات الراقصة كالهوية والعبودية والوجود؟ في طقوس ليلة جناوية ينقلنا الجسد الراقص من شطحات بعضها موجه وبعضها ارتجالي إلى تموجات صوفية يسميها أهل الاختصاص بالجذبة. أمام مريدين يكتفون بالفرجة إلى حين افتتاح الرحبة، تنفرد المجموعة الجناوية بالرقص لوحدها. في جغرافيا الجسد الراقص وذاكرته، انحناءات الرأس وإشارات اليد وحركة الركبتين والساقين. يرقص الجناوي مقيد الساقين، متحركا تارة إلى الخلف وتارة إلى الأمام بإيقاع خفيف إلى أن يتلاشى القيد لتتحرر حركاته. في حركته العمودية نحو الأعلى، قفز نحو السماء ودك للأرض، كما لو أن الجسد يحاول النفاذ إلى الباطن بحثا عن الجذور في تلاق مع ضوء الشموع ودخان البخور. كل الأشياء تتشارك.

احتفاء بالتحرر. الله يا بابا ميمون، هذا حالي. يا ربي ويا مولاي، الكناوي هذا حاله.

يا عيشة يا عيشة، أمولات الكيفان ألالا، وأمولات الويدان للا، بآلتي الجنبري والقراقب وبصوت المعلم يفلت الجسد من الرقابة، يلج عالم التعبير الحر بحثا عن حالة تطهير. الكائن الجناوي يبدع لغة خاصة في كنفها، تمايزات عرقية وثقافية تمتد من موغادور الأرض الإفريقية إلى كل العالم، كنسق عقائدي يعايش الأسطورة والدين معا في لوحة واحدة. يمكننا فهم موسيقى جناوة عند المغاربة عبر الأزمنة والأجيال، موسيقى تلد أرواحا عنيدة مجذوبة لا تريد أن تتخف لنفسها خط التفريغ. ليس عبثا أن يكون مهرجان جناوة بالصويرة هو الأقدم والأعمق والأكثر شعبية، دخل مجالسه أهل الحال من كل الجنسيات، فلم تعد هذه الموسيقى حكرا على أهل المعرفة الروحانية، على المرضى والمحميين بالبركات. ألا يعيد الرقص المقدس خلق العالم؟ لا يغدو السؤال أين أنت أو من أين أنت، وإنما من أنت. حينها فقط يصبح للوجود معنى لا يدل إلا على نفسه، حينها فقط يدخل المناجي في علاقة لا زمنية من حيث هي عودة إلى الأصل، وزمنية من حيث هي استحضار للتحولات. كلما كنت حرا كلما كنت قادرا على تقييد نفسك. في الفراغ الشاسع يصبح الإيقاع طريقا تشقه الأرواح لكي تحيا وتسكن وتسافر وتسحر عبر تجنويت القوة الخفية.

0: في الكرة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
1: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
2: جيبي جيبي.
3: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبدو.
4: مستمعينا الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد، مساء الرياضة مع يوسف الشاطر. مساء الخير يوسف.
5: مساء النور محمد، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. نسأل حديث مساء الرياضة طبعا بحدث كأس العالم 2026 والتألق المتواصل للنخبة المغربية التي عاشت أمسية أخرى للذكرى أمام سكوتلاند الانتصار، فتح أبواب التأهل إلى الدور الثاني على مصراعيه في انتظار التأكيد خلال المباراة الأخيرة أمام هايتي. المنتخب المغربي قدم مباراة رائعة خصوصا في الشوط الأول من خلال هيمنة واضحة وخلق مجموعة من فرص التسجيل، وكان الأقرب لافتتاح أو لتعميق فارق الهدف الذي سجله إسماعيل السباري في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وهو أحد أسرع الأهداف في هذه المسابقة إلى جانب هدف اللاعب الباراغواياني غالانسا فوندا الذي سجل في مرمى المنتخب التركي. هذا الانتصار وإن أسعد الجماهير المغربية التي سنستمع إليها بعد لحظات، إلى أنه خلف بعض الملاحظات الفنية نتعرف على جزء منها في مداخلة الدولي السابق طارق شهاب.
6: شفنا منتخب وطني مغربي في الجولة الأولى يعني بواحد المستوى كبير، سواء على مستوى الاستحواذ أو على مستوى خلق فرص التسجيل. الحمد لله أنه استطعنا أن نسجله يعني في الدقائق الأولى ديال المباراة، الشيء اللي أعطانا واحد ثقة زائدة باش نقدروا خلقوا فرص أخرين. كان واحد تناسق كبير بين خطوط الفريق، شفنا هدف اللي جاء بطريقة جيدة وشبيه إلى حد كبير يعني الهدف اللي كان تسجل ضد البرازيل. كان بالإمكان أننا نقتلوا الماتش في الجولة الأولى لو أننا استغلنا الفرص اللي تاحوا لنا. ثلاثة ديال الفرص يعني سانحة للتسجيل في الجولة الأولى، يعني لو أنك سجلتي ثلاثة الأهداف فأكيد غادي تلعب الجولة الثانية بأريحية أكبر. للأسف الشيء اللي ما تأتش لنا واللي خلانا أننا نعاني شيئا ما، نبقوا على الأعصاب ديالنا حتى الصفر النهاية ديال الحكم. شفنا لاعبين 11 اللاعب اللي بدأت اللقاء عندها مستوى، والحدود الساعة يعني البدلاء باقي ما قدموش الإضافة.
5: جزئية مهمة في طريق التحضير للمباريات المقبلة، بداية بمواجهة هايتي، مسألة جاهزية اللاعبين البدلاء في الشوط الثاني من المباريات. مدرب المنتخب الاسكتلندي ستيف كلارك كان تحدث عن قوة المنتخب المغربي مؤكدا أن الجودة والمهارة التي يمتلكها أسود الأطلس تضعهم ضمن المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدا في هذه النسخة. على الأقل بالنسبة لهذا المنتخب يستطيع الوصول إلى المربع الذهبي. الإشادة لم تأتي فقط من مدرب منتخب اسكتلندا بل أيضا من وسائل الإعلام العالمية. صحيفة ليكيب الفرنسية توقفت كثيرا عند التوازن الموجود في تشكيلة محمد وهبي بين الجانب الدفاعي وبين الجانب الهجومي. المنتخب المغربي وإن كان يستحوذ ويهاجم يصنع الفرص، لكنه أيضا يتمركز بشكل دقيق على الصعيد الدفاعي حين يحتاج لذلك. الصحافة الإسبانية أيضا أعطت وقتا أو حيزا مهما لإسماعيل السيباري المولود في كاتالونيا والذي قدم بطولة أو يقدم بطولة رائعة إلى حدود اللحظة إلى جانب إبراهيم دياز. قالت مثلا ماركا، المنتخب المغربي يسجل بنفس الطريقة كما فعل في مباراة البرازيل. لغازيتا ديلو سبورت الإيطالية تحدثت عن الانسجام الواضح بين خطي الوسط والهجوم وعن الدور القيادي الذي يقوم به الحارس ياسين بونو كأحد رموز ملحمة قطر 2022، في حين تحدثت وسائل إعلام برازيلية على قوة المنتخب المغربي وأكدت أن نتيجة التعادل في المباراة الأولى أمامه لم تكن بذلك السوء الذي حاول البعض الحديث عنه. بالنسبة للمنتخب المغربي المسار ما زال في بدايته، والفرحة بدأت تتسرب إلى قلوب جماهيره كما نلمس في هذه العينة من مدينة طنجة.
7: ديما مغرب تربح، ديما مغرب إن شاء الله تربح الكاس.
8: قوية، يعني المنتخب لعب زوين اليوم الصراحة بزاف،
2: الصعيبه على البرازيل. اسكتلندا كانت يعني لعبات حسن من البرازيل بزاف، كانت مباراه يعني اللي كانت الضغط ديالها عالي بزاف.
8: رحمه الله اش نقول لك، راه دوزنا 90 دقيقه، راه الضغط بزاف. المنتخب
9: صراحه ديما مغرب ديما مغرب 1-0 باقي ان شاء الله
8: ان شاء الله باذن الله. كنتمنوا المنتخب يزيد يعطينا اكثر، بحيث بامكانه انه يعطي اكثر، ولكن ما عرفناش وهبي شنو فين كيفكر. ان شاء الله مازال الجديد ومازال جيدين القدام، وديما مغرب. وشكرا لكم بزاف.
10: سهرانا ولعبوا الدراري، والمغرب هذا بلادنا.
11: قبله كانت المستوى الكبير، ومدرب كنقدموا لهم بهذه المناسبه تحيه خالصه من صميم القلب، انه كيتوفر على وكيلعبوا واحد مجموعه ديال الخطط خلافا لسابقه اللي بحقه كان عنده خطه واحده. وهذا اللي كيدفع السي وهبي باش ان شاء الله يقدر يوصل حتى النهايه ديال كاس العالم.
5: وغدت هذا الفوز الثمين على اسكتلندا، أخذ صدر أطلس السبت حصة تدريبية جديدة في بينغريس سكول في نيوجيرسي، في أجواء تبعتها الروح الإيجابية والثقة والهدوء استعدادا لمواجهة هايتي يوم 24 من هذا الشهر في أتلانتا. شارك في هذه الحصة التدريبية لاعبون الذين لم يشاركوا في المواجهة أمام اسكتلندا، بالإضافة إلى العناصر التي لم تخد سوى دقائق قليلة خلال اللقاء، في حين حظيت بقية العناصر ببرنامج لاسترجاع الثروة البدنية. طبعا المنتخب المغربي سيواصل التركيز على التحضيرات من دون تسجيل إصابات أو غيابات إلى حدود اللحظة، باستثناء طبعا نايف أجرد وأيضا عبد الصمد الزلزولي. ومع أخبار كأس العالم، أيضا تستعد تونس لمواجهة حاسمة أمام منتخب اليابان، سعيا لمحو الصورة الهزيلة التي ظهر بها المنتخب التونسي أمام منتخب في المباراة الأولى.

0: هادئة حصاد اليوم محمد بن عبدو.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن أمواج ميديا اللحظة. مستمعين نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميديا روبورتاج ونتجه إلى واشنطن. تبرز الصحافة الأمريكية أن كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة يمثل فرصة اقتصادية ضخمة، لكنه في الوقت نفسه رهان مكلف. وتتوقع دراسات مالية أن يدر الحدث عوائد بمليارات الدولارات، خصوصا عبر السياحة والبث والرعاية، لكن تقارير أخرى تحذر من أن تكاليف التنظيم والبنية التحتية قد تقلص المكاسب الفعلية وتجعل الأثر محدودا زمنيا. وبين التفاؤل والتحفظ، يبقى المونديال اختبارا لقدرة الولايات المتحدة على تحويل الرياضة إلى استثمار اقتصادي مستدام. الموضوع محور فقرة ميديا الروبورتاج مع مراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة.
2: بعد سنوات من التحضير واستثمارات بمليارات الدولارات، تراهن المدن الأمريكية المستضيفة على أن تتحول كأس العالم إلى فرصة اقتصادية استثنائية. فالقائمون على البطولة يتوقعون استقطاب ملايين الزوار، بما ينعكس على قطاعات السياحة والفندقة والنقل والخدمات، فضلاً عن توفير فرص عمل مرتبطة بتنظيم الحدث. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو:
3: يقدر الأثر الاقتصادي لكأس العالم في الولايات المتحدة وحدها بنحو 30 مليار دولار، مع توفير ما يقارب 200 ألف وظيفة دائمة. أما على مستوى تنظيم البطولة، فنحن نشغل حالياً 5000 موظف للعمل عليها، وسيشارك فيها نحو 300 ألف شخص بين إعلاميين وعناصر أمن ومتطوعين. كما تمتد الاستعدادات إلى ما هو أبعد من المدن المستضيفة 16، إذ تشمل نحو 500 موقع رسمي من فنادق ومعسكرات إقامة وتدريب للمنتخبات.
2: أرقام تعكس حجم الرهانات الاقتصادية المصاحبة للبطولة، وتدعم رؤية الجهة المنظمة التي ترى في كأس العالم فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي في المدن المستضيفة. غير أن هذه التقديرات لا تحظى بإجماع بين الخبراء، إذ يشكك بعض الاقتصاديين في حجم المكاسب الفعلية التي تحققها مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى. الخبير الاقتصادي دانيال زنزا:
4: تظهر العديد من الدراسات الاقتصادية أنه لا توجد مكاسب حقيقية من استضافة أحداث رياضية كبرى من هذا النوع، خصوصا في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تتمتع أصلا بحضور دولي قوي وجاذبية معروفة. فالتكاليف التشغيلية تكون مرتفعة للغاية إلى درجة تجعل تحقيق فوائد اقتصادية حقيقية أمرا صعبا. صحيح أن الفنادق وقطاعات النقل والخدمات اللوجستية ستشهد انتعاشا ملحوظا، لكن هناك أيضا ما يعرف اقتصاديا بتأثير الإزاحة، حيث يتجنب بعض السكان المحليين هذه المناطق خلال فترة البطولة.
2: التحفظات هذه لم تبقى حبيسة الأوساط الأكاديمية، بل انعكست أيضا على قرارات بعض المدن الأمريكية. فشيكاغو، ثالث أكبر مدن البلاد، فضلت الانسحاب من سباق الاستضافة بعدما اعتبرت أن الكلفة والمخاطر المالية تفوق العائدات المحتملة. عمدة شيكاغو السابق رام إيمانويل:
5: لم أكن مستعدا لدفع أموال باهظة مقابل استضافة البطولة، فقد طلب منا تحمل أعباء مالية كبيرة ومخاطر غير واضحة على حساب دافعي الضرائب، بينما تذهب معظم العوائد إلى جهات أخرى. كانوا يريدون منا التنازل عن بعض الرسوم والعائدات الإعلانية، في حين يتحمل سكان المدينة المخاطر الاقتصادية. لذلك رفضت هذا الطرح، لأنني لم أكن على استعداد لجعل دافعي الضرائب في شيكاغو يتحملون الكلفة فيما يجني الآخرون المكاسب.
2: مع استمرار المنافسات وتوافد الجماهير من مختلف أنحاء العالم، تستفيد قطاعات عدة من النشاط الذي أحدثته البطولة، غير أن التقييم النهائي للأثر الاقتصادي سيظل رهينا بما ستكشفه الأرقام بعد انتهائها، وما إذا كانت المكاسب المعلنة ستترجم إلى فوائد مستدامة للمدن المستضيفة أم ستبقى مرتبطة بفترة المنافسات فقط؟ من واشنطن إكرام بن عائشة لميديا.
6: Sous le patronage du roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carly News Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hamden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. En partenariat avec Media Radio.
1: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام. جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. كتاب مفاخر البربر من الكتب القليلة التي اهتمت بأنساب الأمازيغ ومواطنهم وأصولهم وبيوتاتهم، ألفه صالح بن عبد الحليم الأيلاني نسبة لقبيلة أيلان المصمودية أو هيلانة، ويرجح أنه توفي حوالي 1326 للميلاد، كما يرجح أنه من مدينة نفيس المصمودية قرب مراكش. مفاخر البربر كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
7: يعود الفضل في اكتشاف هذا المخطوط للمستشرق الفرنسي لافي بروفنسال الذي نشر قسما منه عام 1934 بالرباط تحت عنوان نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى، وكانت تلك نبذا من مخطوط كتاب مفاخر البربر الذي ظل مجهول المؤلف لقرون، إلى أن اهتدى المحققان المغربيين محمد المنوني ومحمد بن شريفة إلى أن المؤلف هو صالح بن عبد الحليم الأيلاني نسبة إلى قبيلة أيلان المصمودية، والذي يرجح أنه كان قيد الحياة عام 712 هجرية 1312 ميلادية. يحدثنا مفاخر البربر عن ملوكهم في الإسلام ورؤسائهم وثوارهم وأنسابهم للرفع من شأنهم وتصحيح أفكار الناس عنهم، فيحدثنا عن صنهاجة الزيرية وولاة لمتون بالأندلس والثوار البربر في الأندلس والمغرب والفقهاء والعلماء والأعلام والمتنبئين. ويقدم المؤلف عدة روايات عن نسب البربر، فينقل عن كتاب أنساب البربر وملوكهم أنه لما تفرق أولاد نوح أقبل البربر نحو المغرب الأقصى فقطنوه وتناسلوا واتصلوا مع القبط في أرض مصر، وجاوروا السودان مما يلي الصحراء، وجاوروا الإفرنجة والروم مما يلي السواحل. وفي رواية أخرى أن البربر كان مسكنهم فلسطين من أرض الشام مع الكنعانيين، وكانوا ملوكا، وكان كل من يملكهم يسمى جالوت، إلى أن ملكهم جالوت الجبار فرعون داود فقتله داود عليه السلام. وأجلت البربر نحو المغرب وسكانه يومئذ الروم، فنزل بعضهم بإفريقية وبعضهم بجبل درن وبعضهم بدرعة وبعضهم بالسوس الأقصى. كتاب مفاخر البربر صدر بتحقيق محمد يعلى عام 96 وبتحقيق عبد القادر بوباية عام 2005، وهو الذي كشف عن هوية المؤلف صالح بن عبد الحليم الأيلاني. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
8: ميدي 1 لايون 101 دخلة 96.4.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبدو.
2: مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب من المرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى قليل السحب ومشمسا غالبا بالمنطقة الشرقية وبالسواحل الممتدة بين الدار البيضاء والصويرة، وكذلك بالسواحل الواقعة بين أكادير والعيون في المساء. ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط، 26 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة بطنجة، 32 درجة بالعيون، 37 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشي، 37 درجة بفاس، 41 درجة بوجدة، 39 درجة ببني ملال، 24 درجة بالصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا بالنصف الشرقي من البلاد، وغالبا سيكون الصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة بالجزائر العاصمة، 44 درجة بالشلف، 40 درجة بتمن راست، 39 درجة بغرداية وبسكرة، 46 درجة بأدرار، 31 درجة ببجاية، 32 درجة بوهران. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا بمختلف المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 36 درجة بتونس العاصمة، 35 درجة بتبرقة، 36 بمدنين، 39 درجة بتوزر، 37 درجة بقفصة، 31 درجة بالمنستير، 35 درجة بالقصرين، 31 درجة بصفاقس، 34 درجة بقابس. تمام 8 مساء في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. البداية بأخبار الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بينما أعلن الجيش الأمريكي عن يقظته بعد الإعلان. غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية بررت الخطوة بما أسمته إخلال الولايات المتحدة صريح بعهودها ونقضها الاتفاق من خلال عدم تنفيذ البند الأول من تفاهم إنهاء الحرب. يأتي هذا بعد التصعيد الإسرائيلي بمقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 10 آخرين في منطقة النبطية في جنوب لبنان. على الصعيد الدبلوماسي، أعلنت باكستان المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط ستعقد غدا في سويسرا. وزارة الخارجية الباكستانية أكدت حضور وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أمريكي وإيراني. في السياق ذاته، توجه وفد إيراني إلى سويسرا اليوم للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. نبقى في أخبار الشرق الأوسط وتحديدا من قطاع غزة، حيث أعلنت قناة الجزيرة القطرية اليوم مقتل أحد صحفيها في قصف إسرائيلي بالقطاع. وقالت القناة على موقعها الإلكتروني أن مصور قناة الجزيرة مباشر أحمد وشاح وشخصان آخران قتلوا بقصف إسرائيلي لمنزل في وسط قطاع غزة. وكانت مصادر طبية في القطاع الفلسطيني أفادت في وقت سابق بمقتل 5 أشخاص بضربات إسرائيلية في مدينة غزة رغم وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط وتحديدا في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر تصل 44 درجة أو 44 درجة، إضافة إلى زخات رعدية وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم وإلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق البلاد. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى قضاء برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، بركان، وجدة أنجاد، فاس، مليعقوب وتونات. المصدر ذاته نبه من موجة حر اليوم وإلى الثلاثاء المقبل مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، توريرت، تفيقيق، زاغورة، طاطا، بوجدور، واد الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أسزاق وأسمارة. في أخبار كرة القدم، اقترب المنتخب المغربي لكرة القدم من حسم بطاقة التأهل من الدور الثاني من مونديال 2026 عقب فوزه أمس على نظيره الأسكتلندي بهدف دون رد برسم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. بهذه النتيجة يتمركز المغرب في المرتبة الثانية بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف خلف البرازيل المنتصرة بثلاثية دون رد على هايتي التي غادرت البطولة رسميا. ومع يوميات مونديال الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، غادرت تركيا المنافسة رسميا بعد هزيمة ثانية هذه المرة أمام منتخب الباراغواي بهدف دون رد. ويرتقب أن تتواصل مباريات البطولة اليوم بلقاء يجمع ألمانيا ضد الكوت ديفوار على الساعة 9 مساء، أي بعد ساعة من الآن. نهاية الموجز تمام الساعة 8:04، ابقوا في الاستماع.
3: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
4: Bryan Adams.
5: Mr. Bryan!
3: The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Medi One presents The Bryan Adams Radio Show.
6: This is Bryan Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
3: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
7: Le Bryan Adams Radio Show. Tous les

0: des Oranges, Brian Brobey et Cody Gakpo ont chacun inscrit un doublé. À partir de 21h, l'Allemagne affronte la Côte d'Ivoire avant deux matchs cette nuit. Équateur Curaçao à 1h pour les couches tard ou les lève tôt. La Tunisie affronte à partir de 5h du matin le Japon. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez sur l'antenne Maghreb et sur l'antenne Afrique l'émission Soufi.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم سيد الأولين والآخرين، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم، والذي نلنا به عند الله التقدم على الأمم السابقة، وجعله الله لنا رحمة ولغيرنا، فالناس كلهم أمته صلى الله عليه وآله وسلم. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم.

يقول الشيخ الأكبر مولانا محيي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله عنه: إن الأنبياء قد فضل بعضهم على بعض، فلا بد أن تكون مرائيهم متفاضلة، وأفضل المرائي وأعدلها وأقومها مرآة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتجلي الحق فيها أكمل من كل تجل يكون. فاجهد أن تنظر إلى الحق المتجلي في مرآة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لينطبع في مرآتك، فترى الحق في صورة محمدية برؤية محمدية، ولا تراه

يقول الشيخ الأكبر مولانا محيي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله عنه في كتابه النفيس فصوص الحكم في فص حكمة فردية في كلمة محمدية: إنما كانت حكمته فردية لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني، ولهذا بدأ به وختم صلى الله عليه وآله وسلم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق.

ذهب الإمام أبو القاسم بن قسي في خلع النعلين واقتباس النورين من موضع القدمين إلى أن الحقيقة المحمدية هي روح القدس، وهي الروحانية الأولى والحجاب الأقدس وألف النون، وهي النور الحي الذي يقوم به كل شيء. فالنور المحمدي أصل ومنبع وجودي ومبدأ لتكوين وتدبير الكون، تستمد منه جميع الأنوار والموجودات في عالمي الأمر والخلق. فهو النور الإلهي الذي تظهر به جميع الأسماء لكمال مرآته، لأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أوجده اسم الله العلي العظيم الحي القيوم المهيمن على جميع الأسماء. وبهذا الاسم الذي هو الله العلي العظيم الحي القيوم كانت نبوته صلى الله عليه وآله وسلم أشرف النبوات، كانت نبوته صلى الله عليه وآله وسلم أشرف النبوات، ورسالته أكرم الرسالات، ولذا أمته وتبعته جميع النبوات، كما يؤم سائر الأسماء هذا الاسم العظيم الذي هو اسم الله عز وجل. طابت ليلتكم.

ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: أيمن الأحمد في موجز التاسعة مساء، أهلا بكم. أعلنت باكستان اليوم أن المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط ستعقد يوم غد في سويسرا، مضيفة أن وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أمريكي وإيراني. وتوجه وفد إيراني إلى سويسرا اليوم للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم مع تحذير طهران من أن هذا الاتفاق سيكون في خطر ما لم تنفذ واشنطن تعهداتها. ومن جهة ثانية، توقع نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن يتوجه خلال الأيام المقبلة إلى سويسرا لإجراء المباحثات، مؤكدا أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سبقه إلى هناك. حيث هذا من جهة أخرى، أعلنت إيران أنها ستعيد إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة البحرية ردا على مواصلة إسرائيل شن هجمات دامية في جنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الأمريكي أنه يحافظ على حال اليقظة بعد إعلان إيران إعادة إغلاق المضيق. في جنوب لبنان، يوم دام عاشه الجنوب اللبناني اليوم رغم الإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار. الدفاع المدني اللبناني أفاد بمقتل 16 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية متواصلة استهدفت منطقة النبطية، فيما نعى الجيش اللبناني أحد جنوده جراء هذا القصف. ومن جهة ثانية، أعلن حزب الله أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن انتهاك وقف إطلاق النار. في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية حزب الله اليوم بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت الولايات المتحدة أعلنته أمس. قال مسؤولون في قطاع غزة إن 6 أشخاص على الأقل بينهم طفل قتلوا في قطاع غزة اليوم جراء إطلاق نار وغارات جوية شنتها إسرائيل. وفي غزة أيضا، انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة في القطاع وسط ظروف صعبة تزامنا مع الضفة الغربية والخارج، وبمشاركة قرابة 91 ألف طالب بحسب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. في اليوم العالمي للاجئين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعزيز التضامن والتحرك بقوة لحماية الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من أوطانهم بسبب النزاعات أو الاضطهاد. وفي رسالة له بالمناسبة، أوضح غوتيريش أن ملايين النساء والأطفال والرجال يضطرون للبحث عن الملاذ الآمن بعيدا عن ديارهم نتيجة نزاعات مستجدة وأخرى مستمرة منذ أمد بعيد. في السودان، أكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان أن البلاد أصبحت اليوم أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ اضطر أكثر من 14 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم، ولجأ نحو 5 ملايين إلى دول الجوار مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. نختم هذا الموجز بالخبر الرياضي. نتحول إلى الملاعب الأمريكية الشمالية ومنافسات كأس العالم 2026 المشتعلة، حيث أسفرت أبرز مباريات اليوم عن تفوق كاسح لمنتخب هولندا الذي دك شباك نظيره السويدي ب5 أهداف مقابل هدف وحيد في مواجهة نارية احتضنها ملعب هيوستن. وكانت الإثارة قد بلغت ذروتها لحساب المجموعة الرابعة، حيث ودع المنتخب التركي منافسات المونديال رسميا وبشكل مبكر إثر تلقيه الخسارة الثانية تواليا أمام الباراغواي بهدف دون رد، بينما استعاد المنتخب البرازيلي توازنه في المجموعة الثالثة بفوز مريح على هايتي بثلاثية نظيفة. هذا وتتجه الأنظار بعد قليل إلى ملعب تورونتو بكندا، حيث القمة المرتقبة لحساب المجموعة الخامسة بين ألمانيا والكوت ديفوار، تليها مواجهة الإكوادور وكوراساو، على أن تختتم لقاءات هذه الجولة فجر الغد باللقاء العربي لمنتخب تونس أمام اليابان. بهذا الخبر الرياضي نصل إلى نهاية الموجز. شكرا لكم على كرم المتابعة، وألقاكم على رأس الساعة.
2: وقع الرئيس
3: مجلس النواب
4: سوني اليورانيوم.
5: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
6: لشأن المغربي
5: نحلل
6: مع من تت

0: حاور
1: ونقدم الخبر كما هو
2: على قناة ميديان تيفي.
1: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تيفي الخبر برؤية جديدة.
3: كورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
4: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
5: جيبي جيبي.

0: ميدي ان ضفاف اخرى. شكري البكري.
1: ضفاف اخرى، برنامجكم الثقافي على اثير ميدي ان، وهي ضفاف اخرى لانها ضفاف بدون سواحل. اليست الضفه هي الساحل قاموسا؟ اجل، ولذلك فانها ضفاف اخرى، لان تلك الاخرى هي الاهم لانها دون سواحل.
0: ضفاف اخرى،
1: اهلا بكم. ضيفنا اليوم شاعر ينظر ولا يكتفي بالنظر، ربما لأنه قبطان بري بنى لنفسه بيتا بعيدا في انتظار وصول الشتاء، وربما لأنه أدرك أن العزلة فرد من العائلة تقي من النيران الصديقة، وربما أيضا لأنه أقام فزاعة في غرفة سريره بجزيرة البكاء الطويل. كلها جمل توجز عناوين للشاعر عبد الرحيم الخصار، ضيف هذه الضفاف. عبد الرحيم الخصار، مرحبا بك.
2: شكرا لك عزيزي شكري البكري، وسعيد بك وبهذا اللقاء الثقافي.
1: من أسف إلى أمطار طنجة.
2: نعم، طريق طويلة ولكن المحبة تجعلها أقصر.
1: وأنت عداء المسافات الطويلة
2: رغم قصر القامة.
1: ويبدو هذا العدو عبد الرحيم الخصار أيضا في انتقالك من تكوين سكاكي إلى رحابة الشعر.
2: في حقيقتي يعني كان الشعر قبل السلك الحديدية بسنوات، يعني أنا بدأت ما يشبه الكتابة في طفولة يعني مبكرة جدا، وكنت أكتب يعني ما يشبه الشعر على أوراق مذكرات المدرسية. ولاحقا أحد الأصدقاء الذين يعني درسوا معي كان قد احتفظ ببعض هذه الأوراق، وفاجأني لأنني وجدت في تلك الكتابات الأولى يعني ما يشبه أو ما يؤسس لما سأكتبه لاحقا. مثلا في نص وأنا طفل في الابتدائي أصف امرأة يعني أخذوها ليعذبوها في الصحراء وكذا كذا، ففي جملة أقول وجهها مثل تفاحة صفراء. هذه الطريقة في التشبيه سوف تبقى يعني وسيلة من وسائل الكتابة لدي إلى سنوات لاحقة. ودراستي الأولى كانت يعني في الشعب العلمية والتقنية أيضا، والتحقت بالسكة الحديدية، ولكن كانت هناك أزمة يعني في 96، إضرابات التي وقعت والأحداث التي وقعت، فتم التخلي عننا. نحن كنا في مرحلة التكوين، سنتين من التكوين وأشهر من التدريب، فعدت إلى الجامعة وعدت إلى الأدب، تركت هذا المجال العلمي وعدت إلى الحب الأول وهو الكتابة والأدب.
1: هل أدركت يوما الداعي للكتابة؟
2: لا أحد يعرف لماذا يكتب، قد يكون يعني كل شخص يبرر أسباب الكتابة، قد يكون فقط يعني يبحث عن تبريرات. لا أحد يعرف في الغالب، ولكن حقيقة أنه تأثرات. أنا مثلا في طفولتي يعني حين قرأت مثلا جبران خليل جبران رغبت أن أكون مثل هذا الرجل في عربيته الجميلة، وعربية حديثة يعني قياسا لما كنا نعرفه، كانت له عربية سابقة لزمانها،
1: نقية
2: عربية صافية وفيها دفق ومشاعر هائلة جدا. ربما هذا الجانب قد يكون هو يعني محفز أو دافع للكتابة. أما أسباب الكتابة أنا لا أعرف حقيقة، لا أعرف ولا أملك أي جواب يعني مباشر وجاهز. الجواب ربما يحتاج إلى تفسيرات مرتبطة بالطفولة،

0: مرتبطة بعوامل نفسية، مرتبطة بأحلام وهواجس ورؤية وأشياء كثيرة جدا تدخل في هذا الباب.
1: أكيد. بعد عناوين عديدة في الشعر أصدرت رواية جزيرة البكاء الطويل عام 2022، لماذا هذا النزوح إلى الرواية عبد الرحيم؟
0: في أحد البرامج الإعلامية السابقة كان معنا في الجلسة الحوارية صديق الكاتب صلاح بوسريف، وكان قلت أنا في الإعلام يعني في التلفزة المغربية، قلت لو اطمئن أنا لا أكتب الرواية، أنا حاسم في الموضوع، أنا أكتب الرواية بشكل آخر، يعني أكتب نصوصا شعرية كلها سرد وفحكي وفحكيات، فأنا لن أكتب الرواية. ولكن بعد هذا كان في 2014 أعتقد، فبعد يعني 8 سنوات وجدت نفسي أشاهد برنامجا تلفزيونيا عن هذا الشخص، يعني الأسطورة هذا مصطفى الأزموري، فيعني شخص تحول من الهامش ومن النسيان وأصبح رمزا في أمريكا، الآن له يعني تمثال في أمريكا، وهناك معهد يحمل اسمه واهتمام هائل جدا به، لأنه أصبح في زمن يعني في القرن يعني 16 أصبح زعيما في قبائل الهنود الحمر، أصبح معالجا روحيا وأصبح يعني مستكشفا،
1: أيقونة،
0: أصبح أيقونة. فقلت يعني هذا البرنامج الذي شاهدته آنذاك كان في سنة 2016، ولم يكن زموري يعني لم يكن ذكره رائجا كما الآن، يعني بدايات حتى الكتابة التي كانت عنه يعني قليلة جدا. كانت هناك رواية في أمريكا وبدأت آنذاك أكتب، يعني لم تكن هناك رواية صادرة عنه يعني لها حضور يعني في العالم العربي. فقلت أنه هذا الشخص، هذا الأسطورة، هذا إما أن يقام يعني فيلم، يعني لابد أن يكون هناك فيلم سينمائي كبير عن هذا الشخص، أو على الأقل أن تكون هناك رواية عظيمة تحتفي بمصطفى الأزموري. ولم أجد ربما من يجلس بجانبي من الروائيين الأصدقاء كي أخبره بالفكرة، فقلت ولما لا أكتب هذه الرواية وأخذ هذه التجربة. واستغرق مني الأمر، يعني صدرت الرواية في 2022 وأنهيتها في 2021، حوالي 5 سنوات من البحث ومن الجهد ومن العمل، يعني في واحد كنت مخلصا إلى حد ما، يعني رغم قصر الرواية فكان هناك شغل كبير جدا.
1: لكن هل يمكن

0: الدكتور عبد المذاكر حين قرأ هذه الرواية قال لي لقد نجحت في شيء يعني كبير، وهو أنك استطعت أن تجعلنا لا نعرف أين ينتهي الواقع وأين يبدأ الخيال، فحتى المتخيل عندك هو قابل دائما للتصديق، ونحن نعرف بعض التفاصيل ولكن أشياء أخرى صدقناها، فتمنين أن يكون ما تخيلته لأنه يعني كان واقعا. فهناك يعني لم تكن هناك حواجز بين الواقع وبين
1: خاصة وأن الشخصية مصطفى الزموري تكتنفها ويكتنفها الكثير من الغموض
0: مثلا
1: حتى في المصادر التاريخية.
0: مثلا أنا مثلا بعض المصادر تقول بأن الأب أب مصطفى الأزموري باعه للمستعمر للبرتغاليين مقابل شعير ومقابل أشياء يعني
1: سداً للرمق العام. هناك هذه الرواية
0: وهناك رواية يعني الرواية التاريخية أو الحكي أو المتن التاريخي يقول بأنه الأزموري لا قد أخذ يعني في إطار الاستعمار وكذا أخذ قسرا
1: وعبدا
0: عبدا. فأنا
1: بدأت وهناك رواية ثالثة عبد الرحيم تقول بأن مصطفى الزموري هو من استقل المركب خلسة.
0: فأنا بدت لي هذه حكاية البيع هي قد لا تكون أخلاقية ولكن بدت لي أنها روائية وفنية أكثر، أن الأب يبيع ابنه كي يعيش أو كي يأكل الآخرون ولو لأيام قليلة،
1: أكثر إثارة
0: بدت لي أكثر إثارة فوظفتها. ثم كذلك في نهاية هناك نهايات يعني كثيرة جدا تقول بأنه الأزموري قد قتل. أنا لم تعجبني هذه الفكرة فوضعت نهاية مفتوحة أنه اختفى،
1: وهناك هذه الرواية حتى في المتن التاريخي
0: فأنا فضلت
1: أنه اختفى،
0: فضلت أن هذا هذا هذا هذه النهاية أن تكون هي مفتوحة. أما قتل ف ستقتل حتى الرواية.
1: لا اختفى كانت رواية جميلة أيضا حتى بالنسبة لمخيلة الهنود الحمر،
0: صح،
1: لأنهم كانوا تقريبا يعبدونه،
0: صح صح صح،
1: سواء من حيث زعامته أم من حيث قدراته الروحية في العلاج وكذا كما ذكرت آنفا. لكن لماذا كان البكاء طويلا لدى الحكي عن مصطفى الزموري؟
0: الجزيرة هناك الجزيرة يعني وقعت فيها أحداث يعني مجمل أحداث وقعت فيها كان يسميها حسب الرسالة التي رفعها كابيسا ديفاكا إلى الملك أنذاك، كان يقول بأن دورانتيس أحد القادة الذين كانوا وهو الذي طبعا كان قد اشترى ستيفانيكو أو مصطفى الأزموري ثم أصبح صديقا أو شبه صديق له لاحقا، فيقول بأن دورانتيس سمى تلك الجزيرة سمها جزيرة القدر المريض، هذا هو الاسم الذي ذكره كابيزا دي فاكا. فأنا أقول في الرواية أنه فعلا أن دورانتيس سماها جزيرة القدر المريض، وهو يعني أزموري سماها جزيرة البكاء الطويل، لأن كان فيها حكاية أنه سكان هذه الجزيرة من الهنود الحمر كانوا شديدي وطويلي البكاء، يلتقي الزوج مع زوجته ويتذكران شيئا قديما فيبدأان في البكاء، ثم يأتي الأبوان أو الأولاد ويجدونهم يعني يجدون الزوج والزوجة يبكيان فيبكيان معهم
1: معهم آخر التعبير
0: هذا البكاء كان تضامنيا، ويبكون في الأفراح ويبكون في الأطراح، فلهذا سميتها جزيرة البكاء الطويل.
1: وعادة البكاء ليس مؤديا مثل الضحك
0: ولكن هناك كان بكاء استثنائيا، لأن الأحداث التي عاشها استيفانيكو والمحن التي عاشها تستدعي البكاء والبكاء الطويل، معاناة ومجاعات وتهديد مستمر بالموت وكراهية وأحقاد وعنصرية وأشياء كثيرة، فالبكاء مضاعف.
2: مديئة ضفاف أخرى.
1: أجدد الترحيب بضيف هذه الضفاف الشاعر عبد الرحيم الخسار الذي أصدر أول دواوينه عام 2004 بعنوان أخيرا وصل الشتاء، تلاه ديوان أنظر وأكتفي بالنظر عام 2007، فنيران صديقة وبيت بعيد وعودة آدم والقبطان البري والعزلة فرد من العائلة وفزاعة في غرفة سرير في حقل عام 2024. إضافة إلى كتاب خريف فيرجينيا رحلة إلى أمريكا وأوروبا الصادر عام 2017 ومقاربات

0: بذاته عداء المسافات القصيرة، ثم رواية جزيرة البكاء الطويل عام 2022. مرحبا بقبطان البري في هذه الضفة عبد الرحيم خسر.
1: ألف تحية عزيزي شكري البكري.
0: بماذا ستتحفون هذا المساء؟
1: أشتغل في السنوات الأخيرة على نص طويل، يعني سيصدر يعني في كتاب، نص يعني في كتاب أو كتاب عبارة عن نص واحد، وهو عن تجربة والدي الذي عاش سنوات الأخيرة في تجربة الزهايمر. ربما يجدر بنا أن ننسى معا الطرقات التي عبرناها، لكن يخيفني أن يكون للحصى ذاكرة، تخيفني هتأة الظهيرة في البوادي وظلام الذي تجاصر على مشكات. أنت أغمضت عينيك ووسبت مفردك إلى المنحدر، لأنك ولدت على مقربة من الصبار ونشأت منسيا مثل أعشاب المقبرة. إنني أرفع لأجلك أغنية في مغارة، أيهما أقسى، أن تتذكر أم أن تنسى؟ وأنا أكدس الكلمات في عربات من حديد وأدفع بها إليك، أقول أبي فتزهر حقول الشوك على ساعدي، أقول أبي فتنتحب الأشجار، أقول أبي فتدحرج أحجار في حلقي وتنهار جبال من الجليد وتجيش دموع في مغلات، أقول أبي فتجتم عقبان على كتفي وينبت العشب على خشب النوافذ وتئن كمانات قديمة في الجوار، أقول أبي فيتنمل الصبر على ذراعي، أقول أبي فينهال التراب على التراب.
0: وكأنني بأسلوب جديد في قصيدتك هذه عبد الرحيم.
1: ربما تجربة جديدة وتفاعل جديد ومشاعر مختلفة، هذا قد يقتضي أن تكون هناك نوع يعني من المغايرة أو الاختلاف أيضا في الكتابة والتجريب، وسائل وتقنيات وحتى في الجانب التقني في الكتابة، هذا دائما يشغلني. لابد أن يكون هناك تحول من كتاب إلى كتاب آخر. وأنا في الفترة الأخيرة يعني اشتغلت مع على ما يسمى الكتابة بالمشروع، مثلا فكتاب عودة آدم كان هو يعني كان عبارة عن نص واحد يحكي لو عاد آدم إلى العالمين ماذا سيفعل كذا، فحتى الأصدقاء قالوا أن هذا العمل مختلف عما سبقه. لاحقا مثلا في القبطان البري هناك مثلا احتفاء كثير بالموسيقى، يعني يكتشفون القراء يكتشفون يعني ذوق الشاعر وميوله الموسيقيه وكذا. ومثلا وهذا الكتاب مثلا في الزهايمر، يعني فاعتقد انه حين تفكر او حين تشتغل وفق مشروع معين في الكتابه، ما امكن ان اقول مشروع ما امكن، فتتغير اشياء من كتاب الى اخر.
0: هل صحيح ان هناك ظلالا امريكيه تخيم على قصائدك؟
1: أنا
0: صورة وتعبيرا
1: لدي مثلا ولع بالموسيقى الأمريكية، مثلا هذا شيء أساسي، أيضا بالشعر الأمريكي في زمن سابق. وأنا زرت أمريكا تقريبا 3 مرات في إقامة أدبية وعشت تجارب، يعني كنت أجلس حوالي يعني مثلا شهر في كل إقامة مدة شهر، فلدي تقاطع مع الحياة الأمريكية في جانبها الفني والثقافي، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون هذا الحضور الضمني في التجربة الأدبية.
0: استدعاء لإحدى قصائدك في ديوان أنظر وأكتفي بالنظر، لماذا تصير الآلهة كالجرذان؟
1: هذه كانت في نص بعنوان المحارب، وهذا النص فيه يعني يشبه لافتة احتجاج أو يشبه مثلا وقوف الإنسان ضد السلطة أو ضد السطو وضد استبدال وضد كل أشكال الحيف، لأن الشاعر في النهاية ينبغي أن يكون كائنا حرا وإنسانا رافضا لهذه الأشكال يعني الاستبدادية. فهذا النص فيه يعني فيه هشاشة الشاعر، إنه شاعر هش ويقف ضده. والمصادف أنه لاحقا وقعت أشياء تشبه

0: يعني أو أشياء وقعت بعد النص لاحقا تترجم ما كتبته حين تم مثلا إخراج يعني رئيس دولة كان بتلك السطوة والقوة وكذا، تم إخراجه من حفرة، وآخر تم قتله وكأنهم فعلا جوردان. هذه الأشياء مثلا،
1: وآخر أخرج من غرفة نومه.
0: يعني هذه الطريقة، أنه أن الاستبداد أحيانا تنتهي نهايته بشكل يعني بشكل مخزن كما شاهدنا وعشنا.
1: في ذات القصيدة نجد أن الكلاب تخنق الهواء بنباحها.
0: صحيح صحيح، الكلاب التي تخنق الهواء بنباحها الآن عشنا نعيشها الآن في زمن، أنا كتبت النص يعني هذا النص كتب في الواقع في نهاية التسعينيات ونشر في بداية الألفية، ولكن الآن نعيش هذا الخنق من طرف الذين استحوذوا يعني على الـ على الـ على الـ على الصور الكبيره في المجتمع، اصبحوا يوجهون ويؤطرون الحياه الجديده عبر اشكال، يعني انت تعرف كتاب نظام التفاهه وتعرف ما اصبحنا نعيشه. فهذه الكلاب تخنق الهواء بنباحها، اصوات مزعجه نسمعها في الموسيقى، في التواصل الاجتماعي، في تفسد علينا هدوء العالم.
1: لكن هل هو ذنبها أم ذنب من يكرسها؟
0: هو ذنب السياق الذي نعيشه. تذكرت مرة صديقنا الشاعر اللبناني عباس بيضون كان عنده عمود في جريدة السفير التي كنت أكتب فيها عندك، الحق في الرداءة، ولكن هو يقول لك يعني أترك الناس يمارسون رداءتهم، ولكن نحن لا ينبغي أن نكرس الرداءة. المؤسسة حين تصبح المؤسسة مكرسة للرداءة وتحتفي بالرداءة، مثلا أنت تعطي قيمة وتعطي حضور لهذه الأشكال المنتجة للرداءة، هذه مسؤولية خطيرة جدا ينبغي أن نقف وأن نواجهها. أما أن تنتشر الرداءة يعني في سياق محدود فهذا شيء طبيعي جدا، ولكن أن تكرسها وأن تجعلها هي النموذج وهي الأساس وهي ما ينبغي أن نتبعه فهذا شيء خطير جدا.
1: وماذا تحارب في نهاية المطاف عبد الرحيم؟ هل هناك متسع من الوقت وفي الصدر
0: أنا أحارب باستمرار وأتعارك يوميا كي أبقى ما أمكن على سجيتي، أو كي أبقى ما أمكن ذلك الإنسان الذي أريده أنا، لا الذي تفرضه علي سياقات عامة وضغوطات عامة وكذا. فأنا لا أحارب أحدا بالضبط، وإنما أحارب المحيط الذي سيؤثر علي تأثيرا سلبا. فأنا أهرب من هذه الأشياء، وقبل أيام قلت بأنني دائما أهرب للحقول في بشكل مستمر.
1: وهل من تجليات هذا الهروب تزاوج المتنافرات في قصائدك؟
0: صح، الهروب للحقول أن أذهب مرارا وأخذ معي إبريق شاي أو مشروبا ما، وأذهب إلى الطبيعة وأجلس مفردي وأسمع موسيقاي وكأنني أمارس نوعا من التنظيف الذاتي يوميا تقريبا. أقوم بهذا العمل بشكل شبه يومي، دائما هناك هروب، وهذا الهروب هو في حد ذاته خلوة للكتابة وللتفكير في الكتابة على الأقل، ويجعلك كما قلت تبحث عن القدر الأعلى والممكن من تفجير جمل موسيقية فيها أشياء متنافرة ومتباعدة، ويعمل الشعر على لأمها وعلى جمع بينها. وهذه يعني هذا الشغل أيضا تقني أشرت له سابقا، أنا أحب كثيرا أن يكون الجانب التقني حاضر في الكتابة، أن تفكر فيها أيضا. تم طبعا يعني انسيابية الكتابة وما نعرفه نحن من موهبة وصليقة وكذا، ولكن أيضا ينبغي أن نكتب ونفكر في الكتابة. أفكر في أنا أحيانا أقضي وقتا طويلا في البحث عن مفردة كلمة واحدة تنتهي الجملة، فأقول هذه الكلمة جميلة مقبولة ولكن ليست الكلمة التي أريد، وأقضي وقتا طويلا جدا. وتعرف عزيزي شكري حين أجد الكلمة وأعثر عليها أفرح فرحا هائلا جدا.
1: أوريكا أوريكا.
0: تماما.
2: ميديا ضفاف أخرى. شكري البكري.
1: عبد الرحيم الخسر، أما زلت تصر على أنك وقلبك أخطأتما الوجه؟
0: جميل هذا السؤال، لأنك تعيدني إلى مقطع الشعر الذي أقول فيه: اهدأ يا قلبي كلانا أخطأ الوجه، أنت أعمى وأنا وثقت بك. تعرف أن الشاعر إنسان هش، وحين يتعقب قلبه ويتبع قلبه فهذا القلب قد يقوده إلى المنحدرات،
1: وهو أعمى وأنت وثقت به.
0: وبالتالي فقد يكون مقابل الحب المقابل المباغت والمفاجئ الحب والخذلان، وهذا ما يقع مرارا. لكن على الشاعر دائما أن يتبع قلبه مهما كانت الطريق التي سيفضي،
1: مهما كانت الهاوية
0: الهاوية.
1: عبد الرحيم الخصار، مختلس النظر من البيت البعيد، القبطان البري، شكرا جزيلا لاستضافتك هذه الضفاف. عبد الرحيم،
0: سعيد بهذا اللقاء الثقافي الهائل والجميل معك عزيزي شكري البكري.
1: حفظك الله، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في ضفاف الأسبوع المقبل بحول الله.
2: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
3: وقع الرئيس
4: مجلس النواب
5: سوني اليورانيوم.
6: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد،
7: للشأن المغربي
6: نحلل،
7: مع من تتحاور،
6: ونقدم الخبر كما هو
8: على قناة ميديا تيفي.
6: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة. الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
9: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
6: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.
10: Vous êtes sur Medi 1, la synthèse de 21h30.
11: Bonsoir à toutes et à tous, avec vous Marianne Garnier. On ouvre cette synthèse de l'actualité au Proche-Orient. Non, il n'y aura pas de péage dans le détroit d'Ormuz, et cela pendant 60 jours, soit la période du cessez-le-feu. C'est en tout cas ce qu'affirme Donald Trump sur son compte Truth Social. Le locataire de la Maison-Blanche réagit en effet suite à la déclaration très ferme émise par les gardiens de la Révolution un peu plus tôt dans la journée, selon laquelle le détroit est désormais fermé en raison des actes belliqueux menés par Israël au Liban. Le pays du Cèdre a en effet été bombardé dès les premières heures de la journée, alors même qu'un accord de cessez-le-feu a été signé hier entre le Hezbollah et Tel Aviv. Une centaine de personnes sont mortes depuis hier soir au Liban, selon des responsables de Beyrouth. Alors dans ce contexte, un responsable de l'armée israélienne affirme également avoir reçu l'ordre de cesser le feu au Liban. Pour rappel, les négociateurs iraniens et états-uniens doivent se réunir en Suisse demain pour entamer le processus de négociation. Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif ainsi que le chef d'état-major de son armée, Asim Mounir, seront également présents. Israël aussi visé pour les meurtres commis à Gaza. Nos confrères d'Al Jazeera condamnent fermement Tel Aviv pour le meurtre volontaire perpétré par son armée à l'encontre de Ahmed Washah, l'un des caméramans de la chaîne déployée à Gaza. Le correspondant de ce média a été tué ce samedi suite à un bombardement israélien qui a ciblé une maison du camp du Bourreij dans le centre de la bande de Gaza. Al Jazeera dénonce un crime odieux qui survient 2 mois seulement après l'assassinat par les forces israéliennes de son frère et collègue Mohamed Ouacha, correspondant d'Al Jazeera. Ahmed Ouacha est lui donc le 12e journaliste d'Al Jazeera à perdre la vie sous des attaques israéliennes depuis octobre 2023. Al Jazeera appelle la communauté internationale à prendre des mesures concrètes et urgentes pour tenir pour responsables les auteurs de ces crimes et adopter des mécanismes de dissuasion afin de mettre fin au ciblage des journalistes. Sachez également qu'aujourd'hui, au moins 10 autres personnes sont mortes dans l'enclave palestinienne suite à ces frappes israéliennes. Les ONG de défense des droits humains vont debout contre des atteintes menées à l'encontre d'associations LGBT+ et d'associations féministes en Turquie. Près de 40 comptes sur X, anciennement Twitter, ont en effet été bloqués. Le réseau de solidarité des défenseurs des droits humains dénonce une atteinte extrêmement grave et disproportionnée au droit à la liberté d'expression. Le réseau appelle les autorités à lever immédiatement ces restrictions d'accès. L'actualité nous amène aussi sur notre continent. Plus de 80%, c'est le taux de sièges remporté par le parti du président Mamadi Doumbouya en Guinée. Les résultats définitifs ont en effet été publiés hier soir. Un raz de marée électorale attendu par les observateurs en raison de l'absence des principaux partis d'opposition comme l'UDFG, l'UFDG et le RPG, dissous au mois de mars dernier par le gouvernement. Ces partis avaient notamment appelé au boycott des élections. Et puis un mot de football pour terminer. La Coupe du Monde de foot se poursuit. Les Pays-Bas ont écrasé la Suède il y a environ une heure, 5-1. L'Allemagne et la Côte d'Ivoire sont actuellement en train de s'affronter dans le groupe E. Et puis plus tard, ce sera Équateur-Curaçao à suivre à partir d'1h du matin, heure de Rabat. La Tunisie et le Japon, ce sera à suivre pour les lève-tôt ou bien les couches-tard à partir de 5h du matin, heure du Royaume. C'est la fin de cette synthèse. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée, toujours à l'écoute de Midi 1.
2: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي،
1: مرحبا بكم معنا مستمعين من جديد. ودرس من الحياة ودروس الحياة ليست ضدنا بل هي لأجلنا، لكي نعيم الحياة، لكي نفهم مواقف لم نكن نفهمها من قبل، لنرى أشياء لم نكن قد رأيناها من قبل. هي مواقف وأحداث قد نستقي منها الدروس والعبر. الحياة ما هي إلا نجاح في الدروس التي عشناها واستوعبناها. من خلال درس من الحياة اليوم تستوقفنا محطة تجربة مختلفة في هذه الرحلة المميزة من درس من الحياة. ستوقع لنا الأستاذة بديعة الراضي، الصحفية والكاتبة والروائية المغربية ورئيسة رابطات كاتبة المغرب، الأستاذة بديعة الراضي، هذه الحلقة من درس من الحياة. مرحبا بك أستاذة بديعة.
2: مساء الخير. مساء الخير زميلتي، مساء الخير للطاقم المرافق ولكافة الزملاء في القناة.
1: مرحبا أستاذة بديعة. كما قلت في البداية، الحياة ربما فيها دروس فيها عبر، ولكن من يعي ويدرك جيدا قيمة الحياة هي ليست في التعثر ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها. كدرس من تجربة خاصة يجب أن نتحدث ربما كل شفافية عن هذه الدروس، عن هذه العبر، حتى تكون عبر أيضا للسادة المستمعين. أستاذة بديعة، كيف ترين دروس الحياة؟ هل هي عادلة؟ هل ربما هي ظالمة أحيانا للبعض؟ هناك من يقول إن هذه الدروس قد أوجعته، قد ربما ألزمته البيت، ألزمته ربما العزلة. هناك من يقول العكس تماما، أنه قد كانت له حافزا، أعطته قوة، منحته ربما أملا في اكتشاف الحياة من جديد. أنت كيف ترين هذه الدروس؟
2: نعم، شكرا لك. أنا أول مرة يعني أصادف مثل هذه الأسئلة، وأعتبرها أسئلة مهمة جدا لأنها تدعو إلى الالتفات إلى الذات وقراءة الذات وطبيعة الحال مسألتها عن الدروس التي تلقتها في الحياة. بالنسبة لي درس الحياة هو عبرة. البداية من الصفر هي بداية قوة وليس بداية ضعف، لأنها بداية تصحيح. والإنسان الذي يتوجه إلى المستقبل دائما يعتبر الحياة درسا للتقويم ودرسا للبناء. والإنسان الذي بطبيعة الحال يدخل في لغتي أو في نمطي اليأس، أكيد أنه إما أن ينزوي، وهذا درس للمثقفين بالأساس، أو أنه يقسم صفحة لكتابة صفحة أخرى. هذا العنصرين الأساسيين هما ثنائية القوة والضعف. بالنسبة لي أنا كبديعة الراضي الكاتبة والصحفية والجمعوية والسياسية، فأنا أعتبر بأن قدرة الإنسان على البناء هي قدرة الاستثمار الضعف من أجل القوة. كيف يمكن أن تتعلم، كيف يمكن أن تجعل من ضعفك قوة، وأن تجعل هذا الضعف عنصرا للبناء، وأن تخلق من هذا الضعف خارطة مغايرة لحياة أفضل، لحياة مميزة،
1: صحيح،
2: لجو صحي. وهذه ثنائية اليأس والأمل هي التي بطبيعة الحال حالة زونية في حياة الإنسان، ولكن كل إنسان يتعامل بها حسب مقومات جدتي. أنا لا أريد أن أقصو على الكثير من الذين انزووا وغرقوا في اليأس، ولكن يعني أقول بأنه يجب أن تكون لنا تربية حقيقية كيف نجعله من الضعف ضعف قوة. وهذا ليس مسألة سهلة، تدخل في بناء الإنسان على مستوى التربية، على مستوى التعليم، على مستوى التأطير، على مستوى التكوين إلى غير ذلك.
1: تمام. أستاذة بديعة الراضي، هناك من يمحو غلطة من أجل استمرار في المحبة، وهناك من يمحو المحبة نهائيا من أجل غلطة ولو تكون بسيطة. يعني ربما هل عشت هذين الموقفين وما الدرس المستخلص من هذين الموقفين؟ ربما لأن كلنا نعيش هذه المواقف، نسامح وربما نعود، هناك من نقطع معه علاقتنا نهائيا، ولكن شنو هو الدرس اللي يكون مستخلص من هكذا مواقف؟
2: أنا أنطلق من ذاتي يعني، فكلنا خطأون يعني، فالخطأ يعني
1: وارد.
2: عادي جدا عادي، ولكن الإشكالية تكمن في كيف تتعامل مع هذا الخطأ. بالنسبة لي أنا أتعامل مع أخطاء الآخرين بشكل عادي جدا يعني، وأعتبرها وأتجاوز. ربما لأنني أنا ابنة قرية يعني، بالنسبة لي البساطة ليست فقرا، وأن الجو الذي عشته يعني في البيئة، بيئة الغبار والمطر، علمتني أن الكرامة مختلفة. الكرامة ليست هي أن ترفض الآخرين الذين أخطأوا ضدك أو تعاملوا معك، بل أن تقدر وأن ترجع إلى سبب الخطأ يعني، كي تتعامل معه بالإيجاب. وأنا دائما أقول بأنه يجب أن نتعامل في علاقاتنا بين الإنسان والإنسان أن نتعامل بالكأس العامر، لا ننظر إلى الجزء الفارغ، بل ننظر إلى الجزء العامر كي نجعل من الجزء العامر جزءا لبناء الجزء الفارغ. هذا الشعور وليس لم يأتي من السياسة ومن التكتيك ومن استراتيجية الاشتغال ومن الثقافة ومن الكتب، بل بالنسبة لي أنا آتي من قرية كنت أرى فيها نساء ينسجن من الصبر حياة كبيرة. وأدركت في هذه القرية أن وأنا صغيرة أن الحلم يولد من القليل،
1: صحيح،
2: وأن الكفاح ليس شعارا يعني، بل هو نمط حياة ورغبة في التغيير قبل البحث عن القدرة في الفعل يعني. هذا تضخم الحلم داخلك وأنت لا أن تريد تحلم أن تذهب إلى أبعد بقعة في العالم وأنت لا تملك حتى دراجة، هذا نوع من نفكسيون خيال، ولكن كيف تجعل من هذا الخيال مثمر؟ ذلك هو الحلم الذي يشدك ويبين لك بأن الجزئيات التي تأثرت هذا العلاقة مع الإنسانية نوع من تأثر، تنظر إلى هذه التأثرات أنها تأثرات عادية، ممكن أنك تعثر على جبل أو على حجر أو فوق رمل أو في أو محاولة يعني محاولة أنك تسبح فلا تستطيع، ولكن هذه الأشياء هي مطبات الحياة.
1: صحيح،
2: كيف تتعامل مع مطبات الحياة ولو
1: وهذه الدروس
2: متعدد.
1: وهذه الدروس أستاذة بديعة.
2: نعم.
1: بعض الأشياء توجعنا، ولكن في العمق هي تعلمنا أو تكشف لنا من أوجعنا وأعطانا درسا، وعلمنا أيضا أننا كنا على نيتنا كما نقول بالدارجة المغربية أكثر من اللازم. ربما الحياة لا تعطينا دروسا بالمجان، من خلال هذا الوجع قد دفعنا ضريبة، قد دفعنا تكاليف، ولكن اكتشفنا أشخاص على حقيقتهم، سقطت أقنعة ربما لأشخاص معينين كنا نظن أنهم ربما يكونوا طيبين، يكونوا يتمنون لنا الخير، ولكن هذا الوجع قد كشف لنا هذه الحقائق. كما قلت الحياة تعطينا دروسا بالمجان، متى دفعتي ضريبة كانت غالية الثمن في هكذا موقف؟ اكتشفتي أشخاص ربما أو سقطت عنهم أقنعة معينة؟
2: سامحيني زميلتي إن قلت لك بأن علاقتي يعني مع الناس يعني أنا أخذها بمنطلق أنا أعتبر، ولهذا أستمر يعني. لو صح. كنت أتعامل بأحادية لما استمريت لا في الصحافة ولا في السياسة ولا في الكتابة ولا في العمل الجمعوي ولا في لا شيء. أنا أفهم الحياة على التالي، بالنسبة للوجع الذي تحدثين عنه هناك وجع حقيقي وهناك وجع ذاتي. الوجع الذاتي ممكن أن ننتصر عليه، ممكن أن أخذ منك موقفا في لحظات، في لحظة من اللحظات يعني كلمة ممكن أنها من جرح بسيط كذا، ولكن الوجع الحقيقي هو أنني عندما لا أستطيع أن أرجع ذلك الإنسان الذي اختلفت معه إلى الوضع الطبيعي على دائرة اللقاء من جديد والحوار من جديد والعناق من جديد إن شئت. هذا هو الوجع الحقيقي.
1: طبعًا.
2: أما وجع الداس أو الجرح
1: يندمل. يندمل.
2: يندمل.
1: يندمل يندمل مع الوقت،
2: ولكن الوجع الحقيقي هو أنك عندما تجدين إنسانا يعني يقفل الأبواب في وجهه.
1: هل تغيرين نعم. ربما طريقة تعاملك؟ هل ربما تري استراتيجية أخرى؟ هل كيف تتصرفين؟
2: نعم نعم أنا
1: تغيرين
2: علاقاتي الشخصية. أنا أتحدث من نعم. اليوم نتحدث عن الذات بكل شفافية
1: صحيح
2: وبدون بدون أقنعة
1: مساحيق
2: يعني
1: بدون مساحيق صحيح
2: بدون مساحيق ونوع من البوح. فعلا هناك من حاولت معهم يعني أنا تحدثت في ليس في دائرتي الخاصة جدا في علاقاتي الخاصة جدا، أنا تحدثت عن دوائر عمومية أشتغل فيها كشخصية عمومية في يعني في الصحافة في السياسة في العمل الجمعوي وما شئت من
1: نعم.
2: من الفضاءات التي نشتغل عليها وفيها. فعلا أنا نجحت في أشياء كثيرة، نجحت أنني أقلص المسافة بيني وبين نقول مثل الشين فرق الله الرزق إلا ترتاح
1: صحيح.
2: ولكن قد تجد من يتجاوب يعني هو مثلك ربما مسائل عابرة جرحت منك أو منه وربما اختلاف وصل حدته وربما نقاش جاوز أبعاده وربما سقوط مفردات في المحرم فينا
1: نعم.
2: يعني فتعمق الجرح هناك لأن المساعدة هي مشتركة
1: صحيح
2: كأنك تستغلين في فضاء فيه ثنائية امرأة امرأة أو رجل امرأة أو كذا في مجالات مختلفة
1: صحيح
2: مجالات حرة مفتوحة في الصحافة يعني أو مجالات سياسية مقننة بمنظومة إيديولوجية أو ما عمل جمعوي مقنن باستراتيجية اشتغال ولكن هناك من يتجاوز ويتجاوز هذا يعود إلى تربية الإنسان وهناك يعني يتمادى وأحاول مرة وثانية وثالثة ولكن دون فائدة لأن ذلك الذي تحاور أنه يعني صعب يعني أنه يعود إلى تربيتي مع ذلك فأنا أحاول في المرة الأولى والثانية وأجعل المسافات من الأزمنة
1: تعطينا فرصة يعني تعطينا فرص
2: أو أترك لا أتخذ موقف حاسم بل أترك للزمن أن يداوي الجرح أو فأنا أراهن كثيرا على الزمن لأنني امرأة أؤمن بالمستقبل أقول ربما الحاضر لن يجمعني بهذا الإنسان بهذا الشخص
1: نعم.
2: بهذا التنظيم بهذا الإقليم ولكن ربما المستقبل أن لا أتجاوز ما تنقطعش الخيط بيناتنا أنا امرأة عربية بس تنقطعش الخيط نخلي الخيط الرابط هو الخيط الذي يمكن إذا لم يسعف كمار في خلق منظومته ممكن لأكتوبر أن يجعل منه وردا آخر
1: تماما
2: فهذا التوجه المستقبل والهروب إلى المستقبل هو أنا أعتبره في العلاقات الخاصة في
1: العلاقات
2: في فضاءات الاشتغال في العلاقات الحميمية التي تجمع بين الناس أعتبره منظومة أساسية
1: تمام.
2: لكي لا ننزوي نحن كمثقفين أو كسياسيين لكن يحدث هناك من الشرخ الكبير
1: صحيح أستاذ بديعة نعم
2: نعم
1: أستاذ بديعة الحياة مثل البيانو يعني تماما في هذا السياق اللي كنت تتحدثين
2: نعم.
1: فيه هناك المفاتيح السوداء هي لحظات الحزن المفاتيح البيضاء لحظات السعادة وكلاهما يعني ضروريان في مقطع موسيقي أو مقتطف موسيقي باش كيعطينا واحد الموسيقى اللي هي جميلة لا يكتمل لحنها فقط بالمفاتيح البيضاء أو السوداء وحدها كذلك الحياة يعني السيئون في حياتنا هم نعمة فلولاهم لما خبرنا أو عرفنا الناس الرائعين هنا أتسأل معك عن شكرا التي ربما نقولها دائما في حياتنا اليومية كل ما من يقدم لنا معروفا كل من ربما حتى تبسم أو أشار لنا بالمرور نقول له شكرا لكن في شكرا واحدة تختلف أو مختلفة مميزة. هاد شكرا نقولها ربما لأشخاص قد أوجعونا ولكن اكتشفنا من خلالهم هاد الناس الرائعين اللي هم مفاتيح بيضاء في آلة البيانو. من لمن تقولين شكرا في هذه اللحظات؟ شكرا دون ذكر أسماء طبعا، ولكن تقول لهم شكرا قد ربما من خلالكم أنا تذوقت طعم الحياة، ربما قد عشت أو رفعت منسوب الأمل والتفاؤل في حياتي من خلالكم.
2: أنا أقول شكرا لك أولا.
1: مرحبا، ممتنة لك.
2: هذا البوح يعني الكثير من الجمل متقطعة، ولكن هي جمل دالة وفيها الكثير من الإشارات التي تعكس حلم امرأة ببناء مدينة للجمال. أنا أقول شكرا لمن رفضني أولا، لمن أساء إلي، ثانيا لمن أراد أن يقتل حلمي عمدا، لمن خرجني من دائرة الاشتغال، من فضاء العطاء إلى فضاء التيه.
1: نعم،
2: أقول شكرا لكل من جعل من الكفاءات هامشا وليس منطلقا للاشتغال، وأقول شكرا لكل من أحسلوا أماكننا وفشلوا، لأن هؤلاء كلهم وكلهن علموننا أن الحياة دائما هي ثنائية للشر وللخير. ولكن دائما سامحيني زميلتي، أنا أعود إلى مقولة للحسن الثاني رحمه الله، فيقول فيما معناه: إن عاملك إنسان بالخير فعامله بالخير، وإن عاملك بالشر فعامله بالخير، وإن عاملك بالشر فعامله بالخير، وإن عاملك بالشر فعامله بالخير حتى يغلب خيرك على شره. الحكمة أن تظل صامدا، والحكمة أن لا تسيء للناس، والحكمة أن لا تجرح الناس، والحكمة أن تعتذر، لأن الاعتذار فضيلة والاعتذار قوة.
1: صح.
2: والحكمة كل الحكمة أن تكتم غضبك، والحكمة كل الحكمة عندما يعلو الصوت أن تصمت حتى تجعل من صمتك جملة للرد القوي، وأن تحدث الجملة السليمة في الزمن المناسب. تمام. فأنا دائما زمني يشغلني، ولكن ربما زميلتي أنا امرأة أختلف، لأنني كلما تعلمت درسا من الحياة ذهبت إلى الرواية أكتب.
1: تستوقفني عتبة مهمة. نعم. جدا من خلال هذا الحوار. نعم. هاد شكرا الكثيرة التي تفضلت بذكرها لأشخاص معينين لمواقف معينة والتي صادفتنا نحن جميعا في حياتنا اليومية. تقييمك لبديع الراضي من خلال هاد 20 دقيقة من البوح الحقيقي. نعم. والصادق، تقييمك هل هو امتنان؟ هل هو عتاب أحيانا؟ هل هو شكر؟ كيف تقيمين بديع الراضي من خلال هذه 20 دقيقة؟
2: شوفي حبيبتي، بديع الراضي هي ذاكرة بكل تواضع، يعني بكل تواضع أنا أفتخر بنفسي وأفتخر بكافة.
1: نعم.
2: زميلاتي في الإعلام وفي الكتابة وفي السياسة، ولكنني بالنسبة لي أرى كل الضعف الذي مررت منه هو قوة.
1: صح، صحيح صحيح،
2: لأنني دائما في كافة ما أريد أن يعني أن أمارسه في الفعل، في الفعل السياسي والثقافي والصحفي، أستعيد ذاكرة تحمل القرية إلى السياسة إلى الصحافة إلى الكتابة، وأدرك قبل أن أتحدث أن الحياة كانت هي الدرس الأكبر.
1: تمام.
2: وأن القوة ليست ظهورا، وأن الصدق والوفاء هو الطريق الصحيح إلى المستقبل، وأن الحلم هو الذي يمكن أن يقويك.
1: والحلم حق مشروع.
2: إذا غاب الحلم مشروع،
1: حق مشروع.
2: إذا غاب مشروعك وسؤالك، مشروع السؤال فيك، وذهبت إلى التفاصيل والأجوبة السريعة والربح السريع والوصول السريع والتفكير في أخذ الأماكن الآخرين وممارسة الشر من أجل ذلك، فكن على يقين بأنك ستسقط في أول في أول
1: تعثر.
2: اختبار.
1: نعم.
2: واختبار الصعب هو نعم. عندما تصل وأنت مشحون بالسرعة بالسرعة في التواجد، فأكيد أن ذلك هو سقوطك الكبير. أما إذا كنت حالما وكنت ذاهبا إلى المستقبل وترى المستقبل في أبنائك وليس فيك فقط، ممكن أن تبلغ 80 سنة أو 90 سنة أو 70 سنة وأنت لم تحقق، أو 60 سنة وأنت لم تحقق ذلك الحلم، فأنت تراه في أبنائك.
1: ممتاز.
2: وعندما ترى ابنك قد حقق حلما، ذلك هو الانتصار الكبير.
1: أستاذة بديعة، باختصار شديد أحلى درس في كلمة،
2: درس الحياة.
1: ممتاز، شكرا جزيلا لك، كنت سعيدة بهذا البوح الصادق، كنت سعيدة أيضا بهذه الثقة التي منحتيها لنا في درس من الحياة. أستاذة بديعة الراضي، الصحفية والكاتبة والروائية المغربية ورئيسة رابطة كاتبات المغرب، شكرا جزيلا لك زميلتي بديعة.
2: شكرا زميلتي، شكرا، شكرا على هذا البوح، شكرا على هذا اللقاء الجميل، شكرا، مساء سعيد
1: لك أيضا، إلى الملتقى. إذن إلى هنا مستمعينا أصل معكم إلى ختام رحلتنا في درس من الحياة، انتظروني غدا ودرس جديد مع كامل محبتي.

0: مالك.
1: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساء.
2: أهلا بكم في نشرة العاشرة مساء، وهذه أبرز العناوين. الصحف العالمية تشيد بنضج أسود الأطلس التكتيكي بعد إسقاط اسكتلندا، وهدف السباري المباغت يمنح المغرب انتصاره الأول ويقربه من دور الثاني والثلاثين. المدرب محمد وهبي يبدي ارتياحه للأداء الجماعي وينقل التركيز لمواجهة هايتي. المدرب محمد وهبي يجني ثمار تغيير مركز النجم المغربي التكتيكي إلى قلب الهجوم. إسماعيل السيباري يدخل التاريخ ويسجل أسرع هدف للاعب عربي في تاريخ نهائيات المونديال. سويسرا تستضيف غدا محادثات فنية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب الإقليمية بجهود وساطة باكستانية. المفاوضات تهدف إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء النزاع، مع تحذيرات إيرانية من تعريض الاتفاق للخطر في حال عدم تنفيذ واشنطن لالتزاماتها. في غزة آلاف الطلاب يجتازون امتحانات البكالوريا إلكترونيا وسط ظروف إنسانية قاسية. والأمم المتحدة تعرب عن استيائها لمصادقة البرلمان الأوروبي على قواعد هجرة جديدة تسمح بتصدير أزمة المهاجرين خارج دول الاتحاد. أهلا بكم. تتصدر أصداء الانتصار المغربي الثمين واجهات الصحف الرياضية العالمية بعد نجاح النخبة الوطنية في كسر الطموح الاسكتلندي بهدف مبكر ومباغت للمتألق إسماعيل السيباري، قاد به أسود الأطلس لحصد أول ثلاث نقاط في المونديال والاقتراب خطوة رئيسية من حجز مقعد في الدور 32 برصيد 4 نقاط، وسط إشادة واسعة من المدرب محمد وهبي بالنضج التكتيكي للمجموعة قبل الموقع القادمة أمام هايتي. نستمع في هذا الإطار لمصطفى حجي الدولي المغربي السابق.
3: بعد هذا الأداء المميز أمام البرازيل تبقى التطلعات كبيرة تجاه المنتخب المغربي، فعندما يتعلق الأمر بفريق يمتلك هذا القدر من الجودة والإمكانات يصبح من الطبيعي أن ترتفع سقف التوقعات وأن يزداد مستوى المطالب، خصوصا لدى عشاق كرة القدم المتابعين بشغف لمسيرته. من وجهة نظري قدم المنتخب المغربي شوطا أول على قدر كبير من الجودة، لا سيما في الدقائق الأولى من المباراة، فقد نجح اللاعبون في فرض ضغط عال على المنتخب البرازيلي وأظهروا التزاما كبيرا على مستوى المجهود البدني. الهدف المبكر سهل نسبيا من مهمة أسود الأطلس، وأظهر مدى قدرة إبراهيم دياز على صناعة اللعب وإسماعيل سيباري على تسجيل الأهداف. وعموما كان أداء المنتخب في الشوط الأول مقنعا على مختلف المستويات، سواء من حيث التمركز داخل الملعب أو التنظيم الجماعي أو الانسجام بين الخطوط الثلاث. ورغم هذا الأداء الجيد، فإن الجانب الذي يحتاج إلى مزيد من التحسن يتمثل في استغلال الفرص أمام المرمى، فقد افتقد اللاعبون في بعض الحالات إلى الهدوء والوضوح اللازمين في اللمسة الأخيرة، وهو ما حال دون ترجمة عدد أكبر من الفرص إلى أهداف. لذلك سيكون من الضروري العمل على رفع الفعالية الهجومية وتعزيز النجاعة أمام المرمى حتى يتمكن المنتخب من استثمار تفوقه في الأداء وتحويله إلى حصيلة تهديفية أكبر في المباريات المقبلة.
2: يخطف النجم المغربي إسماعيل السيباري الأضواء العالمية بعد قيادته أسود الأطلس لانتصار تاريخي. مهاجم أيدهوفن الهولندي لم يحتج سوى لإحدى 71 ثانية فقط لهز الشباك الأسكتلندية وتحطيم طموحاتها بهدف مباغت، مكرسا نفسه نجما للمباراة برصيد هدفين في المونديال ومقربا المنتخب المغربي من ثمن النهائي. إنجاز الصباري الاستثنائي وبصمته نتابعها في هذا التقرير للزميل نور الدين إيجاجان.
0: يعود مهاجم المنتخب المغربي إسماعيل الصباري إلى البصم على مستويات استثنائية في مشاركة هي الأولى للاعب في المونديال، مباراتان هدفان، انطلاقة الأحلام لأي لاعب يوقع عليها الصباري بعدما تحول إلى نقطة ضوء أنهت مشاكل المنتخب مع مركز رأس الحربة. الصباري لاعب بي اس في ايندهوفن رافقته طوال المونديال أخبار الانتقال إلى العملاق البافاري بايرن ميونخ، وجد نفسه في مركز جديد بعد اختيارات الناخب الوطني محمد وهبي، مركز قرب أكثر الصباري من فرص التهديف أو إيصال الشباك بعدما سجل واحدا من أسرع أهداف هذه النسخة من المونديال ضد المنتخب الاسكتلندي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. ولا يبدو التسجيل المتكرر في المونديال جديدا على الصباري، حيث سجل الموسم الماضي 15 هدفا في الدوري الهولندي، مما ساعد بي اس في ايندهوفن على الفوز باللقب للمرة الثالثة تواليا. أداء وتتويج جهزا الدولية المغربية جيدا تأكيد المنجز في المونديال، وهو ما تأتى له في انتظار البصم على تألق جديد في مباراة هايتي المرتقبة ذو 25 ربيعا. هو إذن حلقة مفصلية لإنهاء عمليات المنتخب في الثلث الأخير من الملعب، تراهن عليها كل خطوط البناء لوصول مرمى الخصوم، خصوصا أمام الفرق التي تختار كثلة دفاعية متراجعة.
2: شكرا للزميل نور الدين إيجاجان، ونبقى في أجواء المونديال حيث تتواصل في هذه الأثناء الموقع النارية بين منتخبي ألمانيا والكوت ديفوار لحساب المجموعة الخامسة على ملعب تورونتو بكندا، وتشير النتيجة حتى اللحظة أو مع بداية الشوط المباراة الثاني إلى تقدم منتخب الكوت ديفوار بهدف دون رد سجله القائد فرانك كيسي في الدقيقة 30. وكانت منافسة اليوم قد شهدت استعراضا هجوميا هولنديا طحن شباك السويد بخمسة أهداف لهدف لحساب المجموعة السادسة، بينما شهدت الجولة ذاتها تأكيد خروج منتخب تركيا رسميا من المونديال عقب خسارته أمام الباراغواي بهدف نظيف، في حين استعاد المنتخب البرازيلي بريقه بثلاثية نظيفة في شباك هايتي. هذا وتستكمل مباريات الليلة بمواجهة الإكوادور وكوراساو، على أن يلتقي منتخب تونس بنظيره الياباني فجر الغد. تحتضن سويسرا غدا الجولة الأولى من المحادثات التقنية الحاسمة بين واشنطن وطهران، وذلك بغية تفعيل مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وتركز هذه الاجتماعات المغلقة التي تجرى بمشاركة مباشرة بين من الوسطاء القطريين والباكستانيين على صياغة الجداول الزمنية للانسحابات وآلية مراقبة وقف إطلاق النار، ويأتي ذلك وسط أجواء مشحونة

0: بالحذر بعد تحذير طهران الصريح من أن الاتفاق برمته سيكون في خطر حقيقي ما لم تلتزم الولايات المتحدة بتنفيذ كامل تعهداتها ورفع القيود المتفق عليها. عن المنتظر من هذه الجولة الأولى نستمع لتعليق الحسين الديك الخبير في الشؤون الأمريكية، تحدث من القدس ليوسف النعماني.
1: وجود وزير المالية الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني قاليباف ووزير الخارجية يعني أن هناك قضايا سياسية وقضايا فنية تتعلق بالأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج وآليات تحويلها. الوساطة القطرية حاضرة، الوساطة الباكستانية حاضرة، يبدو أن هناك توزيع للأدوار أو تقاسم للأدوار. الوساطة القطرية تركز على القضايا الفنية واللوجستية فيما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية و الإفراج عن الأموال والمليارات الإيرانية المحتجزة في البنوك في المنطقة والعالم، والوساطة الباكستانية تركز على القضايا السياسية فيما يتعلق برفع الحصار عن مضيق هرمز وحرية التجارة الدولية ووقف إطلاق النار والقضايا الهامة فيما يتعلق ملف التخصيب مستقبلي ونسبة التخصيب. ولكن بتقديري هي خطوة مهمة في بداية مشوار ومسار هذه المفاوضات التي تستمر لستين يوما. من المرجح والمؤكد أن هذه المفاوضات سوف يتم تمديدها لتسعين يوما أو لستين يوما إضافية بسبب حجم الملفات العالقة والقضايا المهمة والتفصيلات الشائكة والفنية الموجودة في هذه الملفات، إضافة إلى ما زال قضية الملف اللبناني عالقا في هذه المفاوضات.
0: هذه التحركات الدبلوماسية لا تزال تواجه اختبارا عسيرا على أرض الواقع، حيث أعلنت إيران أنها ستعيد إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة البحرية ردا على مواصلة إسرائيل شن هجمات دامية في جنوب لبنان. وفي الجنوب اللبناني يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده معلنا مقتل أحد جنوده خلال المعارك في جنوب البلاد، ليرتفع بذلك إلى 5 عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط. وفي المقابل أفاد الدفاع المدني اللبناني بمقتل 16 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية متواصلة استهدفت منطقة النبطية، فيما نعى الجيش اللبناني أحد جنوده جراء هذا القصف. انطلقت صباح اليوم في قطاع غزة امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا للعام الثالث على التوالي بسبب الدمار الواسع الذي طال المدارس خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. ولأول مرة منذ بدء الحرب تعقد امتحانات الثانوية العامة بشكل موحد بين غزة والضفة الغربية في ظروف صعبة تحداها تلامذة القطاع. يقربنا أكثر من الوضع مراسلنا في غزة سيف لسويطي.
2: وسط ظروف استثنائية فرضتها الحرب على قطاع غزة، يتقدم أكثر من 37 ألف طالب وطالبة لامتحانات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي عبر النظام الإلكتروني. وبين تحديات النزوح وانقطاع الخدمات الأساسية، تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها لتذليل العقبات أمام الطلبة، وفق ما أكده مدير التربية والتعليم في جنوب قطاع غزة إبراهيم رمضان.
3: برمجية تطبيق الاختبارات الإلكترونية في حالة حدوث أي خلل أو انقطاع للتيار الكهرباء أو خلل تقني، فإن البرمجية لا تتوقف وتستمر في العمل وتحفظ إجابات الطلاب ويتم رفعها في حالة وصول شبكة الإنترنت، ولا داعي للطلبة من إعادة الإجابات مرة أخرى. نتطلع في وزارة التربية والتعليم أن تتهيئ الظروف بشكل أفضل لكي تتمكن من تنفيذ الاختبار بشكل قاعات ولجان اختبارية وبشكل ورقي وفي أقرب وقت.
2: مع ساعات الصباح الباكر توافد الطلبة إلى المقاهي الشعبية ونقاط الاتصال المتاحة بشبكة الإنترنت لتقديم الامتحانات إلكترونياً في مشهد يبتعد كثيراً عن أجواء القاعات الدراسية المعتادة.
4: نزحنا أكثر من مرة، أنا جيت يعني أقدم هنا في الكافي، ليش؟ لأنه ما فيش عندنا نت قوي نقدر نقدم الامتحان.
5: جيت اليوم أقدم الامتحان لأن أنا تقريباً يعني منعاني من الكهرباء ومنعاني من الانترنت ومنعاني من المكان هدوء، فالمكان هذا متوفر لأن عشان إن إحنا ندرس فيه ونداوم فيه.
6: طبعاً كتير صعبة إنك تيجي من خيمتك على مكان ومواصلات وإنت مش عارف وين بدك تروح لسه وإنت بتدور، هذه الظروف أكبر والدنيا

0: بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على قواعد جديدة بشأن عودة المهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء، أعرب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن للدول الأوروبية نقل واجباتها إلى دول ثالثة. القواعد الجديدة تتضمن إمكانية عقد الدول الأعضاء اتفاقيات لإقامة مراكز عودة خارج الاتحاد الأوروبي يحتجز فيها المهاجرون تمهيدا لترحيلهم، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الحقوقيين داخل وخارج الاتحاد الأوروبي. نتابع تعليق عبد المنبهي رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية، تحدث من أمستردام ليوسف النعماني.
1: هذا القانون أولا ما كيحترمش حتى حقوق الإنسان، لأنه في هذه السياق ديال الطرد كيشموا بها الكل، العائلة ككل، قتل الأب ككل. والجانب الآخر هو كما قال تحويل الإشكال إلى الضفة الأخرى، البلدان الأصلية أو ليبيا وتونس والجزائر. وهذا القانون بغين يحاولوا يسهلوا المسؤولية عليهم ويسيفتوا المشكلة للدفة الأخرى. وبكل أسف بأنه هذه القوانين هذه مدة وما كيهيئوها، قوانين ما غادي تحترمش المعايير ديال حقوق الإنسان، ما غادي تحترمش المعايير ديال حقوق الطفل، وكيبقى عليها الآن الأغلبية في البرلمان الأوروبي بالأغلبية ديال اليمينية واليمين المتطرف. وهذا كيتجلى في واحد العديد الإجراءات اللي الآن اللي كتاخذها أوروبا ضد الهجرة، سواء الهجرة اللي ما عندهاش الإقامة أو حتى المهاجرين بصفة عامة في مسألة الأرض اللي كاين الآن.
0: وقبل الختام نتوقف بالمغرب، حيث حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من موجة حر شديدة مصحوبة بزخات رعدية وهبات رياح تستهدف مناطق الشرق والشمال الشرقي والجنوب والجنوب الشرقي للمملكة، ضمن نشرة إنذارية تمتد من اليوم حتى مطلع الأسبوع المقبل. ويتوقع أن تشهد هذه المناطق ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة مع احتمالية تساقط زخات رعدية. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية نشرة العاشرة، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، وهذا أيمن الأحمد يحييكم في أمان الله.
2: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
3: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
2: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.
4: كورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون، وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
5: الربح مع عروض المشجعين د مرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
6: جيبي جيعي.
7: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
8: Bryan Adams.
7: The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Morocco. Welcome to the Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
9: Medi One, la radio de toutes les générations.
10: This is Bryan Adams on Medi One, every Saturday from 10 p.m. And it's great to have you here. We got 3 hours lined up, and this one's a good mix. Some songs you know inside out, some you might have forgotten you loved, and a few stories along the way that might surprise you. Here's some songs.

Radio Show, exclusively on Medi One. Media.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: أيمن الأحمد في موجز منتصف الليل، أهلا بكم. انطلقت في منتجع يوركستوك السويسرية الجولة الأولى من المفاوضات التقنية المغلقة بين واشنطن وطهران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء حرب الشرق الأوسط، حيث توجه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى سويسرا لقيادة الوفد الأمريكي لإتمام بنود الاتفاق المبدئي الموقع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ومسعود بازشكيان. المحادثات التي تجري برعاية قطرية باكستانية تركز على جداول الانسحابات ومراقبة وقف إطلاق النار وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وسط تحذير إيراني صريح بفشل الاتفاق ما لم تنفذ واشنطن تعهداتها برفع القيود الاقتصادية المتفق عليها. في غزة قتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم طفل، جراء إطلاق نار وغارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع أمسي. وفي قلب هذه المعاناة الإنسانية انطلقت امتحانات الثانوية العامة إلكترونية للعام الثالث على التوالي نتيجة الدمار الواسع للمدارس، وتعقد الامتحانات للمرة الأولى بشكل موحد بين غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 وسط ظروف بالغة التعقيد. صادق البرلمان الأوروبي على قواعد جديدة تتيح إقامة مراكز عودة واحتجاز خارج حدود الاتحاد للمهاجرين المرفوضة طلباتهم، خطوة أثارت جدلا واسعا وجوبهت برفض أممي حاد من المفوض السامي فولكر تورك الذي شدد على منع أوروبا من نقل واجباتها القانونية والإنسانية إلى دولة ثالثة. في المغرب أصدرت الأرصاد الجوية نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تمتد حتى يوم الثلاثاء، محذرة من موجة حر شديدة تتراوح بين 39 و45 درجة تجتاح أقاليم الشرق والشمال الشرقي والجنوب والجنوب الشرقي للمملكة، وتكون مصحوبة بزخات رعدية وهبات رياح قوية مع احتمال تساقط البرد. نختم بالخبر الرياضي ومونديال أمريكا الشمالية، حيث أسفرت الموقع النارية التي انتهت قبل قليل على ملعب تورونتو بكندا عن تأهل منتخب ألمانيا رسميا إلى الدور 32 بعد فوزه القاتل على نظيره الإيفواري بهدفين مقابل هدف واحد. الأفيال صدموا الألمان أولا بهدف القائد فرانكيسي قبل أن تنتفض المانشافت بإحراز هدفين جاء في الدقيقة 4 من الوقت بدلا من الضائع. وكانت منافسة أمس قد شهدت استعراضا هجوميا هولنديا طحن شباك السويد 5 أهداف لهدف لحساب المجموعة السادسة، بينما شهدت المجموعة الرابعة تأكيد خروج منتخب تركيا رسميا من المونديال عقب خسارته أمام باراغواي بهدف نظيف. واستعاد المنتخب البرازيلي بريقه بثلاثية نظيفة في شباك هايتي. وتستكمل مباريات الليلة بمواجهة الإكوادور وكوراساو على أن يلتقي منتخب تونس بنظيره الياباني فجر اليوم. منتصف الليل والدقيقة 4 بميديا، شكرا على المتابعة، ليلتكم هادئة وإلى اللقاء.
2: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.